لي مضي الفوز وقد للبركات وذاك ما تشكر معا والحركات إلى الكتابة للمختارين أحب يا من عندهك مختارين إلى الكتابة بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافين من فيدك

حجبتني عن العدا حجابا تلمح السمعة والإعجابا غبا كلية الإخلاص كون قادر الأمان والخلاص محمد صلى عليه ذو القدم مع سلامي له من الخدم بسم الله الرحمن الرحيم بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلان ساعتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد كلي ما يسرني بلا كمل أطفكم لي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب أطفكم لي من

هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي داعي بلا غرور فكل يجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كل يتيم. أقدي وقولي عملي والنيتي أبي وجهك الكريم أصلح كل يتي بلا عناء أصلح. هذا تعبي بالكتاب والحديث هذا تعبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أفضل أفضل الورى بالسبب أبقى بشارات به وحبب لقيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كل بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وسقي لجنابك بخط رضي الرحمن.

كان فتحت لي عام وكسس فتن محاطيقا بدا من جيسسي ميتقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإلهي القريب والمجيب مصليا على

كل حين حداني ولي الطيب زمنين أنثي الخلق ووسع عقلي من علي بالسلامة البدن وبالسلامة المكان والعطن أي البيوت مساجد تزيد فقرب إليك لك وجنبني المريض نزل جميع ما حويت أن لغام ويا رسول الله سأني بلغام أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له تمام عليه الصلي

0: حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا قلت الطيب منني يا ربي قد رضيت عنك جدا ولي بكوني الخديم العبدا يا ربي قد رضيت عنك جدا ولي بكوني الخديم العبدا من ساعتي وصلي بالسلام على النبي وعقد به مرامي
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوصي ببسر أبدا ليس يريم إليه ينخاد الذي ليختارا منه بمن خدمه مختارا إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر الخضاء رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدم يدي أنهاتي إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال كتاب باه خلد الدارين اسني هن الحارين والنارين انا لن الاكرم في التلاوه ما وده خير مهل علاوه لغارس الدارين في هاداتي منن اودها جمله السادات له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات تهت عجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الاخفى عديه المغني الحل الكريم خاضت لي الامانه بالتكريم فص بأسماء الإله الحسنى وبصفاته الأولى بأصنام يقود لله الحل الرحمن ما شاب والصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان أنحرم صهدت أنه الإله وحده وخدت مؤمنا إليه الوهدة فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت به لي الأيام آتاني السكر الرحيم الواهد وسرمد النهى لخير جاهد لمن له القدرة والإرادة كل ولي خير صفاء أراد لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنا لني المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نمام صهدت قد عن بالأسامي الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام لوجهك الكريم أوصل الجزاء لصاحب من له كتبت رجسام يا رب خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى جل وسير مصطفاك عمرا بأكبر الرداء وصف العمرا سسر مدى الخير رد الحسمانا وقد له حيث يرى الأمانا يا رب يرضى أن علي سرمدا ردا به تسير بسر أحمدا أبلهم الرداء وللجميع يا خير محسن مكرم سميهم منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطي مثل وحي جل لي بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسب سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مكسي خاطي الوتر يا الله سلما على السيسوري وصف للحياة صار نسوري عبد الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام وتغنني عن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام ولسوي الإسلام يا باخي المرام لله تبت من جميع ما صدر من يحيبا وكفاني القدر من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر سبت توحيدي لرب الناس المصيب الشيطان والأدناس للمصطفى المختارس البصالة سبت تقديما مع الرسالة هداني الإله بالرسول وللجنان ليقود سوليهم أسكى سلامي العلي المقدم بلا انتهان على النبي المقدم ذلك فضل من إلهي العظيم أذكره عليه بالدر النسيم إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كل وتنمو الخدم فجاءني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهه إسل وصل الخدم لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء إن التماصل مع افتقار لخير مبقن جار بالوقار لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معذر ألف أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا من مكره السوء من قرور به وكان لي بالبرور له إلى جنانه كل يتيم ولي يقول مقتضى الهني يتيم وجرت حمدي وشكوري أبدا له وليكن فيكون أبرا نفع لخيري الحيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر لمن حماني عن حرام بالحلال amdi wa bil huda amani an dalal ala yasukruhu bila kufrani sa'is madin min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidihim lo khitabi bi gururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wujud li walidayya bi muna bi yawduha jami'ul umana munah alayhima bima yubassirun كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع صلاته على سيدنا محمد باب العلام حديثني بجائه فصليا أني به يا مكسرا لخليا تبت علي توبة حني مهد خير لك فالمدرات مهد دائم جلي بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وسله أهل سوري أبدا بسبب منك وبسري أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي انفتح باب خيوره بمن له فتح لو سكوري وأدام للفرح وللأمير كف ضر وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بهلم لدني فانصرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى ذا حساب وطرح أبلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقود سا أمان المنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يرهو طرح إلى الأمير سرمدا يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح خديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبا ذاك الأمير والصبح أبقيت ذا الخديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا أبرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر أني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المكارهم سرت أبي بالله خير جارهم علي من الله بالصفائم سرت خليل الله سا صفائم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حباب إلى النبي وجهت صيحا يرضى عبادة لله جل خردام أغرت ربي لها كود العبدا قديم من به الخيور عبدا لوجه ربي مديت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كل ما قصد لمن أصن ولا ألاخي من رشد أبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسن سلام من لوجهه مها ضرر على الذي لي يوجه الضرر نبينا أحمد هاس سبقا قلت له متى جميلا يبقى يقمت داهي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوات نبينا أحمد هاس الفخرا كوني خديمه خدا لذخرا ما لي سوى البزر علي من سبيل إبليس مال للسواي والخبيل نفاه باخ لا يسال الصمدا إلى سواي ويلاخي الكمدا سلم من بيتهلق العفيس من كل سيطان وسي قلب خليص برأني الباغي من الأسوائم مسخنيا بالصلح عن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محى الملام الحي والقيوم خادا للمنن بجائي من أبدى الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحيوم مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باخ كريم بيرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمين يجيء ميره لين للخلاب رب العالمين وخاد لي سر الأمين والأمين أذكره على الأمين والأمين نهم الكريم الفرد رب العالمين إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليبان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه هو للنار نعرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مع القيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بنى ذلك الأمير من الفرى الحق الذي له الأمور وجوه صحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان أراس فيه جابه الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح وصحب بباق عمرا إباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صلام يعلم ذلك الأمير أنني لنتخم الباقي بمهي السنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى وطهران أرد الأمير خير باخ صفا لجنة الخلد البقاء وكفام لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باخم وخيره لخالق اتباخم يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بسرا لكل الأمنا مصليا أني مع تسليمي على الذي قدمته تعليمي على أن للقهار قلب كل من له تنازه وللانقاد الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لما اختار الانتساهم إلي وهو فارق امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنهى باخ يقود للدا والمنها لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في الملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه لكما بالجسم لانخاذ خريب حكما مالا لخيري كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجت خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره ذات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبطت بالسمت وعبدته بسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بخيره سيان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاد البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح وليكان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حست أجوره وبرداء فست صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للحلام كرمني بسكره وبالحلال وخاد الاستقامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترهيم واجهني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي لسي قد قلت كليتي له وقد حبت إلي أوصل الخراء والنصلاة إلى جنان الخلد يا من أنسلام لوجهك الكريم ليغفر صلالام وأن يمؤه وسنسح للام ليقد مقدمات جنات العلام قبل الدخول والمراد لفحلام إجا الكتابة أبسر الحقلام واجمه لي المنقول مهما أقلا وحب لقتي ما يفوق عصلا ألا وطن ومه بقتي كسلام جد لكتابتي بيمن القبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبل كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبل الخرى منك وهب للنصلا ومنك حب لي الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تخر أين به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهو الضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر نفلز الخلق له والأمر لا صمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي ولنخاذ القفا والجهر أدية الباخي بها تقر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخاذني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيال بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قال إلي البركات والسلب يمن المباهي لجنابي فانسلب وجه لي في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ساتيم محيصة وفي الرضا لذاتهم وجه للأحسن في حاداتهم وبي باها جملة الساداتهم أدو وأكتب لوجهه كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليمه مع كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عبادات بما لقاد حلا وقفى بر بما تسليم باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد يهينني على الصواب السمد بجاء خير الخلق منهم الجيد ارسل خير العالمين الاحد منهم الاله الاكرم الموحد لله امد مع سكر يخلد دوام ملك نافيه ينفرد له خطابي حامدا وينجد على الذي به الجنان اقصد ابلي كتابك وصف ما يخلد بسري لي يا اكرما اوحد ان كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخاذ هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاذ لنا القران ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الافير رد مكاره ولي لا ترد باخ به لي المنى يخلد آياته إلى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرسل إلى سوانا ما يسوء يقصر في أبد به الجنان نرد نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الثمر جميل تسليم يدوم المدد به على نب أمين يحمد بركة عصيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحد ربنا سلاما بالسنة يجدد لخائد والمتاه الأمجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به طرد الكرام حبد لمن به منك أتاهم مدد خلد صلاة بسلام يحمد من مثل أحمد ابتخالا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول أحمد تقدم من هو الخديم الأهل من يمنه الأتى الكرام المدد هو الإمام وصفه الأجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجة المختار ليس تجهد ونوره ساعته ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفير لنا وينه لسوانا الكمر أبي بنا المختار بان سودد وما هو في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول منجد دين سوى إسلامه لا يهمد عند الإله وبه نجدد ليبان أن الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى أسد أنه الإله والأحد وصمد المغني الكريم الملتحد إني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتابي ذاكرا وشاكرا وللجنان خادلي مشاكرا أكرمتني بقل هو الله أحد يا مكرما ليس له كفا أحد أبلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفهم إلي قلت ما يكون سرمدا على رداك وسرور أحمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الأحباب وكفني الملام لوجهك الكريم حبلي نورا يسره وجه المامرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا إجل بجاء المنتقى ما حصلا حدية وما طلت حصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك أحب قلت جميل لونا لك جهلته إلى الجنان وديحة صف به جناني أبلي كونه أحب سرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مد له ما لا يهد أبدا من المنابي وبسر أبدا أعوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما عصر من بجاء من مسرتي سرور لو علي بتلاسم البرور محمد صلى الله بالسلام عليه في الاسم له من الخلام دين يكوني عبد ربي وخديم رسوله الذي سيادة تدوم رديت بالله تعالى ربا عبدا له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسلملا وربي لله كل قد عباده وبي يباهي سرمد العبادة أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نلت صولي لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي باخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة الأرس وسي الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتهى رمت صلاة بالسلام في الآل والصعب كما له الخلام للمتبع رمت من الباخي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يريم أسقى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهب إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صلي عني مسلما على النبي بالمن لك قتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب عبد رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنا لوجهك الكريم قلد البصر المنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والقياسر للمرام لوجه باقي لا يسأل بكريم ليخد بلا أسن جميع حمائرهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفر مع صلاة بمناه تحفر لأنبيائك أرسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مد له في كل ما من يفي منك بصارات وأمن هي في بارك لي اللهم في كليتي اسكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راديا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مذكورا بينت لي كونك لي تبينا وهبت للولادة والتلينا أبل رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسل الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمكس بلا خمول محمد نسل الحق والتنسيل ليس بمخفوض ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خز الأسى إلي بتبطيل دعا صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سوء سبق والقبول سنسى إبليس مها القبيل أمدي لمن به أن التاويل أخنا مها القسوة بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما خاد لي قصرا بلا تقليل ما رأى لخيري كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ملادي الصفا معقول للخط في سبيل المنقول مها إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير درك الفضول وهد للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تمليك سل الإجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حما ليختار ولا تبديل مد إلي والد البتول سلا عليه واهب الترتيل إباءه مها إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيل ملكني الباغي مع الزيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ظهول دفه لي رفا بلا بطول باخ مهل ختمها تعطيل محمد إلي سو توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصبه من مالك خليل سلحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهاء ما سلت من نسول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملك صلاة وسلام عني باخ النبي وتقبل مني أوتي النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمحيط وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتهى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كل له خير عمل من على خير برايا بمنن أني كما عبد الفروض والسنن دوام تفسير الكريم السمدي على النبي رسوله محمد مد إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باق أمدا أتو بما يسره وينفهم في الآل والمهال يا من يرفهم مد له أني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يهلم أني من المنى وأنت أهلم دائم صلي وتسلماني على النبي وتقبل مني مهل أباتيل بحق يحمد أني يقبل قطبنا محمد أمدي لمن أول إله السمد وينتهي به لغير الكمد من علي سل جلال الأحد بمنن في أود لا تجهد من الذي ما عنده لا ينفد أقل منا وللشكور أحفر دفع باطلا وما لا يهمد بالله أني قبل سا محمد
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب الواسع النافع واهب العجيب سبحان

الحمد لله على الإسلام أشكره عليه في الدوام لو عبادتي بالأسماء مصلي

المني حتى تعبي وضممته إلى أعمال من فازوا بأفضل إله. مننت بالقبول لي حققت فيك رجاء.

أبقيتني معجزة للمنتقى، من لم يوافقني لاقى ما اتقى. لاقى الذي كابدني ولم يتب، شقاوة وزاك في أم الكتب. لاقى الذي كابدني ولم يتب، شقاوة

بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسقيه لي ذوي الملاهين لو توجهت مع الرضا لو توجهت مع الرجال أذل عدل المزحزح الأول.

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران لو توجهوا بلا احتساب وكرموا بعدم الحساب أضيع عنهم المكرم.

إلى أهل بدر أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي

بشري ملكتني مكنتني في أرضك وقلت لي مع رضاك بفيضك أكرمتني بالصلوات الخمس.

رمسي شكرك إلى الجنان بي وفشت بامتناني يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد لله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلبي.

لبدك الكريم أوصلت الزمن كليتي لي وقدت للأمم لك خطابي موقنا بأنك خلي وحبي أبدا بمنك إلى فؤادي ويدي قدت الكتاب بلا عدا

ما اخترت ليك واشكرك بغير كفران به واذكرك حجتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي أجبتني في كل يوم يا أحد وإنك المرجو لي والملتحد نعطي الخيورك يا رحمن وانقاذ الفلاح والأمان إلي قد كرم الرحيمين.

جهتي الصف المؤمن هات بينيك وبينك كل من لا يعبد الله ورط للزمن يستطيع تيسير من لا يعجز أمن ما وعدايا عجزوا مدتي الأعظم في الشعوع سرت الكتاب.

وسيلتي إليك صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبه نكفني أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا رب ارزقني ما أشاء وعني يصرف من له الشقاء يا رب صل صرمدا وسلم على حبيبك.

الفجار وصل سرمدا على المختار نجي جنابي من الفجار وصل سرمدا على المختار إليك يا حفيظ قد فررت مما يضر إليك تبت من كل ما قدمت قبل العام.

قدر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بستور وبستور واقية وجد سلامتي وزدني عافية لو تريدك عمى فاكفني اللعين وكل ما يسوءني في كل حين.

للزمان أجي وكن معي وكن لي أبدا وصلي عليه وقفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم حفظه وانقاد نحو الكرم.

بما يسرني ولست ناكزا. أتفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذاتي وحمل أوطانا. يسوق من ليس له كفءا أحد كلا سوى نحوي كل من جحل. هذا الذي إيجاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة. يا مالكا بملكه أستغني من يقل الشكر بالنعم المغني. أعطي عني من له الداران فلسواي ينتحي العاران. قاتل حسنى إلى جهاتك ذابن في خزب الضر هاتي. حفظت بالله كتابه بلا توجه الضر.

وجاءت لي في كل شيء ببرور كتاب ربي غدا لي مهدا ولي ما يخجل فيه الشهدا ملكني الله التمليك المليك وقادني ما لم يهد يقده للملوك طيبا قلبي ونفسي والحياة من صان كل ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام رطنا ولنسينا عن غير النبي قالت اسمها مصفي طنبي مدري الله المكرم الفلاح ومدري نافع العلم والصلاح نوراه فباطن الجميل كلتي إلي للحسنى تميل قال حاتي كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بحفظ الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع خرق العادة وكان الجميل بالسعادة قادر الباطل.

بالجمال قبل ساعات بحوزي خير مال أرضي عمين من رضيت عنهم وكان لي ما استفدت منهم لا من حسيطان ولا منافق لي في شيء وصف

عن خطأ وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضل قلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد ثق

نفعتني في الحال والمآل، أغنيتني عن كدر السؤال، نبهتني تنبيه عال عن منام، وسيت وليت الطيب المنام، علمتني تعليم من لا يعجز، أممت

على تبليس أزلت إبليس لغير الجاتين مع المفاسد أطبت ندهتين مع يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب أنت الإله الناس رب العالمين واتساسا قدت لي فلا أمين بيعت بلا إقالة عني السلع ولتقود أبدا منك لخلع طيت نفسي وأعتبت لي السكون وقلت لي بلافرا كن فيكون

ذكرت البقاء والمخالفة من القيام فزت بالمكاشفة فكي مذي الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب قصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قلت للسمع

من حي تزحزح المرين، علم قلبي سميع وبصير، ومتكلم وقادر النصور، قديما عليك يا زلزي علو، يمكن وترك شكرا يعلو، طرقان الى العرش وللكرسي، كتابتي بلا عزم قدسي، عني قول

فرحي قدم ربي وحدوث العالمين وظفرت بالحديث خطت توحيدي لرب العالمين وقلت أنباحي للماحي الأمين مدحت ذا الصدق وذا الأمانة ومن له التبليغ والفطانة كتابتي له بي قد أثبتت ولجميع

ادخل كتب الله والرسل معا علم والقدر في من جمعا إيمانا بها وبالأملاك أوجبه من جل عن هلاك فزنا بلا إله إلا الله محمد أرسله الإله أذكر من هو الكريم الأكرم فمن جاءنا الهدى والكرم تبعت لله بغير كفر وقد فضي خير السفر.

والزبد المطباق سامني لمن عبد بركة المختار عند اليم لقد إلى عداية كل غم ورسول ليست تنحصر فكل من وافقه فينتصر آثني العظم عند المغرقان من المخدوم قاد الخارقان أجابني المجيب والقريب وانقاد للتوطين والتقريب أجابني المجيب والقريب

عن اللغن والظلم كتابتي قول دل الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائري كتابتي كبت تلك تائب وزحزحت من لا يرى بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر عمي وينحر

بذكرك الحليطني ذكر الحكيم عندما له البرايا والزعال والزمن هديتي ذكر الحكيم عندما له البرايا والزعال والزمن وجه من مكة

هذا كل اعتداء خطين بلا لقاء وحبا بالحق يصوص شذني في لوحه والقلم آيات مغني عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء برحمة

تبصير زقما لفضله أسير لا خطبي وهو خير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر فمن لغي ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقت

فمن حمى عن قدر مثرية يثري عن بعته بلا إخاك يا من ستوري أسفلا إذك قد ثمني بلا انتهاء يا من له السير بأحمد انتهى لك شكوري بمناي يا جميل وليس ما لسوى يأتي يمين عنك رضيت مثريا بلا استكان يا خير مغن أمه من استكى أكيد ما قبل اشتكيت.

ما بشر يحبه كل الأنام آية برحمة يختص من شاء وقد هداني النص الحمد لله رب العالمين أنها جهادي وبيوع الله

دين المصطفى كالسحب وبكتابة انتضاح لحبيك لوجه الجلال والإكرام أبصم ما يجود بالمرام لوجه الجلال والإكرام أبصم

الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشك وذك يصفان بلا لا شكوري وذكري بعد محمدتي نما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري الذي كرم من استرى سلعي إذرا

من وشاء قلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا يجدي بحفظ صاحب الأمل كونه المغني الوهاب أطلب من قشط من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني اقني على وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سكن ومحمدة وصل عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين سولي وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان ملكت كليتي وهو المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك أجت موطري من المحرمين كلا جمادى مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجن كل مصطفى كليتي كل السنة مدحا صلاة وحبان بالحسنة هديتي

كمن قراني ننعد المنتقم قبة أمر بائيا بالنقم حب النبي منتقى نور مطر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان

أن يعداه لمن كفى أن يعداه بالكلام وغير آخر الصلاة والسلام. أنا بامتلاه خير مرسلي من عداي خير هاد مرسلي رد الذين كفروا بغيرهم كف بهك باو معا بمكرهم باو إلى نفوسهم بغضب من ذي من لم يسله يغضب بإسالته الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن لا يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلد خيرك سندي به قد انسلم على شجاع قد تفاني كل من لم يهونا

نقصد بيتك موطن العلا أغنى بنا فيك الأعداء تلاسعنا ومحوت الداء ما نصرت لنا بفيك الأعداء تلاسعنا ومحوت الداء الحمد لله رب العالمين. إلى الذي لو حله قوى القلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان

الكلام قيل التلاوة فزت بحسان لم ينحني مخوف أو عائق وينتهي للجنان لائق لله رب العالمين كلين ولا يقوم بمشرك وكل أو كل لله رب العالمين كلين ولا يقوم

هدر باق لا يزال هادما بنا عدوي لا يزال نادما ربعت في زماني ما من استرام هذي ضيق عند ربي سترى بنا لي الباقي بناء باقيا بغير هدم للجنان راقيا ثم بادر الكرم منزل الكتاب وليس ينحوني حساب أو عتاب قلا سوات تح الشيطان وطاب للمجلس والأوطان لا منحني ذو كفر أو فسوق أمزة ولي يصفو سوقي.

الضر جاي لكل في أجل البر نفعني نفعا يدوم السرمدا قوان قادلي من النبي أحمد نفعني نفعا يدوم السرمدا وقال ابن البشير أحمد أشكره نعمة بلا كفراني بالحل والماء على الجيران أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران لا يكتابي ونفى الخناسا والشكر اللزوم والجناسا أديت عنك شاكرا وحامدا أعطني أدفعت الضر خامدا أعطني الجنات مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور أنت بالافتراء الله الأحد هاك مستمد نعم الملتحد نفيت يا بقي لغير من جحد نفعي ليس له كفءا أحد أكرمتني

النافعات لك يا عليم ملتي نفسي مع الهوى بلا لكن عمري لديك قبلا سألتك يوم بوجهك.

حياتا يخزني عدو مدر لإنك المرجو إلى سوي قد صرفت حسدي مع بقائي عاصما من مفسدي ما يتبقي بغير

بنور واسع قد وصفان. إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفءا أحد. هدمت مالي بناه من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن. أقمتني بالحفظ والتلاوة وبكتاب.

قالوا وليست تنخفض ومن نحى من الورى خفضي خفض درجتي تعلو وليست تنخفض ومن نحى من الورى خفضي خفض درجتي تعلو وليست تنخفض ومن نحى من الورى خفضي خفض إلى الذي اللوح له والقلم كليتي وما نحاني ألم أكرم الرحمن والرحيم وانقادري بلا انتهاء الترحيم جاري الرحمن والرحيم قد صوت أمين.

0: منهم لبعد رضيت عنهم إلى ما ربي عليه لي وجها ما سألني ولي ما توجها نفعني النافع خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد نولاه رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر بالله والرحمن والرحيم هب لي ما يدوم فرحة بلا رهب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ليستجب جميل كن لي بجمال وأمن ولي الطيب دون ضر الزمن بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع محا عيوبي ومحا أدناسي معيسا مني مل الخناس حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس محمد الرئيس كل راس عليه تسليم العلي النبراس حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاس مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا درجة اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان كرمني الباخي بلا إهانة وخاد لي من دكشش إعانة سيعلم الورى جميعا أني من دكشش فزت بخير مني شكر ربي أبدا كليتي من دكشش وخاد لي هديتي علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني ملك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس ينحو مفسد أو مفسدا يمحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله رضيت عن ربي وربي رضيا عني خديما باخيا مرتضيا مد بقدر ذاته الباخي ليا كرمه وكان لي بسؤليا هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لانقاد كل ذي امتناع رضيا لي أبدا عن مالكي مرتضيا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحز المجرمون اللوما بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد خ قلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل قلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طر تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالخيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وحت غربتي حمقا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من والاه يا قاهرا فوق الورايا الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت للصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندما أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لجدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرط كل ذي اعتدائي حفظت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي به جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي النفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالديه ولم يكن كفنده في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجهدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخما نروم رحمة ونخشى نقما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقانهم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب نفسي ورجوت منه فتوها غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام جيششي بما رجوت منه عام جيششي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا رب صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كل اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جد لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا ربي في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبط في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات خن وذات تجنبي سحلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسيني لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منا إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا عليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فست بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأله الوفاء والخناء به وأن يكفيني العناء متى توجه

أقرأته بأحمد وسيلتي وصلي بالتسليم عليه في الآل والتعليم ربي بجاه المصطفى عليه صلي بكل من نمي إليه صحلي في مولد الإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رقيقا ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلطا علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحبك لي سرمدا مطلوبا لقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي وتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزي التعليم كف بجاه العظيم عني كل أذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير مؤن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سميا محمدا والآل والساب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أروم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خذني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صلي وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني إليك أنت الإله الملك الملوك يا مغنيا تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الأبدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الأنهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا
حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المني دعوتك اليوم وإني راضي عنك فصغلي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم.

0: مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يثلثك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سما ربحي ذكر الله ذي الجلال من رل اليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إنشاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العداد ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أخناني المغني عن السلوك ولي يرض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا لي يجود بعد بالمعاني ولي يرض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوال لي بعدا مناي لي يسوق ذا أماني إن شاءه وراض لي زماني دعا خلامي ومدادي لشكر ربي يفوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز ولي جدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورد لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهر في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسخت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق هبوتني بالفتح يا فتاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوما كونك لي وكونك العليما يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه لي الحكم في الثلاثة بعد فراق العشر والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير من شيئها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موصي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أوجد لي اليوم المنى يا واجد ولي هب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخر الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخر البحور والأعداء يا خادرا نفيت عني الداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورضت لي عداي يا مؤخر خدلي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفان يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنيني بك وكل يحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العامر ثم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليشخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام في الآل والصحاب وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر حبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بآله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففني الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سحلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك في صغل سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرامي أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ما له أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام هب للنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الآل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الآل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسل هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام ولتوجه لي صلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة قلبي بها ينبسط علي من النبي الذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن قلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر وجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخي فوق المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برصد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل دهري مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جادني بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري مغتربا عند عداي المجري ناجيته بخلمي وفكري وبهما لراض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ النافع الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهار بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجاد لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي وري يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وثيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجر لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذا تحري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجايه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلائدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العيد من أحسن التحسين جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أعنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتع باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنى في البر مع تلازمي خير البر ناية من يجود لي بالحزنى وزيده وبالمقر الأزنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهار من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه يصحصه الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجهني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال بدري ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي الإشرح في دوام صدري شرحا به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر امح عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وآله ونجني من حزري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط حبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوبا كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاخ المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بما من جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمد صل عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشتريما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن والطيب للخدا وجئ إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمد له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قني الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجود بعصمة من الحساب وبانخلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوزي يا عليم وليهب ما فاق ظني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صل عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا يسر لي العسير ولترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه صمدي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا إلهي الله قد وصلت

ويتق اليوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي يشكر قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمد أزكى سلام ذي جمال المرسل على رسول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

من الإله أقبلت قمني اشترى وسترا أسبلت دفع عني وإلي الجلبا باق يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد.

اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إذا يوجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد.

خير محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذن وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم ولن

رسوله المزحزح المخوف هدمت بالحق بناء من جحد هدمت بالخط بناء من نحى ضري ولازمت الرضا والمنحى ترسي عن الشقاء عند منظرا قبل عباية الذي محى الألم من لكني القرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات إذا قرأت فرب الحزب اللعين إلى سواي وأي زوده المعين تفضل الباقي علي بأمان ولسوى ذاتي نحى ضيق الزمان أبت العدا معا لغيري ويسفت مباطني وميري ناجاني الباطن.

الجمال، وكان للظاهر بالكمال، وقال الباقي عن الدارين وجملة الأكدار والعارين، خطي للعرش وللكرسي وديعة معرض العلي، مدح النبي و

سلام تأصلح كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسد إذا قرأت هلولت حسادي ترى لغيري يكمع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي.

عن حضرة القدوس من أهل الهديان، هداني الله هداية التي فجاء من أمين الملة، مدري الله العلوم النافعة وللجنان قاد لي منافع دوري، وما لاختير من عيالي صينت عن السلطان والأقيال. نويت شكر الله.

تجس مغن عمكي ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد وانتحي إبليس لي حيث ورد.

لم يكن قتل غيري وقاد ليكم لا يقود للجنان الأكرم ما لم ينله في البرايا أيم كتاب ربي إنك الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب تشتاق الجنان والحور النجال بك وقد طويت عني المجال أخفيت لي سرا يكون ذا استتار تاخذ ذكر كنت لي بلا استتار برأني مما يسوء الله بك ولا إله إلا الله أتوا كتاب الله حيث كنت وإنني له به سكنت لست أفارق كتاب الله به

الإسلام ثني في روضته المنورة حجر كل باق صورا من إليه خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنينا زبت كتابتي التسليس كفور وقم جهادي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد أنا فقنون لم يخف عند كل كافر جعل إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثقل غير الكافرات.

ليس المدخل الخيور والكتاب ترسي عن الردة والإغراق حبي لذي الحيزوم والبراق أكرمني الله بأهل بدر عند تغربي بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكا أقل دون غي وعتاب لي قاده المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام كنغي نحوي ذو الشقاء مغتران لأن يقول في تلاوة البشر بغير

يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبين كان منه الصالحون قبلين أكرمني بك المكرم الكريم يا خير تنزيل علاه لا تريم بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارحك يا خير غرد بك نفيت ذا شقاء غرا بك نفيت ذا

قال كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقود نفل غير

وجهه والكتب أجل خطي منه حقا بكتب بوجهه وجهه والكتب أجل خطي منه حقا بكتب.

تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساق الأوراق والذهبا. إن رسول سيف

ولجناب عفيد أخجل السحبا ودع ذكر كنز لا يفارقني وأركفتني نارا لازمت تببا لك عقلي يتزايد اللداك أخي المباح وجنير البلدان أكرمني الكريم بالمباح وفي حلالي جاد بالرباح لا يقول الله في مالي يبيع مزحزحا إلى سوى نحو القبيع كتابتي كبتت المبارزة وفر غائبا ولن يبارزا أذبر بي كل متعب إلى سوى جنابي ورفضت بالإله لقد عدا كل شيء

عطور مجيئهم ليك وزا منقول فصي بكونه معي في الاغتراب قند العداو بأعلى كوني في الطران يصد دوري معا عن الحسود عباد من الثاق الكمات والأسود هرب كل من نحى بالسوء نحن يك الواسين والمسيئين دفع أهل بدر الأعداء نغي نحي أوقيت الداء إلى سوى ذاتي ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا أبن حنيش يودي للفساد ولا يسجح لمبيعاتي كساد أبن حنيش يودي لفساد ولا يسجح لمبيعاتي كساد أبن حنيش الشاك والحساد

بالله والرسول والآيات. خصمني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذا تحول. هذا الإله قد محى ترددي وكونه لي قد محى تخددي. يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وتنقل بالله في التوحيد مع نية الخير بلا جحود. مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله. نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجسم ذا تأديب. وجهت قلبي ولساني وجميع جوارحي لخير

ومحسن وأدمن يقودني للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا تمد لي المعبود في

وراء والسحب كل كتابة يبدو اللحب لو السلامان كما لهم رضاك أبيهم اللي كفاني المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المذيب العتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمقي تجاره هديت لي على عن رمس خادمك فيك صلوات الخمس وثقت بالله لي لا ينفد ما عنده وللشكور أحفد.

معان انتمكت تبة تدوم أبدا فبقية عن من ربه لم يعبدان قط إلى خير وراك ما لا يزال كما بشارات والضر قبل زال كما باطن بحق فزحق ويقو كاس فايده ليدحق إلى سواي السوء والإضرار كما لا

ينفد من عنده فللشكور أعفد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يقول أحمد إلى السعادة كل الملا بالعلم.

هو اللي من اكتفى به وصل فربي ومن غني عنه انفصل أكبي من وزر يحول بين الأذى وبين من يعول أيطهي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أمين لسوى الله الجليل وليس وسيلة البر الرسول نعي البغي إلى انتهاك كالحفيظ المالك الأملاك ألم يروا إلى الذي بنى السماء منعه بحسد لم يهدمان سفه من أراد أن يخفض مام ترفعه لفوق رافع السماء اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها بمن بعلم يعبد عند الإله نعمة لا تنفد خبأها بمن بعلم يعبد بحق قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر دوموا على السنة والإجماع بعد كتاب الله باجتماع دوموا على السنة والإجماع بعد كتاب الله باجتماع ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مزعنين إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع مشاعة بالأمن عند الموت في استقام الفقراء للفوت بركة بالنيل خير نعمة تنسي المريدين على الخدمة

قدرة الله تعالى وجهه مبتغي منه زكاء النبه علي معلمي يكمن للدن كان يمن وزد علمي وفهمي عنك لك استكائي قصور رباعي قبل العلم بالاتباع لك استكيت يا عليم جهلي فرق فهمي والزكي عقلي منك علوم العلم لا من غيرك رفع علي باب علم صيدك انت لي علمت ادم فكن لي معلما مرقيا بكن انت لي فهمت اهل الفهم فاغري الفهم كاهل

للحكم فليها بالمصطفى خير شيء ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بجاه المصطفى المبرّي.

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم، هو قادر الحفظ مع التحكيم، لا خطابي ومحل أكدار، ولسوى نحي نفى الغدار، أجابني إجابة عنها عجز، سوى هو الوعد به لي نجس، أي الكتاب لا تزال قائدا، هي إلى الجنان خير فائدا، كن فيكون لي حب للجنان، وفي الجنان لا أضاها في امتنان، إلى الإله قلت كل حمد، إلى عصمة من خطئ وعمد، صفى بقائي القديم الباقي، والأرضين السبع والطباق، حط جهاتي عن عدا والضبع.

الصراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعنا الرحمن والرحيم نفعا به قاد لي الترحيم هدى لي الهادي هداية الخبير وقاضي فضله جزى الكبير هوض العليم بالعلوم علي داعيا إلى تعليمي هديتي قبلت ذا التلاوة مطيئا بالله ذا حلاوة من علي الله بالكتاب بلا مشقة ولا عتاب فضل كلامي وروحي والجسد ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما ولسواي الساق من تعظما همتي اعتقد لتعليم العليم كوجه من دي لا يوجه الأليم أرضه بالتعليم عن تعلم بغير نك وبغير ألم خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكلي فعلمت إن قلامي للإله والرسول قيت المعارضات وخير سول لوجه ربي أعلم المريد بلا هوى ولا لغا ولا مرين لا قلامي لخط كوني في جيب من جعلت نور الكون وجهت خطي للفروض والسنن لوجه من يقود لي خير المنن باس القرآن والتلاوة وخير الغيك وللحلاوة أصحاب الجنة هم فيها خالدون الحمد لله تعالى وحده وإنني له أجيم وحده صلاته على الذي قد فضلا على خيار المرسلين الفضلا حما جهاتي كلها الباقي الجميل النائس ولغيري يمين الحمد لله على البهاء خير

له جميع من تبع للرسل من العذاب بإذن المرسل جزاء أحسن الجزاء الله في الآل والصحب ومن والاهم نبينا أحمد نور العالمين نعم النجيب.

مع سلام للخليل أحمدان هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء الغيث وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزح ما لا يحبه والضر يمحل عزو المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن.

إلى الجنان الرايقية من الإله لا تزال باقياً مضرتي بلا ثبوت فانية يبقى سوريك من جماد الثانية فاجعني من كان لي بالقافية يا ما أدى

تنقذ الأجور الباقيات في كل عادة ونلت الواقيا قد يقود لي خير عافية ما الصفا والأمن غير عافيا ولاني الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست الدهر ناسيا لقلبك لا أكون قاليا لازمت ولا أزال تالية دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية رأيت من أنزل آيا راقيا بها وقادي الأجور الباقية أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير

بشرك الجميل يا خير إمام لما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك نداء رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام جدنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي.

من المحرم قطوفا دانية هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية تملك المحي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروف الداعية كلا جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي صافيا بصاتا

0: عاليا أحمد الله يصوت جهرا عاليا تعلي محبه وتخفي قاليا لأحمد المختار قط القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافيا إذ الحياة للعباد الشافية ود لربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهر الناسية آيت به لجمال الثانية من المحرم المني للدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلاء رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملاء بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظهر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلاء ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملاء وصف بفضلك خلوب الظلماء لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وصاصح من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهد وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خذ لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصف عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في خلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العذبلا بديع هب لي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملقني بغير السلب وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمت لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميلة في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباخي الخدم أجب دعائي بلا غروري وكل يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلحي كليتي بلا عناء تصلحي حفظت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي النبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كل بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيم حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتحمها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخاد الحسبي خير الورى بحر النداد النصبي صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والترفعي داء النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه والتشكري داء النظام والتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صلي على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشمي فيه قد الصلاة لابن هاشمي وخذ له التسليم في الآل معا سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صلي على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي وجعل سروره دواما قلمي وصلي بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صلي بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهوي فمها يا معطي النفع بلا مضر صلي بتسليم على ابن مر وآله وصحبه والتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا نلي كل صعبي صلي بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صلي على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صلي بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سرير وجهري صلي بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صلي بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهبلي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صلي بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتد لي يا غافرا ستر بالجنان صلي على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليخط خير خيرا ونزلي يا من مها عند العيوب ذيما صلي على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صلي بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صلي على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حبابي يمن بدو وحضر صلي بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صلي بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساخ كل كدي صلي على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر كرما هذا النظام صلي وسلما يا من على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وجل بحق وجهك الكريم داء النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المني سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود صل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صل بتسليم على بغيتيا صل بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحبي وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفوادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الدرر واللألي يا قائدا لي ما يسرني هنا ولي تقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإلى وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغيري كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصعا قد كلكلي ترددا صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتقدته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلب صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخط وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكره ثم اختفى أو قد بدا مع سلام عن خموت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من نقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل أحمد كفيتني شقاوة والدعوى ولاية والنكرها واللغوى وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جتليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء ودها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني اللعين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لدي عليك قد وقيتني غير رضا، يا من وهبت للأمان والصفاء، يا من برحمن رحيم وصفا، صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا، وآله وصابه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني، وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى، واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما، يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال، يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا، يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال، يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد، يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يذعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام، ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل سيدنا محمد والآل وصحبه به يا معطي النوالي، وخد صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه، يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المعالي، يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا، يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي، يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي سيدنا محمد والآل وصحبي، يا من رم لي أقوالي، يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك سيدنا محمد والآل وصحبي، يا من رم لي أحوالي، يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة وهو الذي ليس يرى شرواه حس هو معنى للذي رآه سيدنا محمد والآل وصحبي، يا من قاد لي آمالي ولي به شرحت ربي صدري كما به حفظت فضلا وزري ولي به رفعت فضلا ذكري ولي به يسرت فضلا أمري، يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآل وصحبي، يا من راض لي أقتالي، يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال، صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع، يا ربنا صل صلاة تدفع لغير النحو كل ما يروع مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجر على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت سيدنا محمد والآل وصحبي، يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوض بلا حساب، يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال، يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب وال الملام سيدنا محمد والآل وصحبي، يا من جاد بالمآلي، يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما، يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي، يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة، يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة، صلي بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهبله منن تودها الخيار قبله، يا ربنا صلي صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن سيدنا محمد والآل وصحبه واصم من اعتلالي، يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكلي تجير مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من له كلي بلا مشاركة، يا من وقعني مشركا ومشركا، صلي صلاة للجنان تجلب، ولي عدو دون اللقيا تغلب، مع سلام قائد لما أهب، إلى الجنان مانعا ما لا أهب، على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي، بشارتي بجايه وكوني، ممن لهم تصرف في الكون، يا ربنا صلي صلاة دائمة، على الذي لست أزال خادما، سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وكل منتمي، يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي، صلي صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة، مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا، سيدنا محمد والآل وصحبي، يا من قاد لي سؤالي، يا ربنا صلي صلاة تذهب لغير نحونا الأذى فيذهب، مع سلام بالمراد يأتي على الذي لي جاد بالآيات، سيدنا محمد والآل وصحبي، واعصمني من الجدال، يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قط القافية، سيدنا محمد والآل وصحبي، واعصمني من انفسالي، يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة، بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم، مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال، من التوجه لنهو سرمدا، على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والتذكرا، نظمي ذا فضلا لديك واشكرا، يا ربنا صل صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة، مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمالي، يا ربنا صل صلاة تذهب لغير النحو الأذى فيذهب، بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام، على النبي المنتخب مخدومي والآل وصحب ذوي التقديم، وجل به الدهر حياتي بشرى، له وكن لي بالهدى والبشرى، له شكوري ذا رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك، يا ربنا صل صلاة عني، مع سلامك على من اثنيا، عليه في الكتاب سيد الورى، محمد من الفؤاد النورى، وآله وصحبه والتصرف، إلى سواي ما يسو ينصرف، يا ربنا صل صلاة تغلب، من لم يحبني بها فيغلب، على الذي قاد الرجال والنساء، إليك الناصح الرئيس الرؤساء، سيدنا محمد والآل وصحبي، واحمني عن الزلزال، يا ربنا صل صلاة بسلام، على ابن عبد الله مذهب الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآلي، يا ربنا صل على خطب الكرام، سيدنا محمد بلا انصرام، وآله وصحبه والتصريف، لغير النهو ما أثى ينصرف، يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفاء في الخيام، سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال، والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى، يا من لي أطاب مألفي، يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار، وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع، يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل، على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله، سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وعلمي، يا من كفاني النفاق والشكوك، خبلوا به وربط لي به الملوك، وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح، وجدت لي خبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية، يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب، مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهي يصف المنفذا، على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا، سيدنا محمد والآلي وصحبه، يا مذهب الضلالي، يا ربنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يديم عفوي، على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق، سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم، وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا، وقل له بك العظام، واكشف له بلا عناء الحجب، وعندك اجعله مسرة النجب، واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة، وخذ سلاميك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين، واجعل بنائي به مساجدا عندك لي، والتقن المفاسدا، والتجزي عني كل من أحدمني خيرا، وبارك لي في مالي بني، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، صلي وسلم والتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد، وهو الذي سميته بمجتبى، ولا لي والأصحاب أهل الإجتماع بالاتباع، وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان، وهو الذي سميته بمنتقى ولال والأصحاب للانتقاء. وصل يا رحيم يا علي على الذي سماته أمي، وآله وصحبه الأخيار، يا من كفاني جملة الأغيار، أنت ولي والنبي وسيلتي، صل عليه ولتدم فضيلتي، إلى سواك لا أكون راكنا، بك إليك لا أزال ساكنا، لكنت في الدنيا وفي أخرايا، وأبدا تقود لي بشرايا، وقيتني الغرور والعزيان، والمكر والشيطان والطغيان، قد قلت ذا توجه إليك، يا صمدي متكلا عليك، مصليا مسلما على النبي، ناوي شكر بالكتاب مطنبي، ملك صلي ولتسلم سرمدا، على الذي عمره قد حمدا، وهو الذي سميته مختارا، وخذ له في أبد مختارا، وآله وصحبه كما غدا، كلي به لك وزدني رغدا، قد قلت للعلوم والبرورة، بأدب كفيتني الغرورة، يا ذا السماء والأراضي والهوى، إلى رضاك لي قلبت الهوى، وهبت لي بالمنتخى المبراري، كونك لي وصنت لي أسراري، فصلي سرمدا عليه بسلام، يا باخيا لا لي توجه الملام، يا ربنا صلي صلاة تغني، كلي بها عن الأذى يا مغني، مع سلام نائر ينور، قلبي وتاتني المنى والبشر، في كل شيء للجنان راضيا، عنك بما تحبه لي ماضيا، على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى، سيدنا محمد والآلي، وصحبي يا من قد مها أوجالي، يا من كفاني كل ذي إضلالي، ذا عزمة من جالب الأقتال، وقدت للعزمة من فسادي، وجملة القلاة والحساد، يا ربنا صل صلاة تدفع، إلى سوانا كل ما يروع، مع سلام قد يديم البشرى، لنا كما لنا يقود النصرى، على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت، وخاد لي دنيا وأخرى أجرا، بلا حساب رافعا لذكرى، سيدنا محمد والآلي، وصحبي يا مزعزها الزلزالي، وجدت بالتمكين والرسوق، وخدت لي مواهب الشيوخ، وراسة منك إلي للجنان، ولسواي ينتحي ضيق الزمان، وخد صلاة بسلام عالي، إلى الذي قدمته أعمالي، سيدنا محمد والآلي، وصحبي يا من رم لي أحوالي، وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما، يا ربي قد خير صلاة وسلام، إلى الذي قدمته تمحو الملام، وهو الذي منك به نلت المنى، بلا حساب أو عذاب وعنا، سيدنا محمد حبيبنا، جنتنا جنتنا شفيعنا، يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام، يا من حياتي به مباركة جعلت، يا من جل عن مشاركة، يا ربنا صل صلاة تصرف، إلى سواي كل ما يخوف، مع سلام جالب خير الأمن، بلا عدا ولا جوا ولا فتن، على النبي المنتخى محمد وآله وصحبه وخللي بشارتي به، وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني، يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه خطوف دانية، سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي، يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دواما راجية، ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه، وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد، كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال، يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام، وآله وصحبه يا من صرف لخيرنا الشيطان قد فانصرف، في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري، يا ربنا صل صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام، سيدنا محمد والآلي وصحبه المزعزه الضلالي، يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل أذاك الأسفي، وهبت لي بركة الباخي الكريم، وقيتني المكر بجاه العظيم، يا ربنا صل صلاة خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وعظمي، يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك، يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب، مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري، على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى، سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مكمل الآمال، يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد، مع سلام لي يخلد البشر على النبي المنتخى خير البشر، سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي، يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة، يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك، خبل ولا توجه الغرور لأبدا وخدت للبرور صلي بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المال يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صلي صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانع من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنالي أفضل المطالب على النبي المنتخى محمد وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصابه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صلي صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام لي يطيب الزمن بلا أذن ولا جوان ولا فتن ولي يقود البشرة والودادة دنيا وأخرى يجلب المرادة ولي يديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمد وآله وصابه يا من وهب لي نوالا قد محا كل تعب يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصابه وخير ليا في كل شيء الخيور الربية كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشى بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صلي صلاة أسنى من غيرها على الرئيس الأسنى سيدنا محمد والآلي وصابه الأهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدت لي بشارة مؤبدة لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطني وجدت لي منك بسر كامن والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والصواب والصواب يا ربنا صلي صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومنمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقلت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربة وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صلي صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب ولا لوصحب ذوي العبادة كما إلي قد تخرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخذ لي ما أروم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالمي للمؤمنات ولكل للمسلمات والمحسنات اغفر بغير النقمات وصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف ولتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معا والحركات
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فائقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم الأعظم، يقود لي كن فيكون للجنان، ما شئت باقيا بجود وامتنان. هذا محقق بلا ارتياب، وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن، لينتحى أذى ومفسد بكن، لا يتوجه فساد أو لعين، لجهتي بحفظ ربنا المعين، قادر يا الباقي ثواب الصابرين. من راشد سكن.

أصي إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت أو كتبت أصي إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت دعوت كوني محض عبد الله ومحض خادم الرسول الله.

في السر والجهر بجاه الداعي قد جمعت ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري أبي بجاه المصطفى هب لي اصطفاء من قدر سمى به هب لي الوفاء يقود الرجاء إلى الدعاء فلان تكن مخيبا له تفضلا بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي كل ما رجوت أجب داعي.

أجي وسلم عليه وعلى آل وسحب معه ومن تلا داوداد العالمين أجمعين بدايه له الصلاة كل حين دعوتك العصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع إلى حجابك الذي لا يخطر كبال شخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبد حسنى ورحمة.

وليجد بالفرج أسر عبادة وخدمة ليا وصليا على النبي يا ربي يا لعلكم تفلحون. لله قد فوات أمري مؤمنا ومسلما

دني كتابك علمنيه يا الصمد بالكشف والصيد ذا فهم عن الله أجلني أبدا ولن أحوز به الصفو والقرآن.

ذا خدمة لرسول الله بالله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي

والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع.

كذا مغيم من لم يوحده يعزلي ذكرت كريما أرتجي أن يجود لي بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شف كفاني الأذى

وخاطئ ذكرا وشكرا مسبحا وإني له عبد وقد طابك الكليم إلهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي ومأكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنان هاي بشر الإخوان والعمر الطويلي لك الشكر يا قهار نصرا يروض لي ذوي الكفر والإشراك

حكمنا الذي لا يخفى عليك فجد به بلا كلفة مني وبالطف والصلين. حكمنا الذي قد كملت يا خير مالك فجد بكشف في الكتاب المفصل على المصطفى والآل والصحب صليا وسلم في اليوم ما اخترت حصلي. لا استجب نظما ونفا بجاهه وكف العدا عني وجدلي ونفلي واقضي بك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والصحب أهل التنفلي. لا استجب يا خير مغن للشاكر.

شاء فعل بلا إماتة وما رمت فعل مد لقلبي الزهد في غير الصواب ومد في الدين لي خير الثواب هذا ما بناه كل من قصد مضرتي.

الله يدي بخدمة المشفع المؤيد، إن يقال الله منه أجرا من حساب وكفاني الحجران، يقود العلم بلا تعلم وصان جثتي عن التألم، ثقت ربي لدى تغربي ثقا به لي قاد خير القرب، إليه قدت أرفع التوحيد عند ذوي التسليم.

أجئت عنه وارتضى أعراضي ويخرق العادة في أغراضي. يشكره البدن بالأنفاس مغير لغو وبلا عفة

أشكره على الأمين والأمين نوى الكريم الفضل رب العالمين كلا سواي ضرك الشيطان مالهما علي من سلطان لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا استواء وهو للناد انحرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مع القيوم ولا إزال الخب بالمهيوم لوجه ربي الذي عني عفا موت عن بعد موت ضعفا سوجه له الدعاء يضره واصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام

حي يا قيوم صل بالسلام على الشفيع المنتقى الماحي الملام. يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بشر سر بالأمنا مصليا عني مع التسليم على الذي خدمته تعليمي لا تأخذه سنة

أحن تدور وخيمتي المصطفى تشفي الصدور محمد صلى عليه الله في هذه لي بدت علاه واتبئ أن الله جل وعلا فوزنا لأن الله

إكرام ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام وما في بعد من الملام. يأتي الله

مسلما ومن أحسن فوز قد يخلد الأمن رجل وخلق جل وعلا خير إضلالك من أبى العلا أعلم أن الله على كل شيء قدير إلى العظيم رأي ربي نافعك وللسواء بالدوام العافية علي

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من لك أحمد مدادي والقلام فوج من أوحى له هذا الكلام أبو تكوني الخليل والخليل وحب للماح المكسر القليل فكوني خليل الله هو الحب والعبد لرب الله أكوني ربي رب العالمين بخدمة المختار أحمد الأمين له صلاة وسلاما أبدا أطلب من علاه أبدا لآله الغر وللسحب الكرام بغي من المعلي علي أعلى مرام يا بتأنديني إله الناس قند عيد الشهر

تنزفق المنى من غرض مجموع فاطر قل لأهل بذين الأسود فوق المراد قيام الزحزح الحسود يصل لأهل بذين الفئام خير من يا مذهب اللئام سوق لسواي ولغير الدارين كل أذن يا مدري الأقدار بارك يا الله.

وتلك الأخرى يمن جاتي لديك زخرى أخمزي بقي جنابي ظاهرة أباتني تقود الطاهرة هذه المنتقى المعلم.

قل الصلاة نفعتني الله بالمنفوع الشافع المشفع المرفوع باقي وجهك الكريم أدخل ثقة محمد أحمد النظامي يدخل تفضل علي في ذا اليوم قم بعده أن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيدتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المزبط الأقدام بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام علي بتزيم السل السرمدا بالآل وصحي وخدمة أحمدا

له كف أن أحد هوت بذاتك وبالأوصاف هباق قد كنت لي بالصافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل لقد تبين لكل من علم كونك اليوم من الضعف السليم سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من

موحٍ ملهم عصمتني من جالبات وهمي هديتني هدايةً قد بهتت بالعدا فسالمت وسكتت.

حكمة هدد يقتصني الواحد في الدارين لما لغير صرف العارين. يا ربي تقود الذات إليه بالإكرام واللذات، غنمت بالمصالح المفاسدة ولسواي الساق رب الفاسدة. ترسي عن الأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال. حبب الكتاب خير مرسل وقاضي الحديث خير مرسل بالله.

العيون فتفضل وراء بعمرين جات خطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد ملت للجميل منك بلا حساب.

نجبان يا ستي تسجيل قادر ياب لمن يشاء ما شاء من غير رهان يتلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عناء إن الضر أكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف آتيك الحكيم السالبا ليهده لعداي غالبا ويأتيك اليوم بشكر لا يرى عند سواي ولغيري لم يرى أكرمني إكرام من لا يعجز أم ممكن ما وعدا يعجز لا منحني وليس ينحوني معان كل عدا قد جعلتهم كعان أعطني غيابي ما يغبطني في سواي ليصنت وطني هديتي زحزحة الإنكار كم من كليك تخلد الأبكار ويتك اللهم بالتوحيد إن ذوي التسليس والجحود إذك أوصلت لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور أقصد المحامد إليك يا أحد طبق قول وحولي من أبى ومن جحد علمت العداو كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك ونجعت لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يقول.

وجهني الله بلا انتهاء بثمني والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرمرم حاولت شكر الله في التراب بعد محوه الاغتراب لقد تبين لدى الكفار كوني عبد الله في أسفاري لقد تبين لدى الكفار كوني

0: مددا عصمني الله من أهل الغضي ما إذا أمري بأهل بدر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس. وجه الأكر كريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس.
1: رسولنا أحمد حس العربي وسينة الحجم أهل قربي سلام سل أرس الأسيم عن صلاة على الذي به حسمت من قلام وجه سلامك لأفضل البصر فلال والسام وخلد للبصر للمنتقى قد مننا لا تنفدون يا خير مخن لهداك أحفرون أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والحواء كما على الأرض لك استواء لك البلاد والهباد ولك البر والبهر رأينا فضلك أبل النبي المنتقى بلا انتهاء فلال والسهب جميعها مستام صلي عليه سرمدا وسلما فلال والسهب ومن قد أسلم لو اكتب الدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام للمصطفى والعلي والسهابي اكتب سلامك وصن سهابي أوصل له جملة ما يحب فلال والسحب فأنت الرب أنت الإله الواحد القهار لك البهور ولك الأنهار لك بلا نساء البرايا يا من به تقود لي خرايا لك ته الدنيا وتلك الأخرى يا من جهلت كونه لي ذخرى أبل النبي المنتقى حيث بدا أوقاب مستها صفا أو بدا تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسنبه بلا انسرام عليه صل وتسلم في أبد فلال وسهب كما محل كبر إليه في المدينة المنورة خرخي دمي يا محسنا قد صور للمنتقى المجمل الجميل خرخي دمي بالشكر والتجميل إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلا عليه صل سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل مرام له بآله وسهبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تحسرا على سواه وفيه ما حسرا أبل النبي المنتقى بس النسام أدى الأروف من بصارات الحزام وجه لأفضل البرايا يا خدير يا خير مخن بالإجابة الجدير سلام باخ النافه الجميل فلال والسعب سوي التجميل للمنتقى أوس البصارات الكريم يا من لديه منن ليس الطريم له بآله وسبه الرجال أوصل مناه دون قد ومجال مرتضيا أنت به سوي الكمال يا ذا البلاد والهباد والجمال بارك بجاء المصطفى في سنسام وجره من باب أياديك الحزام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في الخلام إك الخلام يك أهمال السهاب يا من كفانا درريه وصحاب للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لك منتبسا وجهت لي ثمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وصل مقتير لي أن مفسرا ولا توجه لي هدا أو حسدا أكم وجد لي بخيره كميم وجل فؤاد صرف سكر محكم بديه أبلي أن أكون أكبرا آيات باخر بي يباهي الكبرى أدمت باطلا بحق يصفى بك قديما للنبي المصطفى لله ما كتبت قبل التخلية كالآل والمهال بعد تحلية له متابي وجهادي والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد إليه قد فولت أمري طائها لوجه الكريم جل بائها لخير ينتهى الإداء والموسيات بلا نهاية وأصن الباقيات إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم من علينا الله بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه زاهدا فضيلتي مدحت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجل كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خلب للأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور الهور بايهت سيد الورى قبل الردى تقربي الذي أتاب الخلدى للمستوى وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله وجهت للمختار عند البر بعد رجوهي أجل بر ملكته من كسس لدكسة في البر مثل ما مضى من جيسة ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما ليهداه قمهام بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفمهام علمني وكان لي ورضيا أني كما أني مهام رضيا دعا daha qilami li khidmati rasul kawni qadimahu biman yahbu bisul hasa awanul insrafi lil murad wa kana lil baghi umarum tu arat wa jahala ila siwa ya bara wal siwa ma laman lam yahbuda analni ujura qaumin sakirin kama ala li khulubal kafirin lilana kullu man naha khablu darar wal siwa yantahi ma kal yarar lillahi lil jinani tam taddu yadi wali yajudu sarmadan bil afyadi adiyatul baqi ilayya aqbalat wa jumlatul ahda'i turan khajilat bismi ilahi al kharib wal mujib al wasih an nafihi wa hibil ajib subhanahu wa ta'ala lahum wa kullu man lahu taja'a wa hum ma isabi wa huwa arrahman wa huwa arrahim wa lahu alasman alhamdulillahi ala alislam azkuruhu alayhi fi dawami lahu ibadati bil asma'i musalliyan biha mahassana'i lahu khitabi bil asamil husna wa hadali minhu maqar alasnam abliya wa habu kawna nasmin liwithika alkarim duna wasmin abkhaytuhu wa dihatan ladayka rafantuhu maharida ilayka lakatawajjuhi bihi qadima lil mustafa allazi hawa taqdima raditu anka wa radita anni ya zal hataya wasna wal manni atat tahibi wa damamtuhu ila ahmal man fazu bi afdali ila mananta bil qabuli li haqaqta fika rajai kullahu wa faqta asabta jumlatal balaya wa lahin ila siwa yasarmadan antal muhin najaitini khabru tanaji al alim wa fi munajati yakhutta lil ulum abqaitani muhjisatan lil muntaqa man lam yuwafiqni ila khamat taqa la khallasi kabadani wa lam yatub sakhawatan wa saka fi ummi al kutub raddam makahijal hida ila al ida man la yusallitu alayya man adam hafisan al baqi falaysa yantahim li dharrun ba'rum yanfatihim yaqudu lil baqi al munawar la wa arda wa li la yaqsidu ma la arda Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rabbi bihi anni maha kull malam ya man amarta bis salati was salam ala nabiyyina allazi mahal malam bihi taqabbalan bi qadri hasam satika ya baqitihi al muqaddama wa indaka khala khabihatan liya wa biridan fa khasununa kulliya ya rabbana bi jayi khairir rusuli alayhi khairu salawati al mursalin fi alihi wa sahbihi wa qatilin man rama ma yasuuni yuqatalim wa sarmadan salli alayhi bis salam filali wa sabbi masabihi salam wa salli sarmadan wa sallim rabbiya ala jamihi rusuli summa lanbiya summa ala al malaiki al kirami yaun bihi taqulu li marami ya rabbana bi jahi jibril al amin man bil amin qad bahasta lil amin judli bi israri kitabika al makin ya man lahu bil mustafa min sukun wasithu ya rabbi salaman minka ya man rasaqtani min ladunka ya rabbana bi jahi mika ila ya man bihi qalat tali tanwila asabta man lam yatlubu masarati bikun kama sukta lahum madarati wasit salamaka alayhi wal tahab liyal munaya man bi ahdai zahab ya rabbana bi jahi israfila abli ma yuqallidu tanfila wa qad salamaka ilayhi wa kfiya idannahu qablu asan wa bisfiya ya rabbana bi jahi israila kufal li ghayri man hawa tadlila wa qad salamaka ilayhi wa qudim للبصر في مواضعه ومرخدين يعن به وليت عن خيوبي بتوبه وجدت بالخيوب اخرجتني مخرج صفق قبل يعن به انتفال اسا والكبل لك خطابي قبل طالبا كما عجبتني بما افاد الحكم وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي اكرمني اكرام من خير الهدى الهمني خرجت من خيوب نفسي بالاله ولسوى يا ساخ ربي كل الله رجوت ربي فاق خرجا ولي خاد بالنبي مخرجا جهلت نفسي وما لي اختارا في جيب من جهل لي استارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سربدا جزاء ربي وجزاء احمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتا مستقنيا بمن اتاب الوقتا رديت عن ربي وربي رديا اني بلا سقط مها مرضيا جسب للباقي جميعها ما اروم بلا نهايه بايصال الكريم صرف جمله مكاره الى خير ولي يوصل افضل الى داخل ميدادي للسكور مخرج صدق جاءني من السكور خاذ لي الاجور والثواب باق به كل خدا ثوابا يا خائد لبعدها الى سكور من يقص حاس النسام يا سكور ومن يقبل سلكلام رافها لك جميعه سكورا نافعا قد يتلي يا ذا الهلا بتخليم وبدا قد يتلي بتحليم خليتني يا مالكي هما يدر وهن جميعه ما يجرني لدر وانت لا تجرنه بأبدا سهل يجر ضررا أو كبدا حفظت لي جملة ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم جعلت صنسا مجالب أجور بلا نهاية حسمت يا مجير جعلته لديك خير حسنا عبادة مرية مستحسنا بجائي من لي وحبت حمري به كما به رممت أمري جعلت سغلي أنا كون عبدا لك خديما للنبي ويبدا أسمتني بجائه من الهدى ولا تسلطن علي من حدا طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايلي قط كفيتني الملام بالمنتقى فقبل به هذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفهام سيدنا محمد الصفهام وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أزرنا سلام ربي عليه في الآل وفي صحب مهام جملتهم كما هدى لي خمهام عليهم وأسقى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا ربي يرضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صلي بتسليم على ماهن مهام بك اللقاء حداية فمهام يا خافر مها أيوبي يا سميع يا من به التنب الدري الجموع صلي بتسليم على سجاهم كفى الهدى وجملة الأوجاهم ووهب الإسمة لي وصحها كل يتي بك فتى مصحها يا من به بقيت سا إيماني بك مها الإسلام والأمان صلي بتسليم على ماهي تحب سيدنا محمد من لم يحب وآله وسنبه والخافيهم يا من سربت لي نور الخافيهم يا من حياتي جهلت نافهم بك إلى خير الجنان رافهم صلي بتسليم على المصفهم في الآل والسهم برجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافية نافحة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صلي على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والآلم وسنبه في الآل والمهالم يا من جهلت صار نسام الجنة أن كل سوء وسبيل الجنة صلي على المختار سلوائم كما به قصر سحتوائم ما ست في دارين من حتائم بلا تكلف ولا ختائم يا من إلى سواي أصحبت المبي صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا من كما به تقود لي بسرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مع سلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب لي المنى ولم توجه للرهب يا من حسمتني من خلاتي وجدت لي بصفه والسلاتي منصح على خير ورع صليتم وبر لا كل قد حليتم وقد تدرحت إليك بالدهام يا خير من دهاء داء قد دهام لكونك رب وكون الحبدا لك ولي خير خيور يبدا صلي بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل أنام ولي قضيت الحاجة استخنائي بك مها السكور والسنائم صلي بتسليم على خير البصر من لي توصل به خير بصر سيدنا صفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد يا الله صلي أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير دائك مهام أني وأن تقصدك أهلي فمهام صلي بتسليم عليه وجعلي نسمي يسا خير جسايا جهيل يا من مها أني ما مني صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صلي على خير الورى الحسيم وقل له تفسير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا سميع ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الأمل صلي بتسليم على المقدم كما توصل إليه قدم يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والخيام وفرحة الأحوام والسهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المختار والصحابة كما قفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باقيا تقود لي مرامي صلي بتسليم على المعصم يا من به قد كنت لي بالعصم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا وجه سلامي الخديم الباقي ذي العرلين الصبح والطباخ إلى النبي محمد والآل وصحبه في الآل وفي المهالي بجملة الرسل الكرام والجميع الأنبياء يا كريم يا سميم وقل سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك وصل الفانية منستر الذي صرفته إلى خير يكح ببدل يبقى إلى يا من نسامي صلاة ساكية جهلت أصبت هداية باكية إلى سواي ولخير ماليا اخترته ولتصون ماليا فلك سكري مها عمد خالد يا خافرا لولدي ووالدي يا من وهبت لي ما أختار بكونك الفحال ما تختار ولي كتابك خليل أنصارا وخط لي بأمن أنصارا صلي بتسليم حلا من رضيا أني كما بك مها مرضيا يا من به قصر جار الله وجار أفضل عباد الله بكل والي اختر من مباهم ما سفى كلية بالرباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول واله وصحبه وفرهم كليتي والتقنها أن ترهم إلى سواي وجه الأسواء رب الذي خرقاد للتواها نفحني بما أباه لي ولم ينو إلي مرض ولا ألم خاد لي الأخراض والرداء وبد جنار مها فضاها دجانها قوم أحبوني مهد قلوب من لي أجابوا صلوهد وصل لي كرم باخ النافهم بلانتهان ما جزاء رافهم جزاء من ليس له شريكم لخار ما ليس له فروكم دهاني الكرم لارتجازهم لسك من وحد ساء جازهم ناداني التأمين والتبصيرهم لأخص ما كنت له أصيرهم إكرام سلجلال والإكرام إلا يخار جملة المرام ما الجميل ما به الجلال قبل أطاب خاذ للهلال ألوف من للا يؤجه الإساب تصبت هندي وحياتي اعتصاب وجهلي بلا حساب الحلال من بكتابتي يكشف الضلال علمني تحليم من لا يخفى عليه سيهن كان لي بالأخفى دعا يستجاب ربي الخريب وليس تنهو لجهاتي الكروب نفع لخير جهتي هدايا من لي يقود بالصفا هدايا أمنني الباغي بالاستدراج وخير مكر وعلى سراجي رديت حمن خاذ للهلوم وخاذ للبقاء والتحليم بارك للباغي بخير السلب في عمري وجاد لي بالخلب بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان برباه وخاذ للخيرات في مالي أباه إلا يخاد مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فانجسبا أسو هلوما من مقدم عليم يحبطني فينا في عصا والهلوم خاذ لصدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاضر وخال للتبا خال لسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أصله ووجه الأسواء إلى سوانا سيده ارتواها إلى سواي وسوى مالي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلر لخير الباغي وإني لا أدر نويت سكر الله خالق السماء والأرلب الذي هداه قرسما هل يسكر الله بالحادات وخاذ لي فيها من السادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلى سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي ولسان وخاذ لي في كل زيهن لسان دها فؤادي ولساني ويدي ما خاذ للباغي لسكر أفيد يسكره بلا كفور الخلم وله هو المداد من خير ألم له سكوري بجميع الأركات كسكناتي وجميع بركات يقود لي في كل مؤمن يفي من الكرام وهو سانهي يفي سلام سل أرسل الأسيم عن سلام على الذي بي يفاخر ملام للمستوار من السلام أي الأحد في لال وسبي ومن له التحد كوين لخير الحالمين أحمد يا خير مهبود النوال همدا أني يسلي صلوات لم ترد قط على الخير ولا حيث يرد للمنتقى قال السلام السمدي في آله وسبه والهمدي يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير قبل النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات السمدي مننا من ليس له كفا أحد يا خير مطهو وخير ملتهد سلام سر أرسي وسر الكرسي والأرض والسماء على النبي للمتبع خالد بصارات الملك يا مغنيا عن السلوك والملوك طيب مقوس المنتقى حيث ثبت وخذ له المنى كما الهدى كبت الحمد لله على أمالي وهب من المنى وبمدرة سحب نذكره ولسوى ساتي تميل مفسدة عند السهور والخمول
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجه للكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما أهدى به الباقي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترين وجهل الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم

نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمسيب الأمير والخميس، يسأل الكريم في الخميس.

وفي القلوب خلدت إزعارا ثلم أصحة من جاراني وليسوق سؤل في ترابي سلم أصحة من جاراني باق كريم قد حما جيراني مع الكريم دار اغترابي وليسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير وليقود المنى نيل الكبير تسيم باق ليقود الرغب فلا شجاع قد قادني من لغب وجه للكريم ما أنسى جميع تقربي عند العدا نعم السميع فجعلني

مدحاً به قد عدا يأتمه لكين للمصاب جيت مدحاً يغنين قن الجدال وغني المغنين نفع عن النافع بالمنفوع على السمال على النفوع فداني الباقي بجان راما تغربي وقاد للمراما الساقي للخيول.

فكتب قد انزل في النقل وجدت وجهي بتفسير الكتاب لمن كفاني الحساب والعتاب يقود العليم والخبير تلئ من تدبيره تدبير علم علم الكتاب والغيوب كما خفيتني اللعين والعيوب لقنتني يا مالك الألفاظ وبترقي

لك الثناء والحمد قدس سرمدا مصلين على النبي أحمد. اكتب له في كل ما مني صدر بشاطا بلا أذن ولا كدر.

واجه العليم بالعلوم وانقاد للتقديم كالتعليم ينقاد العلم من اللوح القلم.

كالرفعك لك الذي ليس عليك يخفى مني وأنت خير معت أخفى أخفيت لي خير فلاح للجنان وللجنان أنت باق ذو امتنان هب لي في الليل وفي النهار سرك في سر وفي جهار بارك يا اللهم في اختفائي وقل لي النور بلا إطفاء كتبت في لوحك إني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن لك شكوري بلا

كل عجب وعرب، وفق كل أقرب وأجنبي، وجنبي المنتقى المقدم، كمصير بدر يد كالعدم، لم يف كونه إلى الباقي أحب، من كل مخلوق ومكرم محب، من رآه البديع من غير الجمال، وصانه القدوس عن غير كمال.

محمد من لم يحبه فليس يحمد نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا انت له قصائد الأمداح وقف افتقائي بالامتلاء أقداحي لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلت إلي أوصلت لدى البحور كم الزحزح الأعداء والمدحور إلى ربي ثم للمختار كلي عند البحر ذا استتار ينقضي جزاء ربي وأجور خير ولا أحب من يجور هديتي وثمني كتابي صدقة لي بلا عتابي أكرمني الأكرم والخبير ولفؤادي بادر المشبور لا ينتهي نسيان أو غفور لي بدري ما له أفولك مع عيوبي بصير بالعباد وصار يقطفا جليا لي كبان وعيت علما لا يرى في الكتب بل جاءني ممن حباني بكتب إذا قرأت

وظفرت بالحسان لساني احتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغات كلي معصوم كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكمل أكرم.

مجهرا بالخدم عتيت زي البقاي والمخالف كليتي به بلا مخالف الذي القيام بالنفس وجل لو حياتي وحباني بالعجب لمن كفاني كل الضر وحدا في صفات كلها والوحدة.

حفظني عصمة وحفظا وهبي المعنى وهبي لفظا يا حي يا قيوم زحزح اللعين.

وكل من لم ينحو النفع طردان يعلم يديك حيث تأليف بدان تنشع ربي ما يكف الكبدا أن في الشياطين بربي سرمدان أنقذ ما لقتيل نفيا مكمدان ليس ينحو بمن بضري رصدان بل سوى ينتحي

فزاد طلاق أزل لم تحوي إنها وثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا ها كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لا أني بليق ما أنا أورام كنوري وجهت مدحا قد يوصل لي ما لا ينال بليقا ما أنا أورام قال امتداحي

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العدل العزيز المنتقم كلا سواي لست الدهر أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم وكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت

ياتهم في القبر والقيام مكاده الفتنة والقيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى قونا غدا الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أف لقوم سلسوا الله.

المعظم هداية الهداة للجنات، وكونه لي مع المنات الكافرين بالقلوب ألم، تندمهم والشدة والظلم، هم الذين فسقوا فسوقا وضيعوا تجارة وسوقا، من يوجه تجره لله قل الحال والمآل فهو الله. أنا أمنا

الحمد لله على العقائد والفقه والإحسان نعم قائدين. مسكنه إن بعد حمد يخلد وفيه بالمختار يصفو الخلد، كما يغينا الأذى والجلبا.

لوجه الكريم قاد الاستور وكلما يصلني بلا خور لنبي المنتقى أعلاني والاستوى يسيق من قلاني يقود الله الكريم الباقي كل عرضين السبع والطباق نفعا بلا ضر ولا حساب قاد قادت إلى احتساب عناك رضيت من غير سخط وقليل من المباحات بخط نفاس ورضاني والصفاء فلا سواي جاد باستفاء لا استجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم ذو الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلد لا خطابي ولغير من جحل إنه ولم يكن له كفءا أحد هديت كلي بلا أحزان يا خير من عبد بالميزان أعطيت النفع بغير

للمنتقى وليس باللهائم مع تدريج التب العقائد والفقه والإحسان نعم قائدين.

قراءة القرآن زحزحت عداي تلغي نحوي وأدامت لي هداي بادر لي مختار لي مولاي ومن أن يسكن الصدى

مع اليقين قصد عنده سرور المتقين. رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفض أبدا حين فعل. برعني من كل سوء ومرض وقادر الخيور في كل غرض. باب خطي فعال الصحب أضيع عنه وأنار لحبي. هدي رب العداء وأذهبا هدي رب العداء أو ذهبا مضى عني واشترى فز ذهبان. واصل مختار بالشن يبقى بقى صدقي وارجو سبقا. ألهمني الله بلا غرورك كوني معصوم من الغرور. نفى اباليس وما والاها ربي لغيري باقي الها. نفى اباليس وما والاها قبيل غيري باقيا إلها. نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى. يوما أطاعه بالخير كما يبوء عكسه بالضير. سبحان من خلقه وصور كما إليه قاد فضلا صور. من شك في تقديمه فجاهل وغافل وجاحد وزاهل. ماد أبو جهل فظن أحمدا كنزل ورامد أدام كمدا. يلوم كل مسلم ومسلمة أدعوك.

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت فضل قم المؤمنين قد شفت ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد يسر جند الله خطي أبدا وأبدا يسوء من لم يعبدا يسير من قبل لي أعرادي على الذي تسره أغرادي هدمت باطلا بخط قد قبل وفر إبليس وعن ضري كبل أمده أحصي الورى المجمل.

قشأه مخولا بالثلاث الله خير من رجاه الراجيم وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصان كلي عن أهل الجحد هدوما.

عن ضرر، شات الباقي وجاد بضرر. صلاة ذي العرش مع السلام، صلاة ذي العرش العظيم بالسلام، الذي تسره مني قلام. أن ما سلام الله عن صلاة على مزحزح به قلاتي، المنتقى المحيي صرف

أهلي قد اللسان العربي ونوره ولينمي قربي قرأي غير جهتي ما ساء بغير قد لي كمن أساء لمن شكره شكور من عرف بربه.

الأفاج أخذ إذا الله كذب الأفاج إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب

أعطيته من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أسس لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا إن غيبه شكرت راقيا هات نفسي قبل طلسس بلا بقيت من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية قضي الله لسان العرب وجاد لي في بخير القرب أشهد أن الله جل وعلا هو الإله وبدت له العلا تقضى العرش العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن من يقلد اصطفاء والمنن ويتوتي إليه مسلما وكل كريم

مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبد ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور للتقى وتعظى الإله والرسول.

لوجه الكريم واحمي قبلي وجب بشارة إلى المشفع بسبب ونيتي لك رفعي لو يتكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة تراب

الأوصاف يا خالق الأخلاق والأوصاف، أصل بجاه المصطفى للإحترام، خليفة السيد للبيت الحرام، أصل إلى سعو كل جار ولسوء أنا بالولي التيجاني، ويوقف الأسمة من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، ماذاك عبدك الخدي

كل مطلب فيه ما قني كل نصب بداي أفضل وراء ذي القدر موجه كل قاتل في بدر بلا يكفي دواما منحوا ضيق مانعهم إما نو دعوتك اليوم وأنا

إلى التوسل بأهل بدر حسني وجنتي أنا أهل الكفر نجيت فيما من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تلك توبة نصوحا.

عبدا لك بخدمة الرسول جدا لو تهم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام لا به تعززا بك مع وليه في الدين جد بتوسع تريد لك والمختار وسيت إليك يا قهار فيتقزمك للكريم بجاهلكم.

ما سامني نصيحة البغاة نعم إلى إطفاء نورك المبين فكفوا وصليا على الأمين لمن حماني.

0: الضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تسر ولي به يسر ربي ما عصر حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتنان محا توجه الأذى لخبل من له البرايا والفعال والزمن مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسل ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع وجهت خدمتي لمذهب الفنت ماهي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد لهم لدى باخ كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد يحصي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكره شكر الذي يعترف بفضل من فيضه يغترف شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدال قمعا درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفت عدا بدهري درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قفض ضهاف منصفل أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبد آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح علي من نبي الذي لم يكن ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربيه بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي منن تسر في أبد منه ولا تضر نفى بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه للتكريم هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي عن الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد النحوي بمن يهديني كفاني المستأذئين الله بمصطفى النبدي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخاد ما لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة تدوم دعائي يستجاب فيما سر وفي الذي نفع لا ما ضر أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا لي ولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصف بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المناني ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخ الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيعي له امتداهي لدى ذي الجهد خبل موحدا لربي وحدي لله بالماهي النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كلم مالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت سولي وقاني الباخ اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير نعمض مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاد لي من مالكي أعلى رغت وأمس ينسيني بيومي وبقت محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذى ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كلي لمن كلي جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كلي لمن كلي جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح والصلاتي لمن به الباخي نفى قلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أباد له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحده خبل لدى من لم يفارق جهد جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي يستجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماهي الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأزدار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال للضر أهلكا يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غزلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو طيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقعد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النصر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي ليختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغير يلئم أرضي إلهي بما لي يبيه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر خبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى خوف من لهم جهود هدمت قبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باغ يفيض اللؤماء خبت عن الأعداء بالمكون وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبد أبكار توحيد أزال الكبد وهرني على الأعاد الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لدى هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عن من عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدا إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفدني العارى عند سرار إذار إذارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب الخبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام دكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوءه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسلما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمداه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقد فيه الخدمة كتب كتب امتداهي لجماد الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المستوى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبد ما خد كفاني كل من لم يعبد للمتبى وجهت عند الزاخر بكر صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته لي تقول كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا أخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا محلد لي مني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يدي إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منا تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراخي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مخجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف ربي الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن حباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مها أمراضي محى النبي كلما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نهوي عداي زهزهاد ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك متح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي وليصب القدم
0: ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكر تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخدر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخ رد إلي كل خير لي رضي بلا أذى إلى الجنان الغرض أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له وضريا سرم يقودني إلى الجنان الله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي ليسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فست بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغني العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعموري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور ألفا لوجهه مع الظهور هدية الألوفة بعد الكتاب بلا أذى ولا حساب نوع عذاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذى أولاه ذاكر رب لم يزل معنا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانقاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرض لي نبزت نبزت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبضه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهوي ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والانقاد الإله يعيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير انقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطان لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مع توجه العين ليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنا اختار بلا أغيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق سرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطان وليسف الممر كالأوطان إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاه والدرر إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان لربي

0: ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لخيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغير حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعمض الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطاب شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل اللعين لغير النهو يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهو وصف كل من لغن بالمهو هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهو أبدا يا الله أثبته بعد انفكاك الصفد إلى سواي فالأذى ذو النفد له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور يمحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحا إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحا بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادي لغير خبل أن يلتمس ضري وقلبي يطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمد ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي أنر تفكري وزعزع حسدي لغير النحو واحمني عن حسدي لك جواره معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كلية اهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمدي سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي محى الترددي والجاهلي جرد بلا تخددي يشكر كل رافع مؤيدي على الكتاب والنبي الجيدي إن الكتاب ورسول الصمدي قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيدي أجابني السميع نعم الصمدي في رمضان بالنبي محمد هدى فؤادي الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وخاذ للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لأبد ولي يقود المنها إليه ختم له السادات فروا لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كلي من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كلي وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدر علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد ملك ذو الخدرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع محا تهددا أني خبل وأطال العدد ناجيت ذا البصر والكلام وحاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم يعن إلى سواي جالب الشقاء ينهو وأعتلي مع ارتقائي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بالحلال حمدي وبالهدى حماني عن ضلال علي الشكر بلا كفران ذا عصمة من ضرر النيران لو شكري بعد حمد خالدي عني

توبة عني محل غدا رضاك فالمضرات محل داي مجلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر

سقني إلى الإيمان والإسلام ثم إلى الإحسان ذي الإتمام وجه إلي ما يوافق الصواب وتكفني بجائه كل عتاب وللآل وللصحابة جد بصلاة تورز الإجابة فس بكون الله لي في أبدي قل وجه لي من لم يعبدي بريت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن مدريسة الجميلة للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعي ضري ما لك كل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أضل غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني منزل أن تزلزلك وسفري وليقود نزلي من لك العلوم والحلالا بعد كتاب قد محى الضلالا هديتي هدى ويسر.

هداني الله صراطا مستقيم صراطا من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور نصر ذكر

إلى مواضع يقود الله صفاء لا إله إلا الله. آتني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع. عليم الله بالسر المصون مستغني عن فئة وعن حصون. نظري كفاني الأوجالا نظر لغير جهة الدجالا. داري ومجلسي كالممر يسوع.

منكبر مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي. محمد وسيلتي وجنتي

عليه خير الصلوات الأعلام جندله أبكار أمداع لدى من جهلوا الشأن والصف القلدا قلبي صفا بكون ربي خليم حبي ولي جعلك

هو الحكم وابن التاتين المنى والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير

من قبل ولم يتب دنيا وأخرى كبلك هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر عظمه

ساقل الباقي قرن بلا انصران كن فيكون لي أوجه المرام تكيل من ليس له انتهاء.

زمن إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا لجاد بالتوحيد ربي الأحد كم ازجاد لي بقل هو الله

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قصرت مثل بحر هل تفضل الورى في البر بخير مدح جاد لي ببر قدمني في البر والبحر مع مدح الذي برا وبحرا جمعا وجهل الجبر والبحر المنام من كونه خير الورى ما كمنا إلي في البر.

هي الأحد وقر خير الخلق ليس من جحد. هداني الله هداية التي قد جهمن أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعل قسرا قلي وزي على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري. لله حمدي وشكري على كوني خديما.

الكريم والمكرم، من المكرم أتاني الكرم، قالوا جميع العالمين أحمد، حامدنا محمودنا محمد، وجه للأمانة دون خوف، لكن كفاني موجبات الخوف، فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا.

وفي استبي المعلن والمخفي مع توجه الأزاء للماحي غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبسير أني خديم النور والبشير لضمن البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم أقربني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضل وأنسى

ورضا وبركة، فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسسي، واجهني الكريم عام أكسسي، بأجل ما كتبته لكسسي، فجأني بكون كل حرف كتبته ليك بأجل صرفي، تكريما جاد في الشوالي مخجل العلوم والأوالي، لي قال يوم الأربعاء الأكرم ما

أو ليس بوالد ولم يولد ولم يحتاج لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من نبي المصطفى كلي

أحمد. قال السرور والسرور يحمد، ضم سروري لسرور أحمد. خير كريم سائق قد حمدا، يدعو أجر من لغير ربي، مال وغير منتقى المربي، على يد أن أكون الشاكرا، ربي على من زحزح المناكرا. أزكى سلامي خير رب باقي على

وجهل الباقي سفاء عن كدر ولس ينحولي أسواء القدر ودي الباقي جساء بالرباح ولي كان بالليل يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفع نبي ينفع الورى ولي قاد بالنبي الصورى نفع نبي

قد قصف وجسمي سححا قل أزال صافيا مسححا قياس غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرد بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكرا.

أحب، لأنه الخضل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي، محمد خير برايا جنتي. ما لا يعد من صلاة والسلام به لي قاد أفضل الكلام، أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفد، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا، من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة نفى

نذعت بالجهول والعليما سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة خبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم فهي تقبلت

مستغنيا عن الملوك والسلوك آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك قيت كل الكريم والجميل قي أدود ربي عنه لا أمين أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع.

المكرم بالأذى عن التوجه ليا بقدره العظيم نعمة قبليان توجه لي ما يزال أبدا طول كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالورى بي يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذاخة وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم يبشر ملا ظهر لي كون رسول الله عليه خير الصلوات الله ظهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد الرب والكتاب زدت خديمه وزحزح العتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون يقودي بسر إلى الجنان من صحح الجسم ونور الجنان سلم قلبي من الإشراك وجاد باليقين والإدراك ترسي عن الغضب والضلال مزحزح الحسان.

طرسي عن الردة والإغراق، كوني خديم صاحب البراق، مرض ذي البراق والحيزوم، تنور غربتي باللزوم، مرض ذي البراق والحيزوم، نور غربتي باللزوم، نفعني حب الإله والرسول، وحب ذي الحيزوم نفعا خير رسول، أقميه البحر أهل بدر، قادهم الباقي اعتلاء قضي، لقني الله لدى عداه توحيد لا إله إلا الله، لقني الله لدى عداه

ولي قالت مخجل الصحابة أمحني قداد أو تزندق أما جمت قداق بي أحدق مدرسة مصونة من جال خطي مثل أهل بدر فنجال نابت كتابتي عن السلاح والجولان لذوي الصلاح نابت كتابتي

بدين الإسلام حسط ربح صوت قناز علي نور اللسان العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنويتي.

الدرر أشكره شكر محب لم يرى قط سواه واستواه لن يران فمنه قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحا هرب كفر مع شرك وفسوق لغير ديني وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر صبح

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة، لك الوراء يا ربي هب لي العصما من ومن كل بلا والنقمة، لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت الدأب أنسي، هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين، هب لي

أهله وكل فتن كف أكف المشركين عني بهذا البدن وجعلنهم حسني يا ربك يا بر كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني وصبقت بالصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقا من يد وجهك وكل أطلقا سقيا يا باسط.

نفعتني فانفع بي الإخوانا والأخواتي واكفنا عدوانا. أحدها بي أفطر التوحيد بحرمة المسلمين.

من غرر علم هب لي العلوم الطرا يا من كفاني طريقت بالضرا ملك ملكني بغير السلب والسق لي المطلوب قبل الطلب اكرم هب لي كرامات الرجال في كل شيء اذ كفاني.

كالسماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا هل دائما حب كل مسلم في المصطفى وروض كل مجرم وسيلتي وصل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمى وسيلتي وصل

ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل. حمد ربي الحفيظ السالمين ثم على المنجي السلام العاصمين وسلام ربي الحفيظ.

أنا في كل فعلة قبيحا قنا هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا زل واقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء لست أخاف ضر

سبحانه وأحمد، ومن يرم ظلمي يظهر كمد، الله خير رازق وملهم، رزقني ألهمني بمبهمين، لقد رزقا لا يزال ناميا، كيل الجنان هاديا وحاميا، لا خطأ بي أمام محوه الكدر.

0: قط الكتاب وعداية عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد اللي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر القضاء وبالمنافس محر دائي، ليقود الله ما يخلد بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهو خير ما يسيرني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنحوي الهتاب، تبت عليه وعلي تابا أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا في ولي خادر المنا وأبدا، فر لخير جهتي السيطان ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين، أيصه من ضرر الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال، وكان للمخني بحلم وبمال، تسليم مخن عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا ببان جناتك ليلة تنفتحا، أدخل لوجهك الكريم ساتي دون الأصل جنات سال ساتي، ساتي يجمل يا جميل سرمدا، ساخن متن للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي خير ورايا السماء والأرض، رديت حنك راجيا منك رداء، وخذت لي منك الهدى والقرضاء، بارك لي اللهم في عاداتي بركة تحلو رد الصاداتي، باقي وجهك الكريم حبلي ما لا يرى للسالحين خبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك لي والافتحام، بقية المكس لربي الكريم ذكرا وشكرا وصناء لا يريم، ولوسيلتي إليه أحمد صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسبه والطابهين كما لخير به نفلعين، بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون سجد أو هتاب، صهيد لي بسا رقيب وعتيد قبل وربي خاد لي خير مطور، قرقلت ساعة عن مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رديا، يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم أرس أحب، صل بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسلسل السلام سيدنا محمد والآل وصحب في الآل وفي المهال، وبالذي هنا أقول اصحد لي واقبله مني وببسر جدلي، بايعت قبل في ربيه الأول وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي كخدمة السهاب وهو السلمي، ومن يسر الكريم لجبلا إخالة وخدمتي تقبلا، نايت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهرم، هدت أهواب بسكره الأسيس وجاد لي منه بخارق عزيز، وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا، يا نافيا إلا يجر المنفح، وقلت للدرجة المرتفع لسبب كوني عبد ربي وخديم، وسيلتي الذي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي، يا باقيا لي جاد بالآيات خرقلت ساكرا بلا تحرب، ولا أصن لله ذا تقرب، مرتضيا أنه وخاد للمنى وبيبصر جميع الأمنا، خركان للرحمن بالأمان لتابت الحياة كالسمان، محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح، مها إلهي بقدر عصمة سات الإلهي وهي المحسمة، جملة ما لم يكن أكبر رداء ما مما إلي جره سوء قدام، يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم، قبلت تدبيري بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم، يا خير حافظ وخير ماكر وخير ساهد منا لساكرين،

hatawaka fala yuhaddum wa laysa yuhsaru wa la yuhaddum lizaka khatabtul hidawa kuntalim bitarrihim qablu wa sirri suntalim maddu yadi ila siwa muhniktida fi sirri wa halani indi yahtidam inna wajadna mal karim wahada aqan fa hal wajadtum wa lasa ahadam maddu yadi li khairi sil jamalim lam yakun hindi min al kamalim ya man nasartani bil baraya wa li taqulu bil wara bil wara khiraya ووضني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار اني محدث انا بنعمك اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مصنيا اليك راضيا انك وبالرداء ادوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد او ملام ولي تقيد ما استهيت ابدا بلا اسن ان اقتفاء وقد بدا ولي جهلت خير بر والصواب اكلي وسربي جالبات للثواب ولي جهلت نوم احلى خير ولي تقود منك احلى مير ولي وهبت انفها التلاوه وخد من تخلد الحلاوه صل بقدرك وسلم سرمدا هل الكريم سلم سايا احمرا واله مهسها به الكرام يا من تقود لي افضل مرام يا من وهبت لي حوض احمدا يا واحد ليس يسال السمدا صل على سيدنا محمد واله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في اله وصحبه في اله وصحبه عني يا سلام سميتني قتل بحبدك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي افضل الكلام كما كفيتني دواهي الملام صلي بتسليم حل المبصرين في اسمه مخلدا لي بصريم ولي بكوني سكور صدي وبالذي يزيد شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد واله مهسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسام بوسكر يرفهم يا واحدا خد الله أن يضاها وأن يسارك بزيه ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا حل اللمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نهيت مطلقا صرفت باسترام به مطلقا حرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني عن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني هديتني سقيتني قسوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجيا إليك بالمختار بأفضل الخدم استطرار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أميل يا من وهبت لي خير التهلية من بعد ما ربيتني بتهلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما علمتني قلوب المشركين ومن لدنك لي خط حلما قد فاخصني ومهوت الصلمام فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر سكوري واستجيب وأطلقي موصها يا خير محط مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتلني سامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي حاجي من خير رهب قد قلت لي كن فيكون عبرا يا من يباهي بالكرام الهبرا بجاه سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وحبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لطاته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا ردا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عن قصص استخنائم بك عن الملوك ساسنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبدا خديما بدوائم العافية سرا وجهرا سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وباركا يا واحدا سواك لن تشاركا يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحبه في الآل وفي المهالم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفيت لسواي حسري صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتقى محمد وصدر رضواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رداء سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي.

0: وعن أبي بكر رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصا وجنتي سيدنا محمد فسرمدا صلى وسلم عليه وحمدا بجائه كليتي والتقبل من جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلى بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لبسر لم يكن وسلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبدا بلاخ من سهابه وتابهين كما لخير أبدا سقط لهن أصبت ما به فبارك أبدا فيما أخذته وما منه بدا وصد بأني أنك سوري دائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرعت تلك الكلام جهلت كل ما أبهته ليام خير رجل عندك إسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي يا برا ولا أجاور الذي لن يعبدا نفع رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادلي بمخجل السجور لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مكملا لله قد وجهت حمدا بالشكور وليقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلت إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلى لياد لي ولي لم تلجيم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم خطا ولا إله إلا اللهم إلى سواي مال كل من ترك ودلسي به أصمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أصم خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطل إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وعن المصطفين عليه خير صلوات الأنفهم لوجهه الكريم خادلي سمن بلا حد وأتاب للزمن أنا لي ما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاد المنى بلا أسام وعبدا لخير من خاد الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاد منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخير الخرن وجه لي تامين وتبصيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوي الضلال لجهه وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاد لي في كل سيء أصوابا ينخاد نهوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفل هدى ربي لخير خبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة على الذي له خدو تجارة بادر لي هلمومة الصواب تكرما وفزت بالصواب ينخاد لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبيرقى حالم أسقى السلام يسل برايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي منسك فان الجاهدا الله لا إله خيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقائدي مع العبادة ومن نهى ما سأني أبادا ألا لنخلوا وأن لم يحبروا وبي يبصروا الذين عبروا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينور أسا وانخاد لي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القطة وما لي مهم اختاره وإنده لي جمهم إلا يقاد سمن للسسترا مني وبه لديه سطرا لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصدا وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسرت لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سخرر والدر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما أوتى حبيبي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صمي وبي تبصر الذي رآني وخدت لي منافع القرآن يا رب كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما أوتى ربي ما تقدم وما تأخر حبلت الخدمام وحطلي في البر ما كنت أروم في البر في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحسرا يا من مهالخا أنا ونسرام فصر مدن كلني كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حساب والأمراض وبالرضا تقود للأخراض سخط للأحداء يا قهار وساقهم لخير القهار وبغضهم صرف صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن لي كنت سرمدن بخير توسيها وخير إهتاق ولي قط السحم ولي وابترى بكوني جارا باق لخير أصب الفجارا وكوني الدارين جار المصطفى كسب به محبقاء واصطفاء عليه الصلاة والسلام سلمدا يا خير من بخير ناس من حمدا وسد بأني قد رضيت عنك وأنه طالبا صلاة منك عليه بالتسليم فوق حدد في الآل والأساب أهل المدد وهبت لي بجائه توفيقا وكنت للخليفة الرفيقا يسرت لي به يسرت لي بجائه الحصيرا فسرت لي كتابه تفسيرا حديتني بجائه مقدسا سري به فلا ألاقي هندسا وهبت لي في الأرض والسماء أبا وتامنا محنما حسمتني من كل سوء سرمدا وقلت لي منك رصادا همدا خليتني قبل أن الرسائل وبعد قد حليت بالفضائل وصد بأني أنك سوري دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء مع جنات حليتني ربي بأفضل منن يا من كفاني يا من كفاني أهادي السنن فصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم أن لا توجه إلي أبدا سين يجر أصفا أو كبدا يا من كساني والسخاء وأصبحا واختار لي دنيا وأخرى تبها صل بتسليم على المصطفهم ولا لي وسام بكل يرفعهم رفا به أكون فوق كل من يظنني خير حبيبي ذي سمن يا مهنيا خد جل عن مشاركين صلي وسلم سرمدا وبارك على النبي محمد والآل وسم به يا من له سؤال واشكر شكور يا سكور شكرا كل يتي يقي أسن ومكرام واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقى فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تري أقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكر يا حامد أكسس بالدال آمين مهن مساه والجدال لله ربي الذي رسغني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنفع لي أسار جهلي فقمت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد لي السلام والهدايا ولسوانه من تحت إدايا وانصرفوا إلى سواي أبدا بصرف باخ خير رب حبدا وجهوا إلى سواي أمرهم بلانتهان ولسواي مكرهم من بعد ما لي راضهم بروضهم طردا لخير مخنيا بفيدهم أمن وسكر خلدا إكراما سرا وجارا آسيه كراما لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وهر كفاني سرق الخناس والجن والخلق محل والناس وسانني أنا آفة الإطراهم وضر لتحليم والإقرائم وضر لتعليف والتعلم وكل سيح جالب للسلم أمد وسكر ورداء مني ومنه جاءني المنى بالمن لله ربي الذي لم أشرك سهن به إن سواي أسرك وخاد للأمان والصفاء وخاد لسرا كفى جفاء أمد وسكر به ما أكون أبدا له جل ولا أكون أبدا لخيره كما للمصطفى سرت قديما وأنا لن استفام لله ربي الذي بالصفر قداد لي في حذر والسفر أمدي وسكري وله إقبالي بلا التفات وأطاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي أرام سكرى بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سمن الأجوال يريم له يقول منهما ساء الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سمن الأجوال رضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنام وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أفضل لمن ربى ورقى من طلب مولاه وهما ليختار السلب سيدنا محمد والآلم وسام به في الآل والمهالم لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لا سمه سكر يزيدني هنام رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يحبه من خاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهام والهدى ألحمني وقد كفاني وقد كفاني الهداء المخيب وخذ لي منه فيوض المروية hamdul wasukrun bihi ma ahwi niham kama yujibuni dawaman bin naham lillahi rabbi allazi li khada ma taba qalbi bihi fan khada hamdul wasukrun khadi do mani bila nihayatil murtajiyan an yuqbala min sukuri bi qadri hasama sadil karim al akram al muhassam musalliyan ala nabi al mustafa alayhi khairu salawati al anfahim ma salamihi bi alihi al kiram wa sabbihi wan khadili khairu maram lillahi rabbi allazi qasana li sirri an al kawni ma han wa kana li hamdul wasukrun khadjul asmani wa yatasayalan fil ويتصايدان في الأسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبهاء سيدنا محمد والآلم وصبه من خادر سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أدراني أمن وسكن وصلاة وسلام منه على الحيوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير السراب والهدى وقاني أمن وسكن وصلاته على وسيلة له لسي له الأولى سيدنا محمد من سرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنين به أن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حلا يا سرمد سكور يا الله يا عفيس يا محين بك الخير يقصد الله لك حلا يا سكور بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسر سكور يا بقدر سات وسل بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني خديمه سهر سيدنا محمد والآل وسب في الآل وفي المهال يا من وهبت لي خير الشكر به كما حسمتني من مكر ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل سيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيري ناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لي وسام بكل عصم وصل بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان ساخدمة للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتبع المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليلنا الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائد للحب يا من حسمتني قبل اليوم وفيه من كل أصل ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بغير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختارين عن جملة الأكوان ستتارين عبدا خديما في البهور كائنا بك مهر خلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انخاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست الأجوال لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهدما قد بهته حدم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص حام أجل القلب والخلم لي خاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا كدر على كتاب أسيس إنسانه الإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه الأليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكري لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خاد لي من قد تسليم من خاد لي من خادت الكرماء له مرام على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرف إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاد لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا صمد لا لتوجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للخديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفع عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخ الأجبلا توجيها له كما تقبلا لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مد لي المغني بالانتهاء مخجل اللج ومخجل اللهاء نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بالامتحان ليحفدهم akraman al akram wal mukarrim wa innani fi abadin mukarram lajin sanad li khairin nabiy sarmada jawtu rabbi wa nabi ahmada lasu ara fi abadin illa al jasa min allazi khabila min rajasa adiyati min al ilahi wa nabi kulliyati dahad li sukrin mutnibi min istara al jabi al baqi bila ikhalatin wa hadati taqabbala nabastu al jaw ma ha taqlib lilanat al nufus wal qulub alhamdulillahi bila liqa'in wala ikhalatin wala shaqa'in لله رب العالمين الشكر بلا عسن ولا حنن أو مكرم عليه أسني وهو الباقي سكور كل يتي جهل أنفح السكور برأني من اللقاء والذنب بلا مسقة وأهلا جنبي دوام سكر دوام سكر دوام سكر للكريم الباقي دلار لنا الصبح والطباخ إليك وجه الثناء والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي أسكرك اليوم وبعد اليوم يا من كفاني جالبات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جالبات ألمي لي كنت يا من خاذلي مراخني يا من كفاني كل شيء آخني ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخلية وبهد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قولا وفيلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صلي بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صلي بتسليمك يا من حققا لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد في اسمه يا خير باق حمدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صلي وسلم سرمدا على النبي في اسمه ورف سكورا مذنبي يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكورا قاده واخر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر من الأقدار. سلامتي من اللعين قبل من به انتحى لغير الكبل. برعني القدوس من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس. نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني. إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل.

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحني من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالب إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأقدار ولانتحل بشر من الأقدار حسبنا الله ونعم الوكيل

نسخت بالشكر الشكاية فلا يشكو له العام المداد والقلم. أنا رضيت هو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي. ملكت حمدي وكل الشكر من لديه جادلي بالذكر. الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين. الحمد لله.

من قفيت الكفر وكل من كفر وبهديت نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول وبه وحست خيره به وقبل حست خير رسول الله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي شسك وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بلى الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقع عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وطر عند البحور في العدا ذوي البطر لك الشكور عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشر يا خير من رابك ولين اليرر نبهتي تنبيه باطن ظهر كمن على العرش استوى قياما قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ماي والرسل خور ملكني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر كنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العداء والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كني في البر بمن أعلى مضر بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر ذا خدمة للمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب وللرسول قد محى عتابي.

كجملة الأخلاق مغن بفعال نفاني ما به يغبطني سواي فيك عاصمي بوطني إلى سواد إن تحل أرمرمي وهلبد هم حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال هذه أمالي بالفساد جالان أبحني إبنية حيث كان بفضل من طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير ينأون إلى جنان الله كل يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هول

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله ثم الدري الحق الذي به دمغ باطل من رام أزايا فاندمغ إلي مد سره المصونا من قادلي ما أحقل الحصونا كل خطابي قبل وهو خير من لو توجه الخطاب في الزمن وأجهري بعد الخطاب والجواب من أمسكين

احتساب لقد حب الله والكتاب وحب احمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الاسواء وانني حاجي لاحتوائي سبحان من اطلقني بالتوسعه الى الجنان ذا امان واسع بارك للنافع في انفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداء والمرضى وليقود برضاه الغرضان الا نري قلوب قادر السور وحبذا الخالق محسن الصور.

وجميل كويس ارضاك ربي لا امين ابواب الحب والرضا كمن كفني قدر القضاء وأطيض والمحب

وعزة وعملا وقولا. عن فضي كفان الجولى صلى على وسيلة بأولى. لو تكتبا يا مولى وليسخر ما يصول الصولى. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت ربي على المختار وأهل بدر سحبه الأستار. سبحان ربي.

كلني بهم في السر والجهار، لا يختاري لدى الأشرار، ولي فيهم جاد بالأسرار، هل هي وهاب بالأبرار، كوني فوق جيف الشرار، وقيتني مكائد الفجار، وقتل فيهم بفيض جاري، لا يتخير

فردق إلي اللعين بالضرر وقف مني خائبا إلى الشر أدرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد تدا خدمة للمصطفى محمد قد لقى الخير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم يقل بي شرك أو رذيل من لازم التوحيد.

الأخلاق إلى سواق ينحو الشر فاتح للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبشات وراء الباقي لا خير أذى نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفاني الفاسقان ما يقول توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مدركة تسيء من إبليس مع كل الضرر اسمة الباقي لا يلاقيني شرا لسك في كل الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران مصر الجمع والزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع غير عمري ذو القدر بقدر

بالنصر أهل بدر في بطر البحر وصانوا جدرين حياة العصر العظيم الصمد طوال حياتي كل ما لم يحمد واجهد

منزل بكبن ليجيء المنزل على كرسي يا كتاب ربي قوانت لي خذ وأنت حبي وجهي بك البقاء يا كتاب أيها صحت لغيري العتاب أنت الكتاب وسواك التابع لك وأنت ماسك متابع أجيت عنك يا كتاب أبدا ما غير استقطن فعلاي أبدا ضيفتك يا كتاب خذ

قضى يديلك يا رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم، أظنه في البحر وقت غربتي ومن كذا في البر

في البحر فاطيه البر مثل البحر أسأل بكونه شكورا كوني عبدا مخلدا شكورا لا خطابي وحوائجي قضاء

والرسول والصالحين ما يفوق السوري. لك علي الشكر والذكر معام، فليكن ولي أعدعق معام. يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سقط ليك من نعم تكرمان. هذه الصعب الذي قد كان منازعا فابلي الإسكان. أطيل الأعداء في البحور وفزت فيها.

علي بالدوام العافيا قل الحياه ذات طول شافيا وقتني فزدني الوقايا وقتني فزدني الوقايا ومن علي بلوغ الغايه من انت يا ربي علي بمنن ودفن عمري بالفروض وسنن لا يتعني سقفي شواري ولك شقي بالنعم الوالي يسري الشعب في الشهر الصيام ولك شقي إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق.

نك استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبت به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز جبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مسلسلا بك على أعلى أعدائي ثم على حوائجي والدائي عليم ربي بالنصور في البحر والخلاء والقصور يتفي الأعداء بالتيسير قل قيت الحاج في مسيري يستطيع في لي صدري شفام أخيبا علوم غيب كشفان هديتني فصرت زهدداء قل إردت كل ذي اعتداء حتى تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم الغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع.

قصيدة مشكورة مفيدة. وجهك كريم قد خاطبتك بمهر عدائك إذ حاسبت خارة الغروب بالاستدراج وصارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا هجمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدان ثبوتكم في الدرك النيران هجرتكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم.

الباب، وخاب من ثلثه وجحدا. يدخل من وحد في النعيم، ويدخل الفاجر في الجحيم. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين في أذى نقمته. بكونه الرحيم والمنتقما، نروم رحمة ونخشى نقما. وهل من كفر بالإله ولم يتب مع الرسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب

مستهزئين بالذين ركعوا ويعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبث فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوبة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنهم لا يخطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والاثنين وجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك فما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدم النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

على وصيتي إليك أحمد بآله وصحبه وكوني في مناي والقلوب ليني وجهي التسخير.

المعين، قد كونك الحفيظ عني، قد كونك الكريم مني، رأيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد، نبست فيه ونبست قبله وبعده، فاشكر إلهي كله أجل عقادي وقولي والعمل

أنت هولي في الله وفي الرسول فقمادي وتسق لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما فبضا علي باتباع وليستقر كل ذي إباء بارك يا اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسجد ما رجوته بكم ولبي هب لي مالي لم يكن ملقني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن ولا تجنب سقي يا أكرم ما ينسيني نمت ما فارق في التحسين لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين

ومان شكي أسلبت فسد الإنارة وجد بتوبتيك من الإشارة أيسر ربنا بكاف عبدا وليأمن قد ينال قصدا آيات بالله العظيم الأعظم ثلاثة من ومئي المعظم وثيما الله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر أو أن يغمغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء ويتوجه إلي ضر صرفوا عني ونعم البر ما يتوسط ذا إيمان بي وليجودك بالأمان وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة.

أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني طال خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الديون هل يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيتي وصلي بالتسليم قلي في الآل وزد تعليمي.

الرجاء سرمدا محققا كما سكته بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام كلا خدما يجود بالعظام تابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر المنبهما وجه البذل في السر وفي أجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا قل لكني العداء والغلا.

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتسخير سرا وجهلا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتساب والقلب الذي مضى حسابي فزت بأجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين. ويكتب الصلاة بالتسليم ربي بآخر.

كخير معبود بالشكر عبدان. جهت المقام جملة الخيور عندك في التغضب وفي الديور، العدا بها دواما يا قدير، كخير مغن بالإجابة الجدير، عني حق كل حق يا غفور، يا خير من حط ومن راد الكفور، ظلمت نفسي تائبا فليغفري، وكل ما علي

الأقدام وإذا غير ذاكر أقدار وأدحي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه قرغ نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلا بين بينه لد أحيلا خدمة خير العالمين اتمنعت من عدا وعدا يمتنعت أمعي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أبناء مكاري التي توجد لي إلهي وحياتي نوهد ليتوجد إلى الجنان حين رجع الخلق لأوجاد تحين جعلني الله تعالى آيا وليس ولي قاد الآيا نزعني الله من

أكره بغير محو اليمنى واصطلاح واشكر نحوي إذ بكون الثروات زاكيا ولا الحياة برضاك السامية يلي بكون

نهيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله. هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم أسلم الشاكر عليم باقيك على بنفعه على الصباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أقضي في جيب رسول

ربي قبيلا هو قصي كل هاد أرسل لا إله إلا العداء لغيري كيف جمح جميع الضير النفع للنافع نفعا جذبا قلي قلب كل فائز فانجذبا هداني الله بلا ضلال قم أيضا ليجاد بالحلال يودي حروف ذكر ربي بخير علم نافع من ربي فثاني الباقي بمن لا يخفى قل هذه بسر أخفى قلت وقصدي يتحدث.

الغاية الكلية من لا يزال قابلا للنية قد لمن ضريبي سرمدا خرج كفارقني الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج كلما مدحت المصطفى جاءني هدى فجد للبحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من جاسي الذي انتهج

لباقي مميت قد كفاني من فحج وداد لباقي قد ضر لميت المصطفى مع صعبه والعدال حج نعيت عدوا قد

أني به حرج واجه الجزاء وربي والجزاء خير ورا ولي وعدي نجزان ملأت خير عالمين خدمي قوج ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري ولا أذى الوزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا وي ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفان قوي ابن وقل لي

له من الله سلامه أرم وإنه الوهاب إنه الكريم استحفظت من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قط الحمد والشكر معا وإنه لي مناي جمعا هديتني هديتي منه هدتني ونفد ما سألني إلى سواك واستفد خب العداء في خاسرين ويس

لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار، بركتي في أبد لا تنصرم، وكل من نحى مضرتي حرم.

الظلمات فلي ساق لغير الصدمان فسد العلوم عند الجاهلين فاضي العلوم عند الجاهلين وسط

0: لجذبت مواهب الكرام وجعد الجليل بانتقام وقال الجميل أرفع مقام لو شكر من هدى بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمكس خبل وهددني في صفر إلا يخاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادمنا لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى شعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وحبله منن تزاد بعدا نفعني النافع في ذي الحجة وحبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور لا يقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن مالي مدا من الصفاء خالصا فامتدا دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بيني وبين المجرمين بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمها وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوة جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لخدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير داء صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمد واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجائه إلى سوى مختير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاد لي محجل لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي. لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي، حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية، وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي، وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل، إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي، ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وحل عبده، وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب، وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي، وأن أنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي، وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل، وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا، وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا، وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف، وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب، وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما، وأنه عني يصلي بسلم على النبي كمن مها عني الملم، وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين، وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات، وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق، وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا، وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا، وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي، وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي. صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول، وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي، لي كما لديه الضر محيا، وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تخلية، وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين، وأنه وجهه لغيري معيسا مني بأذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن، وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت، وأنه لي كان بالتبشير وعدوم التأمين ذا تبشيري. كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي، فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن، ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم، ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري، ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلا الصور، واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا، بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد، أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لاذ نفع، أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم، فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد، ألهمني في قل هو الله أحد محجل جملة العيد الهادي الأحد، ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة، كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي، الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد، سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا، قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن، لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي ما خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبي وهو خادلي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحبي ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفاء بحرمة المحمود خير من وفى فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفرى الوحيد وآله وصحبه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلام والتقني الجفاء والملام واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فصرمدا صلي عليه بسلام ورم بالجبر فعالي والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبر والتدم به فوائدي صلي على ياسين طه العاقب ولا لوصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وسرمدا صلي عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صلي صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صلي وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكون كونك القهار والوهاب يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلب بكونك الرزاق والفتاحة يا من جعلت المصطفى مفتاحا صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نطبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا صلي على الجامع وهو المقتدر ولا لي والصحب ومن قد يختفي وصلي من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولا لي والأسهاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى سلي على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصحبه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزتي بكونك المدل والسميع يا خير من ضاد العدا جميعا صلي على الهادي رسول الراحة ولا لوصاب وهب لي راحة ولي أذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول والتهنني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أيا من باللطيف سميا صلي على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صلي بلا انتهن وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفورا يا قاهرا يرد لي كفورا. صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله، وسلما عليه بالآل الكرام وصحبه وليكمل المرام، وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القصران، بكونك الشكور والعليا من ارتجي منه خبول سعيا. صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلم، وبيبشر ربي كل مسلم واشكر به كليتي وليهب، بك اعتلاء أنت خير من يهب، بكونك الكبير والحفظ يا من هدى معناي والملفوظ. صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام، واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر، وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاهي العظيم كلي من المفاسد معا وكل. يا ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا، صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم، وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي، وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا. يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء، وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع، وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشر أبدا، واخطع بكن عني جميع الحجب وعندك اجعلني سرور النجوب، بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم، مع أمان وصفاء وبرور بلا عدا ولا أذى ولا غرور. صل على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انصرام، وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا، بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا. صل على المهي وذاك المنجي والآل والصحب ذوي الترجي، وصل من وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبة، ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر، والتقني بجاهه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان، والتهيني وكل ياسم الحساب وجل حياتي به خير اكتساب، بكونك الواسع والحكيم يا هديا تجعلني حكيما. صل على المذكر المنصور والآل والصحب ذوي النصور، وسلما وليخل التوسعة فيك وفيه ذا رضاء وسع، وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر واجعل عمري مشكورا، بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا. صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا، والآلي والسب وهب للودا والقرب منك والرضا جدا، وليهب به صلاتي خلفا وأن يوجه إلي الطرف، وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني، بكونك الباعث والشهيد يا من أوكد له عهودا، أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة. صل عليه بجميع الآل وصحب واستجب به سؤالي، وسن جهاتي أمها لبدري، وبهم انصرني وأعلي قدري، واشهد بتوبتي وبيعي واقبلي توبي وبيعي، ولتكرم خبلي وتب علي اليوم وامحو عيبي، وجل مكاتبي فطوح الغيب، وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق، في كتبي وأكلي يجعلك الصيام، وجل منامي مثل أفضل قيام، وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطار يا ذا الأبحر، وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما، مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي، بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي، وبيبشر ربي كل مجرم وجعل به كلي لديك حقا، يا خير هاد للعلا قد راقا، أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيع من عليك يتكل، بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة. صل على المعلوم والشهير والآل والصحب ذوي التطهير، وصل من وقوني ورقني بجاهه والطرد والمكرقني، بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد. صل على الشاهد والشهيد وسيلتي مالك المشهود وآله وصحبه وسلم، وعندك اجعلني وليا علما، وكن ولي وكن لي صمدا في عبد به وكل يحمدا. يا الله يا رب الورى يا محصي يا مهنيا ثناءه لا أحصي، صل على البشير والمبشر والآل والصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يخطر بك الكلب بشر بكونك المبدئ والمعيد يا من جعلت للرب عيدا صل على وسيلة النذير من مدحو علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحي والمميت وكونك الحي ولن تموت صل على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي مندري وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصل بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صل على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباه وصل من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكن وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لي زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلات بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صل على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق وارضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل والصحب وزد تعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه وليخلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطل يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلدي وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعادي يقمع وصلي يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كلي يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم والآل والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرم من يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرماء وليخلل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بسلام وآله وصحبه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع واحمي حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعظم خدري وترضى عنهم وعن الصحب الكرام وصرمدا سخلي بهم فوق المرام وجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمد صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء وسؤلي خذلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومنك رمت الخرب ذات رقي مصليا على النبي الحق صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاق زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصني مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وصرمدا صلي على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهف فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صلي وسلما على الكريم ولالي والصحب ذوي التكريم وصرمدا هب لي بلا حسابي ما شئت وجه الخربة حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم ولالي والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي أنك فكون سرمدا أعراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام فلالي والصحاب ولشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في عبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحاب ولشكر ذا الكلام مخصط يا جامع يا خني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكين والآل والصحاب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتلبي جاي العظيم بيني وبينه اليوم وزحسه بيني وتهنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بساعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا موني في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وامحو قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا ولتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شأني يا والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي ولتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذن وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتلصحيفتي رب خالية من العيوب بالمعالي وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني ربي أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني ولالي والصاب ذوي الغناء بك وكلي ولتزل عنائي واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنايا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسابي بابه مع سلام، والتقني بجاهه كل ملام، والتمه عني كل ما مني صدر، ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر، وبدلنه لرضاك الأكبر، حتى أرافق الكرام الكبرى، ماني أصلي على الوصول مع سلام زائد وصولي، وآله وسابه ولتمنعي كل ذا مني وخلد فنعي. جد لي بالألفاظ والمعاني، وليسخر كل ما يعاني، علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب، واخسف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار، واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير، ومني يعمق كل ما يضرني، وسرمدا كن لي بما يسرني، وصليا وسلما يا دار على الذي محى الفراء والأوضار، سيدنا محمد ذي القوة والآلي والصحب المزيل الهفوة، والتقني الضرر في الدارين، ورلي الأعداء والنارين، والتحمي قلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني، وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة، والتحمني عن كل موض سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا، وصلي النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا، وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي، واجعل حياتي ذات نفع وشعاع يا خير من علوم غيب كسفا، ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام، وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي، سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة، في آله وصحبه ولتهدني بخرق عادة وصح بدني، بديع صليا على المطاع الموصل المصعصي القطاع، سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبي وكل مسلم، واجعل به كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا، وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا، صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباقي، وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني، وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي، صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة، وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي، وهب لي اقتفاءه في كل ما لقرته به وخلبي علما، وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصف عطني، أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وسيره مرشدا، وهب له عن المناهي صبرا، وهب له كسوا يزيد خبرا، وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي، وكل جعل سرمدا رشادا، وهب له التوفيق والإرشادا، وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى، وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا، ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي، وجعله عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي، وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل ثرا يا سميع، مع سلامك بآلهم مع صحابهم يا خير مغن جماع، وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد، والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى، واكتب لي التسطير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني، صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي، وآله وصحبه الأسودي، وسرمدا ردلي به حسودي، ولتغنني بك عن الأرباح عن الأرباب، وبوسيلتي عن الأسباب، وبالصحابة عن القتال، وسرمدا ردلي بهم أقتالي، ولتغنني بالكشف عن تعلمي، وبيبشرا ذوي التعلم، وجعل فؤادي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم، مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي، مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي، نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي، يروض لي ذوي الفرا والفرك وعيب نفسي محاب العرك، طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفك، عني النفى من صلثوا بالإفك ذوي الأذى كما أزال عفكي، أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي هلكي، لا يدمر العدا بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي، ربحي وجاهي وخير نسكي مدعو شفيع قادني لنسكي، سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوق مسكي، وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي، له خطابي ومحو تبشكي عني به وجدت لي بالبشكي، فجأتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي، خبل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي، دعا مدادي لمدح مزكي لك فلاهي بك يا من يزكي، إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أموزكي عليك تسليم العلي يا أمكي أنما سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهدكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سنام ناقتي ذو تمكي لك الصلاة فطنتي تزكي مع سلام للعداء الذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنك هب لرسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي.

إكرام ربي لي بالمنتقى سندي وبالصحابة أبقاني كأعلامي. طرى الفاض بكون العبد ذا خدم

الأوطان، طيبت للموضع كالأوطان، تبت علي توبة قد غسلت مني عيوبي كالأذى فانغسلت، يطلع اليوم بلا أكدار قياسمة من حياتي.

فك رقاب كل من والاني همن بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا شكورك لك فأنت

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه به لينفع هب لي كل ما طلبت منك فكن بإني قد رضيت عنك هب لي كل ما

ودم كائد العداء إلى العداء طيا أخرى أتسلط لي عداء بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما أن اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر.

يا خير من يجود بالتقديم معوت الضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بعقل وجهك الكريم هبله تجابت يا من محوت

من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصيتا وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيت نفسي قبل

وجهت حمدي لباق لا شريك له يا أخي مجد لي يحمي عن خجالي كلا يحمني وشكري سرمدا ولمن في حمى

أليم. قال بصد حياة النفس لي ومعيم سن يدمرك ذا قصد من اقتاليم. الله حات جهات الست عن ضرر ويصيق النحو شر مختاليم. الهادم بنية الأعداء أضيت بلا اقلوا أن يمر إلهي القاهر العليم. إلي شاد للبنيان مرتديا أني أقول سنا شكرا بأفعالي. لقد تبين للأقوام جملتهم وجيء مخدلي

الله مدحك يا خير البرايا منكي مصراتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي أي بقائي جادلي والدركي يرضي الفراء والفركي وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شك وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلس بالإفك ومن عذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي كي يدمر العدا بالنهك.

المسكين وجهت وجهي لرب المسكين لك فأنت ما اشتكيت تزكي لو خطابي ومحو تبسكي النبي وجدت لي بالبسكي فجتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طهرت اليوم فكل زكي عليك اسلم العلي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبك عليك بالآل وأهل البتك لراس كل قاصد بالهتك أسر من ساد السماء بالسمك حين السنام ناقتي ذو تمك لكثرة فطنتي تزكي ما أصاب من العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنك أن ولي فتع أقمير عنك على رسول الله يا ذا الملك ما لأجود سالما بملك من يطيع الرسول فقد أطاع الله

أبو المحنذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالمسح والبأس وجهه للملا تعالى مقدم على كل مختل له

واستعبي اكتب لي الفوز بالوصل. هجرت اللغة عبدا خديما مصليا المصطفى مع المدهين. من يطيع الرسول فقد أعطى الله مدادي وأقلامي لمن زحزح اليما كما زحزح

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال العدى ربي به وهو ضيغم، وهو لا إلى غيبه الدهر مجرم، ويلحو به نحوي محب ومسلم، محمد المختار مغز ومكرم وجه

احتفظي، فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا. فداني إلهي بالذي البغض أزهرا، فمن منتقى كلي

من كفاهم بالنقمة. وقلت وقال الخلق كلي ورحمتي قد انصرفت لله حاجي بخدمتي. لخير وراء من قاد لي أفضل الإتق دعوت إلهي وهو مغن لمجتدي وساق لغيري بالنبي كل معتدي. ذا استجاب الله بسلم مهتدي وأبدي لوجه الله.

وتلقى رسول الله لي فوق مطربي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي لغير بلا لقاء

أقول وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قد للمنى وليبشكون ذا مكوز مع البرء لك الشكر و

يفصل الجنات خيرا مع الوصل ويهب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر النفسي زكها واهدي به أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلاح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من مزيد نبهين هبات كل عرس شكوري في الكنه لك الحمد يا فضل تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيادي بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما الذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا

نويته هنا رجع للطوبى بإذنه وأودعته جسمي وأودعته القلب. قل الله والمختار هاجت من لا قبايتهم عصيان رب الورى البان. مرابي يعطيني رب مقدم قديم له ملك

لك البر والبحر الذي قدت له، هاي البر هب للأمن والتكريم الجنبا. قل بعدا قلب إلى ما يسرني، أي بشي أخيار والتغفر الذنبا. أي يلطف فراقي سرمدا جملة العدا، ويقي عيالي منك يا من قضى الإربام. يقلب قوم منك

العدا بشرت البيضاء يا من وقد تبا يصف كؤوس القوم والتسقني بها وسواها بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع أني جلوتا علي صلاه منك أحوي بها الحبا أزلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت أرتجي بجاهلي سيطر الخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد رجوعي لنا طبا.

المصطفى منجود نحو ينصب. أي الله يا رحمن يا من أغثتني، وصل لي بتسليم على خير من لبى، واصرف كلي بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبى. أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحب وغضوان والقرب والقربى، جهادهم الأعمال حقا وكلهم يبشر الماحي إذا عاين الحربى. قد بيته فلتبدلا عن نبسه الذي قد بيته فلتبدلا.

غير منيبا النساء النقص في الرعبا فبيت العزاء عني وجدني بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبا لك الشكر.

وأصحابي يا من كفى نبيهم شصبا ويتميم عني البلا ثم كنت لي فيطيب الرجعة ولي قلب الخصبة كوي تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستيم وقفنيهم بهم دأبا وأقضي بك اللهم

يبشرني من فرش من أطال لي أن أحبى، يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء، سجب أكفني نكبا، أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكليم، وخل الفيوض أتي ولا تترك السكبان، وأصبح باق طاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقبل الكسبان، أديم له ما عشت إنشاء عبادة وأرجو فلاحا منه قد تونس الوسبان، جعلت كتاب الله ورد

على دعض فآياته حزبا له جل شكري بعد حمدي وكان لي ولإرادة أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله.

وصادك النار الخندق لي بحر ما ينبع مدادي وأقلامي ولوحي وكل كريم رسمي لمن لي وجه الحفظ والوهبة قلت ذو شكرا كثيرا كما حما جامي وأستغفي يوم الجوال لهبة لو جل شكري إذ هداني بفضله

كريم شكور أرتجي منه رفع إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يثق به لما اعتمالي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي ضران ذلك فضل الله يؤتيه الذي تشاءه وقال لي قلبي لزم إلي قاد بإله البركات عن إلي قاد بإله البركات معن حماني عن نكاح المشركات حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي يحمي جنابي يا رسول الله على سماء مقيم الله يحمي على المصطفى في أبدي من الشقى كما أزال كبدي يحمي النبي بالإله.

إلى توالي في يقود الله أسرار لا إله إلا الله. حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر ساقئني.

ومن أصدق من الله حديثا. واجهن الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية. مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نويت لك من مع

أباه أفذلك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله هداني الله هداية التي قد أهمل أمين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بعد ربي أنتفع يقودي المغي حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما الحمد للصمد ذي الهدي وسمن الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله حديثا وعجه من الباقي بلا انتهاء وصفري إليه ذو انتهاء مسكت بالكتاب ذا إقامة للصلوات الخمس باستقامة نفعني بغير ضر زنورا وقاد لي ما اختار لي والصورا إلي قاد مطلب الهداة وصانني عن جملة العداة صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصالح حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد هب عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر درتني

ثبت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما إليك القلب بلا انتهاء ثم سفري إليك ذو انتهاء ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا أرضيت عن القهار جل جلاله أي المصطفى كف البلايا وفرجا جزى الله خير الخلق خير جزائه أي غر من كانوا بدوغا وأسرجا وقاني باق كل سوء ببرد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا لهذا شيق كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجا محابد الشيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا محابد الشيخ كامل جملة العنا عهد أعطى مسيري وأدرجا إلى الله والمختار

وللمختار قد صرت واصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي عن مساو وأولجا هداني يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا.

على حلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحر أبقت إني علما عقيا علما لا يخفى على كسين بالكريم الأخفان أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قالك شين وشكرت الأقفال هدية المعني العلي الكريم قادم الأمانة بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين لي قادم ما بان وما ليس يبين.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Madhuka ya khairal baraya milki summa salati ya alayka milki naqani Allahu bihi min shirki wa bin naqa ijadali wa darki yarudu li sawil fira wal farki wa haiba nafsi ya maha bil harki taharani Allahu bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil faki anin nafa man sallasu bil ifki sawil asaka ma asala hafki akhnani al mughni bihi han silki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamiru hidabin aki dunya wa akhra wa yudimura aki ربي وجاهي وخير نسكي متو سفين خادني لنسكي سلام من له دوام النسكي حليك يا من لي يسوخ مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وانت مستقيت مسكي لو خطابي ومحوت بسكي أني به وجدت لي بالبسكي فجهتني بما أسال شكي يا خير من يهدي ومن يسكي قلبي يتهت أنا تسكي وخيتني أحوال يومي حكي دهامي داري لمته المسكي laka falahi bika ya man yuski ilayka fi darin qathan urki ya mal jan tujiru kullam marki tahartani ahnaytani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintihamin yubki man lam yutihka ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li rasi kulli khasidin bil hadki asalu man shada sama bisamki hina salamu nakhati sutamki laka salatan fitnati tusaki ما السلام من الهدى يسكي لو كتابي وأسال دنكي أني ولي فتح خير عنك عبد رسول الله أصل ملكي مالي يجور باخيا بملكي وجهت وجهي إلى المحيي المميت القادر الحي الذي ليس يموت عمده على دخولي والصبوت ولا أسوق من بلاه الأنكبوت ملكني المخن المقدم المخيط كتابه الذي به أهي الوقود مصليا حل النبي السموت وآله وسمبه سوي الأمود أذكره إلى الجنان في البيوت بأحسن النسر وأحسن البيوت مع سكوك وبلاه والأنيد والبلاه والأنيد في البر في البحر وهر قربتي أي أنيد أجارني بما عن الهدى أفوت به كما به أكون ساخفوت يذكره كلي إنسى بالخنوت وبالخنوت والخنوت والخنوت نفع لذا قلو المبارس الخطوط أني وهو سرتداد وفتوت فسوقه قدره إلى الوكيد وسيلاخي ما يجر للسكوت أن انتفى مداهنا بيس الخطيط ولا يسال ساخرا بين الرطوط أذكر من حني نفاق الناس وأعتجي كوني نفح الناس لو سكوري بالالتباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لدى أناس تاهتهم إسيان رب الناس إلا يساخ ما هلا خياسي وراز للأحداء بالأكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا أدناس فصب برفقتي رجال بدري عليه موردا ينير بدري يجود لله بهم بنصر منه أسيس ليرد حسري ملكني باغ هبا بالسخر ما فاخصني بخير فخري كافته بعد سوال هجري وخاد لي منه كبير أجري سبت فوسي بمهاء دري أني ولي جار باب خاسر فارقت ما سراه عند البهر وخاد لي مخجل كل بهر يسر الوهاب خير بر عبدا خديما ماكسا في البر أبخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى الورى والأمر لو خطابي وأتاب دهري بجهل سري خالصا وجهري أديتني فمن يقبل سكري والتقني كل أصن ومكرم رديت عن رب الكريم البر مصليا حرس فيه البر دغي أساله بأهل بدري فعنهم ردورت نور بدري وحب للوهاب في سلاسة ما يحجل الحسرة والسلاسة الحمد لله الذي أخاسا ورال للأدل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيا فيها الأساسا به ولي يوجه الأساسا إلا يخير من حوى ابتهازا خادم من البادرة بهاسا من مده وقدر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرود من وسى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا عبدا خديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما صفر إذ أباسا فضح من تحوده حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا انسى وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا لإرادة من قد سلسه تصلاسا والكل هي خجائلا لصلاسا نفاهم الحد محن أباسا أني هو يا راسبة عباسا أقول هنا كان لي قياسا وسرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبات واللباس فصل بما يقيني الإهلاس منه أدن ينوير الأجداس يقيني الحساب والإيراس سكر الحكيم نفسه ميراس مد حياتي به لباس في وطني بسرى لهاد باس كن لي به والتهدين المحاس به ووجه لي به إقعاز سبد مكوسي وكفني البساس ورده لي وأوله انفساس فصل بالربهاء والصلاس بمصدر الرباح والصلاس يسوخ لي من رعد يجهاس من بعد ما بارسني النهاس إجابة تصاص ولي ترد كل جان العسى لي يرد من وسى حساسا رضا به يلاس مرتساسا أكرمني وكان لي وخاسا وراد للأجل والبخاسا راد الهدى وأصب الأدغاسا فقلت ساكرا وقد أغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وثقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فرسلت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فتواون هدا محمد صلى عليه جدا ولا لي وسب ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدام ستر الذي حسدني فانقدام ما أيوبي وأسعل القدام أني ولي خير كثيرا مدام أذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا إنزاءه ولي يراد الخردام ناجيته ولي يساخ القصدا وفي بساتيني أديم حصدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي أنت فهاد الخندا أن أرديت وأراه الأحدا وصار لي سكر الحكيم محدا أردي به مولاي جل حندا مواتمي ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يطير سهدا ناجيته به تعالى حمدا له وسكرا وأصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفى هدايا كردا فصل بكونه أصال الحقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في أبد لي ويهلي الوضا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهني عني هدايا تردا سلم أصلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منحدا فصل بأن مالكي لا ضدا له وراد لي خوما لردا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لا كفى بلي ما يفوخ حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك والت صلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسهني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بلا قسو تدين أحمد ربي بخير السنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه وصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وقربتي وحيرتي ولهني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهه ليبني على النساب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لي سيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمن يذكره كل بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لغير سلحرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه إني لدى تيخني أصله جل دوام اليقن ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهلة لم تحسني فانغاد لي خير المنابر سنين يقود للكرم دون فتن مخدن كفاني الحناك الكتن ألا لني قلوب أهل السفن مستقليا بسيحة أنسفني له متاوي قبل من توطن قبل كمان لي بلا تفطن أذكره إسغادني حن مسكني مرقيا فسر سات مكن رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جحلني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما ان يقل كن يكني ولي يكون الذي لم يكن وجهت وجهي لمهن فكا هني يقبلي ونفسي سكا اذكره شكرا يسيل سكا ولي الان كل صاحب دكا مصليا على النبي الاسكا من حسق الاهداء اني اسكا محمد وعلى اهل السلكا وصابي المرد الاهادي هلكا اسيافهم مهن سلاما عركا اسد وخوبال بهد الهدى ابركا من وجهه الى الاهادي سلكا ان ابوا اجابه وسلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما اداموا حسنا وفركا يرد للهدى مهن والفلكا من يسى يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجاءني المغني بسر بكا أخناق من قد صلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكف عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقط حندركا أزياء قد قصلتهن هركا نبست للذي يقي من يسكا أزاهداه ويقيني البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منك فجهتني بما أسعى لردك الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ما القلب ينسي ملكا سويت ناسه وفاخ سلكا كفيتني قطر أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكا وسدت لاسمي الكتاب مسكا فجهتني بما أسعى لدنكا وبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر صنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا أفكك رقاب المسلمين فكا وكف عنهما يجور سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيوب كلها فانسكا ضيفك راد أنك يا من سكا نفسا له والقبل عنهن فكا يا ربنا إني مددت اليوم يدي إليك وأروم صوما أنمدها إلى سواك أبدا فليسق دهف مناي حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك لي قلت في دنياي ما حجلت لي صمت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أتى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوق أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يدر هني في أبد يا خير مخن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يدر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وسبه وأيدي خفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخصني بالذي مضى لي خفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا أخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل خيب تاهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة مع صلاح الهالي وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك خطهن تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاقي كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا سوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مع الكتاب وصفه أحمدا فصل أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبالصحاب الكرام وتليدي خادمة لك بهم أتى أسير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرقدوت مرشدا أخنيتني بك مع الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم خلت لي القبول ورداء خلت لي أجرك وارتقاء كفيتني ما تطلب منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي سواب في كل نفس أزمتني من الركون للنجس لي جعلت كل يوم شاهدا بالخير قد قلت لي الفواهدا قد يدت لي بما في كل عود ودنس بلا خلا وحسد وهبت لي إلى الجنان ذكرى قطن تلاوة مهن وشكرا أخذت ما سرت أميدا ماضيا بما لي اخترت صهيدا راضيا أسمتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقلت للمرام كفيتني إبليس والمكائدا ومشكلا كفيتني المفاسدا لجي استريتها بما لديك يا من أوصل الوراء إليك وفي جميعه دواما بارك يا من خدا حوائجي يا مالك رد لي البحر وأهله بكن كونت لي مالي سواي لم يكن وحط لي هلوم من تقدموا ومن تأقروا بكن يا أكرم جعلت لي القصف صحيح بدلا من الدماهر محن مع الأولام تقود لي يا ربي ما أختار يا من له داران والأقدار في موتني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط الزمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه ومجده كما حسمتني به من مين وكل فتنة وكل شيء يا من وهبت لي في داخل الأودا قلبا وخالبا سهيدا مسجدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء القدم أدخلتني ربي بلا إخراج في بالي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لها نستنى عليك من سكوت فكيف أسكت عن السنائم عليك يا سر الأرض والسمائم أم كيف أسكت عن الردائم أنك ولي كنت بلا أحدائم أم كيف أمسك عن السكر وقت أنحمت بالخير الكثير يا أحد أم كيف أمسك عن الأسكار وقد حسمتني من الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآلم وصحب أهل الفوز بالإفضال وصل من يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وغرى سعادة ومنني ليجهل الحوض دواما أحمدا وصل على الحبيب أحمدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كوني يحبك خديمه كما تهب وفن الأسى والعلم وتل بقية مكوسية به في أكبر رداك مثل صاحبهم وخر ضيق لي بخير محن بجائه في موضه ووطني وفي هدن وفن الأحداء في أبد وسخل الآلاء وعصم لي الدارين من كل ضرر ولي ياب ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصائب والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي ياب بحرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوز بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبهر وبر إدائم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تعتلا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير قبل قهرت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاق صني بخير اللوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهدم الميل إلى خير رضاك أتعف وصياح في سبي هداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه السلي والتسلم سرمدا بآله وزنبه وطابهم فرخك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرط ربي كل كافر ليستجبت اسمه وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسرب كوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسرب أني قد جعلت نفسي لك وديحة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك في بار تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة على النبي صل عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قلت الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحة يا الباقية صل الصلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وسق بجائه إبات وافرة لي هنا وفي قد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنة عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم أبلي إدامة قيام الليل كما تهب والتحسم نيلي سدني رضا بالمصطفى وسلم عليه بالتسليم يا سلف الفضل وتقين الحرام والمكروه في سرين وجهرين والهدا وحرفين كفيتني صبحا أصبت جميع ما بنت وقبل وكن لي أسمين كفيتني الجميع قبل الصاحم مني قبلت ربي كل طاهم وكلما أردت أو لي أريد فلي يدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والأرض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى آله وصحبه الهدول ولي يا ما سيت في الجميع بلا ميول بسر وخصم بهم وسره مني فلا يهود لي سوى السمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلارسين يا متكبرا سديد البرسين صلي صلاة بالسلام تقهر لهداية وجنابي تنصر على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسالم لسد بهزمة من الركون لسالم والتدم سكون إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترفت بالسنوب فغفر سنوبي وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كنزا دنيا واخرى ولتدم للهسام وليكن في كل شيء ابدا وسدني الهم وسدني الهدام وصلي ايضا ربي افضل السلام مع سلامك على ماهي الخلام واله وصحبه وسليا بانني عنك رديت ربيا وان ابي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داهيا ولتشهي اني يوم العصر خيرا كثيرا إذ كسفت الدريم بجائه اليوم والإقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الأيام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك إلي يا بدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخلة والإفساد وهبتني الثواب ورى الصاد أسمتني من كل ما أبيتم في عبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميع أركاتي أجرام وسكناتي وجهلا لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستني الحلم به والعمل وعدبا ولي تسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوزول كملت لي التوحيد والتنبه وهبت لي الحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وعبدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في أبد ما يسلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لي ربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيدة تركت جلبا بك ودفن خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما إلي سقطه فسكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير نهيم فعبدا سخلي قبل طلب ما اخترت لي خير يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أني الذي يختار لي ما نفسا فترمد وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي الخبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى بآله وصحبه ولجهل جملتهم لرب خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحى يحمد والأخد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حافظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفني بكونك الحفيظ كل فتن قبلي من سل يوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبدا له جل بما يرضاهم بخدمة الماهي الذي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صلي على محمد وآله وصحبه وأسهل قلبي في خير داك عبرا وجل حياتي رداء وهدى ولي يهب بحرمة الخميس فراخ ما يفري إلى تدنيس ولي يسق جميعها ما كتبت فيه من الذي اللي اخترت وتقيني جملة ما حواء من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتي فيها مجكسس بكونك ليا يا ربي صلي بسلام عبرا على محمد وان به اقترام وثمر كل في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باخيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو صمات أسمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمدي والتخنيني بك أن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه سلي مع سلامك وأصله كلي صلي عليه بسلام بجميع أرنده مع السهاب ياسمي واسمع تضره والاستجب به جميع ما أقوله بحبهم صلي عليه أبدا وسلما بلال وسهب وقصد تمما أقول والله نصير والوكيل وأرتجي منه أصول ما أقول الله ربي وولي يا بدا أسمني من كل من تمرد ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صلي عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد بما يفوق صني من المواهب وأهل الشأن وليكن وبصر البرايا في أبد بي مع الحطايا وفيك بصرني بالالتفات يا من كفاني جملة الآفات ولي حب جميع المسلمين ولي سقرا جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدحو فدح واستجب جل لي بتسخير في سرخ وفيم الخرب يا قهار بالهاد الوفيم بالهب والتكريم والإهانة والتقن الخرار والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسق لي نفهم والتقن الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدر مني ساخلل معتصما بالله والرسول صلي عليه والتسخ ما مولي لي بجاي الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك حفظا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كاله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وابلي بجاه الأسيم يا سلفضل سعادة الدارين ما كفاية حميهما وحبلي الإناية وأن يكون كل ما مني صدر إبازة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يسهر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوصص أمان هتقا لجوت بالإطلاق ستا أن أكون من الذين للجنان يخرجون محلمنا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وحساب وأن أكون فرعة الملائك عليهم أتقى سلام المالك وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيامى وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل والأنبياء والهل ما ترن وبسر الأولياء وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بلا قيام في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بسر كل بلد وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد الأحباب وأن أفارق جميع عيبي أتى أفارق رجال الخيب وأن أفوز بوراسة السند في الأخذ والقول وفي فعل السند وأن يدوم مته أحب لي من ذهب وفضة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وصحبه يا سلام وجل هندي عادل وصاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وسامي ومن والاهم يا ربي انك على عصاك خدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والسكور وكوني الفقير والحقير وداهي الراجي التبصير يا ربي جل لي بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأسواء والأكدار في هذه داري وتلك دار إليك أسلمت فساك نفسيا وليسق ما قل عنه مثليا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرسل حاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما أوتى عن الأصل يا تواب تبت إليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت إليك اليوم من كل عيوب ما أوتى بي فلتحل من الخيوب تبت إليك اليوم ساء أماني فليكن ولي أتب زماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلي بالسلام قد صفى بهتب تداحا وأحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جل لي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما أهوى بما أرضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي إليك بائها ما بهته ولا يكون راجها لي أبدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي أمضيت به يوم الخميس وأرتجي كوني فرحة النفوس أمضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بحوى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه للحكيم.

قبلا نصر نصير القادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر يشكره القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جادلي القهار في الكفار منصة المكرم الغفار علي أزني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي لك توجهت بالجاه المصطفى مصليا عليه جدي باصطفاء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

العالمين. نويت الشكره لدى دار السلام وعند طوبى بجسم وقلان، علي شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار تلمنا، لأن يستخر البراء

لهم خطاب اغتراب في البحور عبد لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة الخلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وسحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادروا له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسلين أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أزكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أزكى سلاميه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم الندى شماله فيها لمجر الردى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وجه النبي المصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيض ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزى سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجاهه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا محتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمستوى خير الأنام تعجيل عوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري واضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك نصفني اليوم وسخلي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي فيك مع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رد لي أعدائي معا وهب لي أضعاف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك ترممني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين النعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بتسليمه ولا لوساب ذوي النعيم صلاة تبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى نظى يسوى بها فؤاد هل يقتل الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكال توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المشفع الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراقبوا العارين والنارين زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العناء والعطب زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام كتبت ظنا نصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن.

0: أنتم جميعا خصب مسندة وقد لكم موعدة مسددة واجهتكم بالحق ذا تبرؤ منكم فسارعوا بلا تجرؤ توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعسنوا واتبعوا المصفى هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي ويل لمن مال إليكم من براء عن ربه وعنكم لن يصبرا أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي نصيرا من ظن أني خير عبد الله وخير خادم النبي فساهي وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديما وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله ناويا النفع اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناوي هجره ونصر كالثياب اعدت في البهور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المغني الرحيم دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب هب لي يا وهاب كوني ذا انقراب في سلك من ينجون من امر الصراط من علي بجميع ما يسر دنيا واخرى غير متروك يدر اجب وصل سرمدا على النبي محمد واله والنجب دلل لي الصعاب يا الهي واسخ لي المنى بلا تناهي انت الذي ما شئته كان وما لم تشأ الدارين قطعا عدما عاهدتك اليوم على ترك جميع ما عنه قد نهيتني مع المبيع اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه هب لي التقى والصدق والوفاء في ابد ولتكفني الاسواء دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوه الا يا ذا العلا وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القدى امح عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي اصرف جميعها دواما عني وبك دابا اغنني يا مغني لجل بفضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا صرفت كلي اليك يا احد انا الذي تركته يوم الاحد صبرني اللهم عن جمله ما لله ما خلفت ما تركته معمما أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع بجاي سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخلي كل ما أهب نبشت في ذا اليوم للإله ما قد نبذته بلا تناي فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون يا رب صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الآمال بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء وجهت وجهي إليك يا كريم فسخ إلي ما يفوق ما أرم أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي دنيا أخرى مع خير الإنس ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري رثم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار رثم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي اجلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجن من المريض حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اقتراب يا كريم يسر لي امتصال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حضر نويت كوني ذا امتصال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جلي باتباعي بك أعوذ من ركوني لسوى سين تحبه كنفس وهوى اصف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى سخلي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بشر وهدى ومنفى وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث والتزل حجابي كم الإله ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتى هو المجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير دلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي أبدا وفضني يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناديتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد خني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل أن الخير أجر وثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خد انتهى بحمد الجلالي نظم مصليا على الكمالي وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أنر تفكري والزحزح حسدي لغج نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محت ترددي وجاهدي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد ليريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدف

مع العيالي بلا تغرر ولا اهتيال، يقودي أجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال، قاد إلي بركات والسلم يمن المباح لجنابي فانسلب، وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون. لوجه كريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي، وجهل العظم في عاداتي وبيباها جملة السادات، أطلب أكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعم حكما، ديني حب الله ما حب الرسول، عادتي سماه ما كل الرسول، ربط إبحا لا يزال عجبا، تابتني فيه جميع النجبا، سبحان من له عبادتي بما، لي قاد حلا وكفى الضر بما، أسيم باق نافع كريم، على النبي البشير للتكريم، والصياط وراء لغيرنا بغير قصد لي وطاب ميرنا، تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن، محمد صلى عليه بالسلام قال للكتاب أفضل الكلام، إما كنت له خير الصلاة ورام لي منه فراقي القلان، تارق الأذى من لغيرنا ثقل عدا به يطيب ميرنا، كلمني من جاد بالصفاء

أطاب للباط حزت الحكمان ثم أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيع عني ما رضيت عنهم بغير سخط مستمدا منهم به استعذت وكفاني اللعين بغير سيت علي ويعين بيعي تقبل تقبل بلا إقالة وصلعي أخفى بلا مقالة كلمني تكليم ذي إخفائي كليتي حما بلا خفائي فرحتي بقى

أعدائي وكل حاسد وكل داعي يكون من الباقي بلا إشمات وسط مغبوط بلا شمات يغني الباقي عن المعادي مصير عداي مثل عادي نار تلامي ومدادي والجسد فشكري باق صانني عمن حسن أبقاني المحيط ليس يموت مستغني عن السلاح بالمميت هرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطنا تجري بأمر الفلكا هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفؤا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكني تمليك من لا يسلب وان قاضي عند عداك الغلب هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقين اليقين شكا أبدا ولك قاد الهدى مؤبدا ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر يقود لي حق اليقين منك تماثلني وقد رضيت عنك جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب السباق يا فيصل الأرض.

يان ألت ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قد دبر لغير ضري وبظهره دبر أنلتني ما لا يرى لغيري في أبد فيك بأذن خير لمن حي كافر أو فاسق نوم مسك أو ذو حسد عني نعون أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني معصوم.

لست بواج ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذه بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحد أبقيت

لقنتني ملكني أتو كتابي أعتني لقت كرام قلطا رفعان وزيت ولي قدت النفعان ملكي إضاء شكرا قادا كي الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التثبيت والرباح يا شخص دفع قادر.

مقدمات الحور أيستمني الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم أقتيمك اختصاصا ليدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك ومات لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي تسوق المرضان أنت العليم والخبير والكريم أنت الذي منك شكورك أروم ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جاري الله حس ولا إله إلا الله إله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان زائد غاك هو الذي له الوجود والقدم ما البقى مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بالسلام رسوله الذي له قاد الكلام يا الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل قال الجميع الصلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون ما أن خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط السلام.

عبادات فروا لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عظمت كل من الإشراك يا ابن لي لنا دار السلام وعلي شكر يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعاد ابن أبغي الخلق والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب وإني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فلي يجيب في فإنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطن ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام ليكن بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغيت كل راجي كن به ربك بالاستدراج لا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل الشهر والسنة وما يكي لا تعطيه من سنة ملك الكتاب والحلال قفيتني الغضب والضلال أعطني ما قلب أنسى كل ما ولا لدى الغربة بيعت الظلمان لقد تبين الأداء كل الخمور أظن لمن غلبني كل أمير مدني القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أذب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه قمعا لمن حبيعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا ربحته بيقه ربحا يفوق وكان الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان السمني وانقضي بتنقضاء والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله والرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حذاتي عناء أو قدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكاره لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكومي وعان كتبه وقلب مني وعان لم يحني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكن نفسي وهوى بالله أيسبني القدة ذو الملاهين أو من دناي ما يعوقك أنا بلا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا فهو لي ما اختاره لي أبدا لا يفكرني

ذا الدحور أقوى ذي الأجر بلا ميزان يا من ذو عند عدا ميزاني لا تهي إلى حياتي حساب بل عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذا لي العادات والعبادة ومن أراد ضرري أباد ولا العين لسواي الصرمدا فتضي من لي قاد يمنى أحمدان إلا شكري بعد حمدي خلدا على بسيني الصف البلدا قلت بشارة تدوم أبدا للشافع كوني خديمه بدا دا قلامي لخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا

لإشارات لدى من عبدا. كتب أحمد لساني سددا ونور القلب والزحزح حددا. لآخر ذكر أيدا بإلهي النبي الجيدا. نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاك من فندى. كرمنا مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا. محى العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا. إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر لدن وصلت. صمدنا ليس له كفءا احد محمد المختار ليس من جحل. حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد. احمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل. بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب. أرسلك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد. لم يقل بي شك أو

نزع الواحد ما لا أذكرك لأحد عود وإني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية بقي لي زحزاد كغير عدا وربحا منحا تفيق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزاك وعودوا فيما كتبت رجزان رجزي وعد الكريم الأكرم كالمذيب الفتن.

فيأتي قبول الأعداء وقضي منهم بمحو الداء بطله بقلمي مع المداد وجاد لي في كل شيء بوداد دلني الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد نفع عبايا جالبا هدايا لي امن فنما هدايا اشكر بفيضه والفيض

الكتاب إن كتابة لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير نحوي العتال وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم دفع عن بدن الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار فيتربى بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر أسمعه مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت رسول أحمد صلى

وقادر مخجل ما كنت أرون قادر اللوح وقادر القلم موسى عشان لغير نحوي من ظلم كالبديع وليك واللطيف أطلقني أبي المسرات عطوف أشكر باق إليه رجزا كني قد أوعودي أنجزا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى سواي أوجه الأسواق أبغي قد قادر ارتوان نفعني إما أباح لي ولم ينحو إلي مرض ولا ألم قادر الأغراض والرضاان أبيد جنات محافظان يا ناح من أحبوني محد كل من لي أجابوا أصريحا وصغي الكرم باق النافع بلا انتهى ما جزاء رافع جزاء من ليس له الشريك كلي قاد ما ليس له فروك دعاني الكرم لارتجاس لزك من وعد

إكرام ذي الجلال والإكرام إن يقاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ألوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خل كتاب ديك

الطيب والسنح لجهات يلكرون نوال غير جهتي عدايات من يقود بالصفا هدايا أمن الباقي بالاستدراج وغير مكان.

النبي في عمري وجادني بالغلب بارك لي في جملة العادات بركة تعلو من السادات نفعني ولي كان بالرضاق وقادر

حتوم مقدم عليم يوتني في نجعها يو العلوم قال صج العليم كتبا بقي عليك وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلا فرض فالله منك قبلان أسره وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على الخميس المذهب الشكوك والدموس ناية رب الخالق النفوس ثم صليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعت وحد إلى هذا القاموس للمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعت فجاد بالتنفيس وجل الأعضاء بالطفوس لا يتعدي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس ولا يسخر ذوي الخميس أكرم الأكرم بالشموس كي أولو الأسد في العموس وقع بها البر للرؤوس كل أن والمصطفى رئيس عليها شكر الملك القدوس على نصور منزل قدوس دعا قلامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضني تغاك الدردبيس كنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وميد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجارني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدوا حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيامي ازدرت أنوسي هوست بالقاموس في القاموس قلني ربي من التفليس ثم يسوءني ومن إبليس أكتب أذهب بالدموس أن سلاميك من الخميس هل بغير جهتي ما ساء فيأذن لي ومن أساء لذلك وجلبي من ارتياب بالعالم المعلم الغياب خالي الخيرات وانصرفت هذا فضله ومن حرفت لو عقائدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بانفعال واجهني جماله والفضل ثم نحاني عيداه عدل إلى سوى نحي ما لك كل من تلضي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيور ويطيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام كي أرى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم كي سكن بالجنان لا أروم لا يتموت مغري تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني في

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت لنا بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أبلغ يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبان كذاك وحدانية وأوجبان لها بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يودي للندم قيس ناغث بقائي يا صاحب القدم والبقاء يا جعلت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة.

المعيد وهو العالم والحي واسمي منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا ومتكلم هدى بصيرا أجيت عن وعن المشفع طلع عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح قل الأمير كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذي بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع كنا أخرى ذا عذاب وطرع خذي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرور للملع كلا سواه ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان لمنح للوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح خذي النكار وما يدعو الترح كلا الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدم تحفظ الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديم أنفع الربح كما انكفى ذاك الأمير والزبح أبقيت للخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به لبقاك أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنى هذي عنك وله قد انفتح وبقولك بإنفاح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد زا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ربيك من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف ذا استجاب بالمخفي حبيب المختار من قصي اسدنا المنى من استراب ولا غوين بالنبي ابن كلان رب خير واكفني مضرا رب جاه المتبب مرا طيب فؤادي برود الصعب لابدا بالمنتقى ابن كعبي يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا ربي استقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهري كآخر ناصر وخير مالك وصل أمة

يهب جنانا للمصطفى المختار من كنانا للإمام منير خيما وغيرها لمن أضاء خزيما ليجنا بي من جوار مشركا ومشرك بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسهم كمن جعلته ضياء إلياسي وترجنا بي عند السير وحضر ولك قربني بالجاه ابن مضر تفضل عليك ربي أن أزار فيكم في خير ولا نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد وأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكمل رب العرش إذا النورين وإذا السبطين في الدارين أبا صحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مجد الأشقياء نفى العين من له حيسوم مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بدر الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا فسوف بمن عدانا قمعان هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصلي المولد ليلة يبي كرامتي وصانني عن ريبي لأني مولد عام لسسي قل من تعاطن في أكسسي إلى سواء مال كل متعب فيث محد جميع التعبين كما إله وجه مجهما قلاني فنهج مولد قد أعلاني فعلى غير مولد نفاقا وبتجارتي أرى نفاقا أرى نفاقا تقال مولد النبي البركات المشركين النفاء والمشركان كل أسواء ذاتي مالا كل كما قد أكس لدي الكل تلاوتي زحزحة المبارزان فلا يرى إلى جهاتي بارزان حب لي غيره لم يولد ولا يسمى الولد أطاب مولدي بركة مولدي لي قد ظهرت في نسج ومن قلى لي قهرا بينت للأعضاء نسحي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قسوة بالذل والفضيحة نفع المولد ليلة يبي مع محا مكاره وريبي فقد سواه بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي قوة ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جذبت فيكفض ربنا الباقي الوليم في رمضان وربيع الأول ملك للمغني وللوهم

ما لم يهبي لأحد بشتا بغير رهب فضل باقي علي بالكتاب بسط الكلية بلا عتاب كتبت العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي باب خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل هاني الله بعمر باقيك وطباقيا خطاب الباقي وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي كونني مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني نفعني بغير ضد للجنان يا ربي وطيب الجنان مقبلي ووليك واللطيف تواعدني لغيري يتطور ولغيري كل من عاداني هيئة المغني لذيك هداني إلى سوى مقتلي والداري والعداد وما حد أكداري لسان ذكري ولسان شكري هذا مفاسدي بغير مكر ذكر إلهي بالنبي المنتقان حاجة بيني وبين المتقان إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسر يستعب وقاد لي بجود لمعنا رحمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق يقود من ليس له الشريك قيمنا ليست بها فروق نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد يزع عني من له سير انتهى فات عليه من غير انتهاء يا تستمي من بعد الصراط علي في الآل وكل من تلان يقودني إلى الجنان كوني فرحة من جعلك نور الكون إن قلامي ومدادي عندك لمن يسعي الصحب سرد الجندك لمن عشتك كن أو لغا أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب ملقي نفسي ما هوايا أمل استجاب لي دعوايا حب الإله ورسول العربي طلب للنور اللسان العربي سلب للنحو مع

يقودني من جل عن مزارك خلق جن غاب عن أمزاري رحبي الجلال الأكرم تريس يداوه صانع حرمي نفلي بحوله كالبر رمة الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزار عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسيك أبلغي ضري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا حفظه وقاد لي التطهرا أعلني فلن عليه أشكر ثم بلساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغي قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاد لي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وسلم سرمدا على وسيط إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايك من يمين مدلو ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام ويتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل كتبك اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغذي باطل القناس إني لا أترك ذكر ربي لوجه الكريم ووحبين قل إليك بالكتاب يا جميل هل نهى عني اغترابا كخمور ألت يا مانع كل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد

الكتب لقي القرآن باق أنزلا وقديم القراء والنزل عتفل المنزل بالقرآن وكان بعمر الظمآن كفاني المستهزئين اللهم لمصطفاه أمما والاهم رب أقعدي وقولي والعمل من قضي بذكري مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي الكتابان وقد كفيت

الأمان ويهدى ربي الكريم الأكرمان وقاضي إلى الجنان الكرمان أخره في الليل وفي النهار لوجمن قد زعزح لوجمن زعزح ذا انتهار أخره في الليل وفي النهار لوجمن زعزح ذا انتهار ملك الكتاب

وبالتأدب وبالكمال هبة من لي كان بالكتاب أرى الإساء والمتاب أتاب علي توبة قد غسلت أبيسها مرضاته فانغسلت لاقيت قد ذك حزت ذعما بكوني لي فزت قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد المنى بالسرد رفع لك وقتلي خفضا بغير في أبدا فانخفضا أجابني العليم والسميع يا من نصير من له الجنون أتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم عيت عن كتاب ربي وكتاب أبيغاد عن حياتي لا عتاب ملكة القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب كتاب لي حمد عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائم الله رب العالمين قادا لكتابه فالانتقادا لولي الكريم أحييت الكتاب أحببت الكتاب لا يسواه رحماني عن عتاب أخذ من بعد أخذي الشاكرة لا وقد طيب.

0: والبي ربي الطيب الجنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور، لله رب العالمين الحمد لمن مها أن يقطع والعمد، لو خطاب وسط الفجار فجاري وفيضه بكل لصدري لصدري جاري. أبلي دواء من ربي أن لا أشرك بك الليادر وكفني من أشرك، حلمتني ربي بأنك الأحد وصمد المهن الذي لك التهد. لا شك في خناك ربي حن ولد ووالد وهن سماج وبلد، كفين لخوم سلسوك يا أحد يا سنتقام ما له كفان أحد. مد حياتي يا خدي منزل حسن جاد الحسين بن علي والحسن، أكرم كل والد وما ولد وخير من ولد في خير بلد. نبيك المولد الهدى محمد صلي عليه ولتسلم سمري، قلت مصليا عليه بالسلام في آله وصحبه الجار السلام، وجه سلاميك بلا انتهاء ربي إلى المختار البهاء. له بآله وصحبه اكتبي خير السلاميك والسكر كتبي، وجهت لي يا ربي في الخميس ما أخجل الأمير في الخميس، كفيتني الهدى بأهل بدري فليكن بهم وأهل خدري. يا الله صلي بسلامنا بدا على أجل كل عبدنا بدا، له بآله وصحبه البهور اكتب سلاميك ورد لي سدهور. لله كلي وهو الله الأحد، أصمد المخني لمن له التحد، أزب عن جنابي من لم يلد، سبحانه ولم يكن بولدي، تبت له ولي روض من جهد، خطان ولم يكن له كفان أحد. جاءت في البحر لسين سلسو ومن تسنده ومن تلسلسو، أن انتفوا مهن بأهل بدري وبهم الحفيظ يهلي خدري. لهم من الله أروم سرمدا أكبر رضوان بجاه أحمدا، وسيلتي لمالكي وجنتي عن المهاسي والحساب جنتي. أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلومي، داخل ميوم دالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور. ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به أن السفائي إلا يخاد من له

من له العباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما عندك كوين له بجائه فخلمنا وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته كفيته جملة ما لا ترضى وصرت قائدا له ما يرضى دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وخدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا آتيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم أنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهلهم أنون نفيت الجهل والأهداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قراد عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم اللهين أين الأسخياء فبارسوا اللمين أين الأتقياء حتى لبوا ملك البلاد وتخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داءهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين بكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بهد مقت قد كبر ويستمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ظليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له كتابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفانا هد أبلي يا وهاب الكونين أضعف ما أختار من منين اكرمني اللهم في المجاهدين حقيقة الجهاد والمؤايدين لك توجهت بس القصيدة فإنك جهلها قدا مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأصارين يا الله يا أحد يا خير صمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جد لي بالهلوم والسعادة تفضلن علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عداء في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام قزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البحر وهم سووا سخاوة ودهر لله في الغفران توبوا تائهين من التسلل جميعا قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا باسم مسيا أحمد وكلهم عبد رسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم أين الضلال سارا كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر هس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل بهوب عبده أبي به الخليل أفضل لمن مرى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أصله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى بما به أذكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومرخمين فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سوي السخاء والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكل سوء الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قضا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم سد عن السبيل مع البراس لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى خبوا أدل ربهم أحمالهم وديهم في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسال سرمدا من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم قد على قصف النقاب
يوم السلاسل والتلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل وتخوا وارتدوا عن السراج.

0: المستقيم معلوم وللأبات اللي وراء معلوم نبهرهم واللي لم يلتفتوا إرئيس بل اللهين التفتهم يتبه اللهين والأهواء ولا سما ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنسلا اللهم اهد الفضلين السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين سدر دين بالنقاب فأحملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الدلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني هم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين الخلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أحدائي محل فتوني خط لي الصراعات المتوني تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتم بسكور يا هريم اجل فؤادي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيض بلا نسيان ونجني من جملة الهزيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صلي صلاة بسلام تسرهم سدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وزنبه وشفليا اليوم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسواي اللوم ألا يمن دهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس زعبي عليك يا ربي فأهل كهبي إجل حلال طلال الأهالي خدمي بهرمة المختار يا سلقدم بكونك الله القني والأحد وصمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفاء الخلدي يا من تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلير على من سميا محمدا ولا علي وصحبه الهزام وسكر بجائه الأزيم سنسام وحط ربي الذي له الأمور بأسه الأبيات في بيت الأمير الأول الآخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهتي ما أروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفان مخرجا قد خالفا ووجب القيام للمناني الموسل المؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذي الجلال في ثلاثة بلا إدلال في السات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بساف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبدا بدرا فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليكن لائسا بس الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليكن منقادا بلا تصويف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهم له تعالى وللكرام يهب فعالا ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فعبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري ختل تمهام ووجب البصر للبصير على أحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصل ووجب الإيقان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل مع التكرم من ساك في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فللإله الأمد والجلال فلله الأمر والجلال لبان وهدي أنس الحاس العسيم أليق بالخدمة بالدر نسيم إلى سواي صحصح المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بالله الوجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه طردا أن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا سوى إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منسترا مسلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليوسف في ميري داخل مي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدام ألا نلي بالمنتقى رب القلوب ورائبا يقود لي مه الحليب إلى سواي كل دور وقدر في أبد بإسم من يجر القدر للمنتقى وجهت في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مكتوب وكل سالك الظاهر الباطن قاد صاهرا لي وباطن خديما باهرا لي يقود لهم عاد وعليم في كل سيهم بمدينة العلوم لوجه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكون وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان سمني وفي الجنان برداء والأمن بي يقود كل من تهلخام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لهداه الباخيم وخاد لي مواهب الصباخيم يصد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي قل هب تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصف في ميري أسكى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسسي أمنني من درر المصوّس إصباح دهول إذا جميعا سجنوا أنقذ نهوي ولخير ركنهم قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سو من دكسس تبيانا خصرفوا من قبله لخيري بلا انصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سات الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليد على يسر مدن ولا شروط يسر صاحباي لي إن دلاهات بنية ختال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان عبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان ساستسلام يا ربي إني بك سوستعان فعجل النصرة والإهانة يا ربي ينصرني بأهل بدر ألا نصارى حصروا بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدر عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جماعة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حين على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفع الملام أجبتم الداعي مسرهنا إلى المجاهدة خاصعنا أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجهي يوم مولد الرسول بكم لسي الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرتي لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرتي لسي الجلال وتنصحوا أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بقوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارحوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البرسيم نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهين نالا مناصروني لوجه منالا منهم تعالى روم تكونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي ينتصر ناريدكم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل فتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا
1: نعم
0: naadaytuko mustansiran warteji min malike jallan fitahin fitahal murtajim inal majosa wa nasara raqibu anil huda wa fi siwa raqibu lisaka barasul barasul alim al munhima wadayahu ahmaruhum wa nihamam kullun yasunnu anasal jalalim laysa bi rabbihi min ad dalalim fujuruhum wa sukruhum khatbaram khasayaru isyanuhu qurbanam ahlatni rabbiy minhum bisalam wa qutni bila hisabin aw malam rutal jami hali bi ahli badrim falyakun bihim wa ahli qadrim wajatu wajhiya ilayka al yawma wa arji an la ulahi lawma li rutta hadai lisina kafaru wa asraku wa jahadu wa nafaru yaquduhum raisuhum lil khamrim walisna wal kul adna khumrim jahatuhum li wajhika al karim bi khalmi ya muhti ya takrim dahatuka allahumma an tuhinani al ladhi arada an yuhinani wajh junudaka ilayya hajila wa takfini ya malik al dajajila ufin li qawmin sallasuka ya ahad wa kullu minhum li hawa nafs al tahad fusna bi kawnina habidika bila sirki wala mailin fasahiya naqbala ya wahidan khadalla an yakuna lahu sariqun habli yasquna kufa bi nafsika sawi tuqyani ani wa najini min al hisyani mahata ma bayni wa bayna al mujrimin wa faqta bayni wa bayna al muslimin qanitu billahi ta'ala sarmada musalliyan ala nabiy ahmada lawqti bis salata bis salam fi alihi wa sahbihi al ahlami sulmi mahata fa sunni bi yaghfarim bihi wa ma halaya anni kaffiri tubtu halaya ya ghafur ya karim li farwa habli fawqama min kairum abli firaq kulli ma nabasum wa li yabarik fil ladhi akhastu wajatu wajhi mahal muqtaim wa ahli badr lak sastitarin ajib duhai ajalan wa habliya bihim munan kama fakakta kabliya anka raditu wa hanil mustafahim salli alayhi wa bihi alkhalqan fahim li hab qabula nuri da'an sarmadam wa kun wali wa takun li samadam mudahayati bi akbar ridam wa arqad alhayz murabbiyan ridam wajh li allahum min sal yawmin jumlatan ma ahbabtu duna lawmin ila dukhul jannatin ma nabi safihi kulli aqrabin wa ajnabi antal hakimul wasihul karim li zakarumtu min kama arum nabahtani fi kawnika alwahaba abli ladal ahdai wal abli ladal ahdai an uhaba najidu kullahum sarajaim فدقد في سلام لي حوجائم انت الحفيظ المانه المقيس وبك يا مقيس استقيس لك مددت يا مكرم يديم باهل بدر وبخير السيد لك توصلت باهل بدر وبهم جعلني رفيع قدري ابلي ما اصاب الاحساب والتهم ما لي كان سنتساب من كل من احبني وبلدي وعبدا لرب طيب قلدي انك رديت رب سدني هلما وحملا يا من محوت السلمام انت الكريم لا اسال شاكرا لك محوت السلم والمناكرا انت الكريم لا اسال شاكرا لك محوت السلم والمناكرا لسفهم ري بخير عافيه وجل حياتي سات يمن شافيا مربيا بظاهر وباطن ملازما رداك في مواتني تفضلن علي يا مولاي بلم وقسي وحبلي الايام تفضلن علي ربي بالمنى اتى ارافق الخيار الامنا قني في دارين كلما يضر وفيهما ابلي كلما يسر يسرت الاستقامه ورطليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مده مصليا على النبي باله فكن لي يا ربنا لك دوام مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك واتجي منك دوام فضلك الحمد لله الذي قرقرني من وطني بروضه من كانني وهاب بي ان جمله الاكوان ولي سخر سوي العدوان وجاد لي منه تعالى بمدد اجوبي استقامه محسد وقفحني وهو خير من يقف أزنة الأهداء ترا والأقف وجاد لي فيهم بنسر حسام فهو تعالى خير من أهزام أذكره بكلكلي وقلمي وجسدي وقف عني سلمي يا خير من ربى مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سكر يا بدا يا خير محمود باق عبدا فرقني ترقية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترقية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك قني وليهب بجاه أفضل البصر وليهب بجاه أفضل البصر وسيلة لك تلاسم البصر وسل بتسليم يا سلام عليه بالآل وطويل همري عبدا خديما ماكسا في توبا وكفاني بها الخطوبا وليسق بلا حساب ما أسى في أبد والتقني ما لا أسى
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى قواطجي مقال

للمصطفى ولجميع الآل ولسحاب الغر في التوالي. لك صرفت قلبي وقلبي فليسر المنى يا ربي. يقبل توسلي بالأسماء واسك عاجلا بها شكائي. هب يحوظ الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك. اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة. لفر كبائري مع صغائري واغفر ظواهري مع ضمائري. إذا كتبت من عيوبي نفسي وامحو ذنوبي وتفك حبسي. سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة المشفع الإمام محمد عليه الصلي بالسلام بآله.

اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما، واغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واقفني أذى الخبيث. ناجيتك اللهم بالتسعين والتسعي يا كريم لي آمينا. أمتني يا بر بالدعاء لكي تجوز لي بالعطاء، فتم فضله بها إذ لم تريد في سوى سوق كريم ما لم أجد. أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا، دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم، وجهت من جبني وجهي لك إلى أماتي بالرسول عبدك. هب لي به أن يا ربي ألا أشرك بك العيادا، واحمني بحفظك لما حظيت من أسام حسنا. هب لي وصول للمقر

إني أحمد مربي الوكيل مصليا على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي مع الفراء محمدي قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالدي والجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما قد عسرك فلا مؤدمة الورى لسخرا يا بر يا رقيب يا حسيب يا عدو.

جميل أنت منها خفي حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هي لي الدهر من أمري رشدا وكن ولي ونصيري أبدا أنت لي لك السماوات العلاق

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة لمناخ المفلحين خف جميعنا إلها خير سات فخف ذك لنا خير مران سني علما وتقا وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبا لإنصادي إلى الطاعات وسخر

ليسني شيئا سوى سترك بالتفضلي كل لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك بل تولى الشأن أتيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ أصلح أموري.

يرزقنا ربي أبشر بيسلك ويسلكنا ربي أنفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا أبدا أشرك بك.

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر الفضل حسن ظني، لك التجأت وفرت

يا قل إلى الخير بناصيتي لك من الكرم والتفضل ما في بي حصول أملي صلاح نفسي وصلاح صدري لك فاستحم جميع أمري أسجد جميع ظاهري وما بطن فيا ونقص سري وما علن أسجد بيني وبينك أبد وأشتم اسم المقدم.

آله وصحبه خير الصلاة يحبها منك إضاء وقبول يرضى لخيرك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختارك بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عدايات فيوفيهم ساق لي هدايا غنيته هو الكريم النافع ومن ياتي هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل.

وجنل لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني. هو لي وكن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي غجوشا جمعوا حين تلاب يدي اجتمعوا كما هم وكفي معا والسقرا كني ومن عن جنابي أخرا يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين فهو قبول بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إلي قاموا بالجنود والصراع وقال من يجرد للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحوى الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فيأتي ما عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان هداهم مخيب للحسد هم منعوا من كلكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نباهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وشقت بالوعد

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وباللساني وفؤادي أذكر نهيته من بدء شعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان إليه أقبلت من المحرم من توبة النصوح من محرم له متابي

إني بجود وكرم قيسترى ما أقض بيعه نبرا مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إني معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع أضلع دا بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام لله قد وجهت وجهي في اغترام إن العداق إذا تبت ما اقتراب مجاهدا بقلمي وقلبي تنبارسه سفها بالقلب وجهتهم بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي ثنوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر.

بكتابك بلا عداوة ولا عتاب، ويتكلي له به بلا طاب وعمري تقبلا. ختري الخيرات وانصرفت، لا من فضل علي اغترفت، يقودني التوفيق والإلهام، لا يضع باق له الإفهام. هذا غيري الذي لم يرضيك، باق الحباب خدمة المفضل، لوجه باق قاد لي كتاب، أتلوه بالعادات ذا كتاب، كتابتي لوجه ربي الكريم يقود لي

وجهته إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام لو توجهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمراضي لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراق

الظلام بآله وصعبه مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر هبني ولشكر والتهب لي واشكري رضي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري وتصفي فكري أنت الذي سيرتني في البرك وبعد فاجعلني باب البر تستقي الذين باستدراجك تسببوا

مع المشفع صل علي أبي خلقا فعيل كفتني عداء بأهل بدريك وسود النية تنير بدري ربتي بالذل في أعدائي فلقيت بالعز ومحو الدائم يا ستري فلك الشكر سرمدا كآخر معبود بحق

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أضيفي طباه في دار السلام بخمة لوجهي تجن الظلام والغيطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي سارا رجاني الله به وفزت في وفيه ما اشتهيت حوزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبريا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاهي جمع لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع.

الآن ثابت كلية لخالق البشر كم يتلى مبيعي ببشر يسري أمي كساء وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي يحقق ما رجوت بالرسول وسق بجائه لإلي خير رسول نفل له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف له اللعين والعداء بلا خلاف خف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أديم وحده كل من الشيطان فروا وحده فر وحده إلا كل هذا البحور.

للسهار بالغير بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. والله ما كتبته من جيسسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور قلنا به خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذي بالإسلام والقبول كنت سن إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنة رأيت بالجزاء والأجور وبصاب عن أذى الدهور فتني محق وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة ثم لينقاذ الجزاء ووجها هدى ونور ويضا ويسرك ويتاب من هداه البر تاب عليه من لديه غسلت من عيوبي كالأذى فانغسلت وأجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم يد ملبس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجر عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغيري الدهر وقادني يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جادني من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب عني سوى الأمان والثواب ويثبت باق علي كليتي

بالنصباق إذا حسنا قد كفاني نصبا أحمد ربي الذي قد خفضا من ساه تقديمنا فانخفضا إلا حمدي دواما وجزم

الضمة بالمصطفى كل يدا فانضم. هذا ما بنى إذا وفتح كما يقول الأنا فانفتح. بعدك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر. رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع. يقود أفضل صلاة والسلام بلنته إلى نبينا السلام. أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحسر. ما لا يعد من أمان والسرور بقي انكفى قديمه ذوي الغرور. نبينا أحمد لن يجارب تسعى أكسش فجاران. أحمد ومدحو قد زانام كليتي وشكر الميزانان. رغم تداعي مدة مرتضيا أنه عني دون سقط أضيان. مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا. شكي بأنفع الصلاة من رجب لقت ملحقة جاد بالعجل. أدي عني من له توحيدي بالمصطفى المقدم الوحيد. أكوي لله وللرسول كب عداية وعطى بالصوري. تقول كرمك من هداني فضله وراد من عاداني. نحن يسول ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم. وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب. رسولنا صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ساق مكاره إلى الأمين بجاه العظيم ذو الأمور وجه للباقي.

قولوا الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكرون على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكرون على كتاب خفضا منساه تقدير.

إلا حمدي وكل ضمان مع المنى له به فانضمان لا شكر لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عضي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيس في القهار ما تعسر فلا سواي وأموري يسران آتي الرحمن والرحيم لازمني في أبد ترحيم مدح النبي المنتقى كلامي وفي العداء أنكى من الكلام النبينا أحمد لن يجارى أمدعه قد زحزحت فجارا أهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن لامتداحي مدة مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا مدحي له إلى جماد الثانية من المحرم هدايا صافية شكري بأنفع الصلاة من رجل كن قبل الحجة شكر ذو عجل عضي عني ما رضيت عنه وقال لي سري

يقود الكرم من هداني تذكره وراد من عاداني نعم يصون ذكره الحكيم إنشأه وقادري تحكيما وجهت كلي بالنبي العربي لمن حباني باللسان العربي لا تخطي إلى تعريف على عربية بلا تحريف سام ليس إزال الصمدا على شجعي الحروب أحمدا وجهت أمدحي إلى بحر الندى ليس العدا وراض لي من فندا المساوية مدحا قبل ويسنحني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخادت العدا إزعارا وإلى غير مضرة العدا قري أمني الأذى أو من عدان إلى سعادة شقاوة تحد وليس سعادة أهلها نحد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك

نافعا فقد المحي نباتا يافعا يكون ذي كن فيكون الخيرا ويسوى نحوي ساق الضيرا ما توجه الأذى لله بقدر لا إله إلا الله. واجهني العظم في الكتابة فضل باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر اللعين بعده لغير نحوي بالمعين لا تخيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هل أن الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد ما توجه الشقاء والعدا ولا ألاقي من قلا أو من عدا ما توجه الشقاء والعدا ولا ألاقي من قلا ومن عدا ونظم رد الأذى بلا وصول لي إلاك فأي الباقي يقود للإلان يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان ينحو الخير والصفاء وإن وراء من جهتي شفاء برأني القدوس من كل مرض ولن يقود أن ربي الغرض إن يلقى الرضا والأجر ولم في العادات لا لي زجر إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا تحي إلي غير من يتوب أو ترى الله على من شاء يتوب لوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن هو الرحيم منه للأمان أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا لي قعد واجبا ومندوبا مأم أومام أباح لي ولي أبان الأقمام لغي الحرام كالمناهين وانقاد البشر بلا تناهين كلي قال مسلم للزمتين ولسواي كدرات الزمن الحمد لله على إبدال ولعت واشترى بلا جدال هم بعات لي اشترى بلا إخاتي وقعد لي تقبلا يقول كل الحمد لله معان صلاتي على بشير جمعان تقول كل

الرسول مضي الباقي بجاه الرقيق ما رمت بالقلب بالأوراق نفعني النافع فانتفعت وقالني الرافع فارتفعت ودني الودود ودا فاقا ولا يريني من أبى يفاقا أتمنى لي أمور أحصى للمنتقى مسرة لا تحصى هب لي وجهت ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الحمد لله الذي هو الأحد قسمه الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي نفع عبادي الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفؤا أحد أنا رضيت وعن المختار وهل بذ ملغد أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال ترضهم العدا لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بذل ودوام أجر تفضل علي على رجال بدرك أبي الإضوال يتم بدري أكتبهم لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يصفد لما سلكت بالصلاة والسلام ولم أكتب

الهادي وليجد بأحسن المعاري ربي يجد لي بخرق العاد كوطني والكسف والسعادة أن قضيت ربي في الإذنين لمن بقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأرجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فزل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقت لي فوق الأمل لك السكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي لديك يا كريم وثبت انسق لي فوق ما أروم نجتي خيرا من أغاسى كنت للأجل والبغاسى أكنطني بك

حديث عنك وعن المشفع شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم حديث عنك وعن المشفع صل علي أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس اطل الأمير في الخميس خيثيه البحر وحدي وحدك ويأنجت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لك أعطني لفتن وزدني وزدتني سعى وهمد الفك تزيد توسع هديتني من ابتداء جيسسي فلقد الجحساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فلق في ذهي ويوم الجمعة كيف تسعى

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيه من الخدم بارك يا اللهم في عقائدي هو القول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتعفت عن

قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

ترين ديني حب الله مع حبيب العدا قمع ثنية والمنا جمع بلا أذن أو كدري نفاد غير الضلال.

قدي مبق أونيا لمن أدام صونيا بي عن المكدرين هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيوب لغير ذاتي والجيوب صيد عن التكدرين هذا المرض

بلا أدن مؤمري ولا دواء السقم إلى سواي الدرء كل أدن

خيرا أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري أبابت رب العالمين.

لا يتذر أخ العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي يا رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لبنحني مبارزون وفيض ربي بارزون ابني سلاي بارزون جند العزيز الأحدين لا ينحني من اعترض ومن لقلبه مرض ولن يقود

هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين ويمب الله يعين من شاء في غدين مد لي الله البشر بجاه

في الملأ المكملين عن روحنا والجسد. وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر. كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب. لم ينحني عند ذوي المدافع إلا

هديتي زحزحت الخناسة ورفعت بربنا الجناسة. يقود السم هادي الأمين وزابط الأمين حقا لا يمين. أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكري للمنتقى قدت بلا تغرري ضال قمة حمد عن غرري عني باع ثابت الأمين كون قاد للتثبيت والتأمين. لا ينتهي لعمري عنائي كن قاضي البقاء والغناء. لا ينتهي لعمري عناء وان قاضي البقاء والغناء. يقول لي من جل بالتملك من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك. يقول لي من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك. يا سعى عمري مال الكدر وضعه لغير نحو الكدر. واجهني إلى الجنان الله بسم الله لا إله إلا الله. إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور. نايت بالقلب واللسان وكان لي الفضل والحسان. نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير الشك حاجيا. ناجيته وقبل التناجيا فلي قضى بغير الشك حاجيا. أغزلك له الحكيم ماضيا قيله وقاد لي أغراضيا. لو علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور. إلي قاد العلم والحلال وزحزح الغرور والإضلال. هديتي من هديتي من ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي تسعة عشر. علمتني بقل هو الله أحد فعلي مغني خير هاد ملتعد. لينتهي القلوب يا قهار هذه لن ينحو انتهار. لقيتني بلا ممات سرمدا أمسك لي أذى أو كمدا. أمطيت أمينك من لا يهضر لغير شيء إذا أو قدر. مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل ليادي قلت. أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر. لبدر الكريم لا توجه شقوة ولي فلا أوجه. غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد. قل غير نحوي مبيعي ما كدد. يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيت للألم. يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيت للألم. وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير. بات في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله. وإن الله علام الغيوب واجهني من الخبير الغيب وجتنتحي لقلبي ريب. أكرمني العليم والخبير تنابي فارقا التدبير. نفعني لكل الشفارين أمحني فني عليها كفاني. نزعني القرآن باق أنزل مخدا لي القراء والنزل. إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله. أمحني ضر ولا جوا ولا أجل وكل شاكل من خولا. أمحني إبليس أو معاد مدرني عدا غدا كعاد. آل الله قلوب وجلب قلي نازعا من غير ضر فن جلب. هديتي من مالكي قد زحزحت لغير الأذى وفوزا منحت. على شكر الله بالتلاوة تبلي عدم والحلاوة. ليقود معي السر القلبان وينفع الجسم ويكفي تلبا. ليقود في الذي لا يخفان علي ما على سواي أخفان. إلي تنقل أجور الصالحين والصالحات ذا رباح كل حين. ملكت الحمد وكل الشكر وصادني عن الفناء والمكر. الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء. لا خطابي شاكرا وراضيا وكان لي وقاد لي أغراضيا. غيرت ما لم تده لي إلاك سواي أستمد الأدم تدل إلى. يشكدك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد. واصل عظمك في ذا اليوم وإن

ذا الشفاء إلا قد غدوت خلا حبان ويشنحني سوى من حبان إن لم يوجد شيئا يرضى إبات الله جل قرضا أقطع بالله كون العبد خديما به الخيور أبدا يا ربي مضيت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محاسن الله كلما قست من أذن ولا ألاقي منصر حوثي بأفضل براء كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الدر نبي نحمد حاز السبقة قلت مهبة جميلا يبقى يقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي نحمد حاز الفقر كي خدمه غدا لي زخران ما شو البشر علي من سبيل يسمع لي سواي والقبيل نره باق لا يزال الصمدا إلى صاحب يلاقي كمدا نره باق لا يزال الصمدا إلى سواي يلاقي كمدا سلوا به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الأسوائين مستغيب بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبا ادخلني خير البرايا جيبا مصوى خير الصلاة والسلام بالآيات كما محى الملام مع رسول الله كلما زبد من ضر ثم أنين قد كبد

0: آلي والصحبي ومن والاه حمد ربي عليه حمدان هي نفائل الأمير بهمدان سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير لأجل النقم نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم يسوق المالك والزبان وكل منهم آخذ بالناصية عليت إلي ردت خائبا وعساء الحبيب غائبا من الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا لعبري نولى الموت ثم صرفا مع الله وعنه لن ينصرفا يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم برئ منه العالمون الطرا ولا يفارق دواما ضرا يمقت السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا كنا شكري بعد حمد قزبت مصيعا الذي الحب كبد إن قادري من إله الفضل والكرم بالصاف إني الدهر محترم لم يصيب العلي قد قادري بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم لم تفيد كش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم الله لي قاد ما يبدو مستترا من كش آم حج القلب والقلم لقال شرع النبي المنتقى كرما وقاضي من الشرط ما به ظلم إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم هو الكتاب لي أغب فيه هدى ومن هداه العليم النافع الحكم أنقاني الله من عب وكرمني وشنح جنابي موت أو لمم في كل باق يصفي لي بقى بمنن وشنح جنابي خوف أو غمم أشيه من قال لي من قالت الكرماء لو مرام على مد عدا ندم أضيع لعلي سوان الله وانصرفوا كلا سوانا وكل ساقه ندم إني خل أحب الذي كرم يقاضي من فضل معه قرم إني خل أحب الذي كرم يقاضي من فضل قاده الكرم
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الخدر محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي له توجهت مع الرجال أسدي العيد المزحزح الأوجال له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوهوا بإذنه ذوي النفور حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قضى حوجائي رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي حوزي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوخ للمنى بلا حسابي كما له كل يد احتسابي مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحوي السكن على النبي المصطفى محمد والآله والصحب وخدمة أحمد بجائه وجلبه جميع ما صدر مني قائدا لذي عما وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذن فأسلم على الرسول المنتخى محمد وآله وصحبه يا صمدي وجعل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلال والصحب ويسر ما أروم لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبقيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي بارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم وجعل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا مخدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر رد لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصفي فكري أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وصرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحو دائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسعت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وباللساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحد لخيري مكاره بلا توجه لي وغيري قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين وليكان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء والطلاح لغير النهوي وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم محيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوحيد الوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم خد اشترى ما قلوبيه بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إثراد للعداء بغير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اقتراب عند العداء ذا توبة مع اقتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي نعم المولى كل له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده قديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجل الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجائه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهايدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كل لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي يحقق ما رجوت بالرسول وصغ بجائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى الكدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمدي في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل قسرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفان الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذهب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة الطرق فخراً باستهاب بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا سناء من براً وبحراً جماع برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاي أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصار تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشرى تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى لي يجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ما أخلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سعت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى بفيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وساسها أني النصارى ثبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير من خبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهدت كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنافي تربتي حرسني الله بمدح المستوى وأرتجي بمدحه خير استوى حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى إلي حتى عيوبي مدح خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي بأهل بدري رضي عنهم وأجل قدري حسن صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا خاب رجاء من طغوا وأخرجوا وخربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من النفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدمي يجلسني في وطني ذا خدمي خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلمي خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملا الأعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدوري باستدراج دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لخراج دعوت ربي بجاه البر والنيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعاء يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمصطفى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمد وسلم الله الحليم الصمد ذلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي ذلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلدي وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكاء عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمته المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به القدر سران والتفليز صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينت يدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسبي وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغو ومن عيوب وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى والجنة طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبر زدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة طفظت غلفا ثلث الجليلة بمته من جعله الخليلة طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر طحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وسنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجا لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوسقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطاب عطني ظهي في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثنى بمطنبي ظللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل بدر ظفرت بالإنس وبالجوار بما لي اختير بلا بواري ظمئي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفل وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقيني شر ظفرت بالذي عن الأخران غاب من البشر والغفران كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المختار وأهل بدر صحبه أستاري كبت كبت ذو الجلال والإكرام من أحرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بنعمي تجوئني من خير معن منعم كنوز أفضل صلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام.
0: من اشترى قبل مبيعي في صفر ناجاني المقدم الباقي الولي بثمني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في ثمني عند الجماد الأولى أذا ما أعطى قطوفا دانيا ما بعته قبل الجماد الثانية هذا بي ما يخلد العجب أن بيباهي الأمنا قبل

بالشهر رمضان ثنيل مغن جاد بالأنوار وصلي قبل انتحى الشوال إضاء هادي قاد الرشد وصلي قبل انتحى ذي القعدة أزم أسلتي منيل الحج معنى المنى مع المنى إلى انتهاء ذي الحجة أين قد البعي ما دل على يرضى بعين ومشتر على نبذ سبعة بنبذها مان تلحي النيران باق قمعان النبذت في السر وفي العلانية ما نبذه لي فتح السمانية إلى سوادات تحى الدلجيك

لم ينحني كفر ولا فسوق ومشرك أو ما أذى يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام. إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد قرئ بائع مانع من فاسد.

قبل ما الصالح أعين الصالحان، مع المفاسد وراء لغيري، مع المكاره ويصفو خيري. نفعنا الرحمن فانتفعت، وقادنا الرحيم فارتفعت.

أجبتم الداعي مسيعين قل المجاهدة خاشعين أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

قال: وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا نصرتي لله على ذوي الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضل

يا أهل بدر أنتم أحبابي توجه رب المالك الأرباب ناديتكم بالله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات لا رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه الشافع ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطس نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي كونوا معي معينين على كن حسدوني لوجه من على منه تعالى رمت كونكم لي في البر والبحر معا كالأولياء من لكم لرغبة فيكم غفر كمن تكونوا ناصريه ينتصر نهيتكم مستنصرا وأرتجين ثم جل انفتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رغبوا من هداه في سواه رغبوا لذاك بار

ربي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفري تبت علي يا غفور يا كريم لقد هبي فوق ما من كارون هبي فراق كلما نبذت وليبارك في الذي أخذت ويتوشي مع المختار وهل

عن المشفع قيس لأبي الخلق مفعي ذهب قولا ورضاء سرمدا وكن ولي وتكن لي صمدا مد حياتي بأكبر الرضا ولقد العيش مربيا رضا وجهي اللهم من زل يومي.

حيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل البذن وبخير السيدين. قل لك توسلت بأهل بدر قل بهم واجعلني في عقدر

بالمنى حتى أرافقني خيار الأمنا. قني في الدارين كل ما يضر وفيهما حملي كل ما يسر، يسر استقامة ورطني فلم يوافقني والسر سنتري. نايت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا. بايات خير الورى باللوح والقلم، فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم. شاهدت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي. قد أفقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم. فذا القلامي وفاس القلم

لغير نحي باق جل ذو قدمي ترى قصائد توحيدي منمقة في فلكنا الواسع المشحون بالنعم فتقرى تفسير ذيبقة صلى عليه مجيب قادري نعمي بشت خلورا تبشير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين جاءت بخيمة المقتار غيب من تيكشف الدهر ما

نماح بشي إنسان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي دعا

طول الخير مغبوط لدى الأخ والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة خفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري كلاما منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف رافق.

كمين على الأعداء سيف مهند حمد لم يسال ابني يمت وهو ذو خزين زنام يا الإسلام فيها فمن أبى وقوشي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه الله.

إذا بس خير علمي في صدري مهتد هدى الله كلي وأمعاتك النسي علي التواليف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي والقلب مني بس علمي.

علي لوجه الله ترتيل ذكره خير من أغنى به أن أذل مشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكري خير من ذي النهج ذو خفي يجم الخدمة المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء والرعد والزفي كفاني إلهي بالنبي المكر والشقى وصافي فيود الله في القلب ذو قري طمح الله قصد الضر نحوي بجاه من قارث نارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حزن سيدا بعد حسناه إنا فلحا وخير الدين حزناه أظني شكوري لربي بعد محمدتي علي قد هوى في السود أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بي وهدى كلي وأنماه محمد قدرت

ويطبيبة منتقى سمن والقاضي يكون ربي لي بجدواه فلا العين لغيري صرمدا وجلا ويسنح جناب الدهر مسعاه أما الإله الذي لا

حديقة الله بالمختار دون فرم قيام قادري كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عن والبقادة أبقى عن وأمضاه باعي الله حسنا مانعا وله حمدي وشكري.

أبدا ومسلم محث ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من تاب من شاء أعلاه هو الإله هو الرحمن.

إلا لمن لم يكن كفءا له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قد التوجه لي فانقاد للسدد أيكم الواحد امتدت يدي ولو حمدي على خيري

كما تربي كفتني كل مهلكة يسهو جنابي بها والقلب والجسد ويقبل لكم المعطي بلا عوج ويقفل لغير الدهر من حسد ربي إلى وخير الخلق واشطتي كن قد أجل من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قد خير من بالحقيقة

توجه لي إلى بشارات حسنى لازمت زيد. أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود. تنقاج النفس طوعا والحياة طيدا حتى محا أنجنا باللغو والأود. عني أفى الله بالمختار سيدنا باسم الناس يعرو ملكه النفد. عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحوي الصفد. المحا برسول قد محا حزني باسم الناس يعرو ملكه النفد. إنه لغير منك الظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد. ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد. وجه لي من ساق عني الضرا كلا سواي وهداني برا. بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

فهو الغفور والرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا يكون لي ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل وقبل وبعده بالمنتجا عليه الصلاة.

ملا تحب سرمدا والكشفني رأيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على وآخر دعوينا أن الحمد لله رب العالمين ويقضي الباقي الأكريم الأكرم غدا له قبل الأذى المحرم أيا تربي قعطاب السفريك ومكت قبل وهدتني في السفر أيا تربي قعطاب للسفر ومكت قبل وهدتني في السفر إلي قال في الربيع الأوليك شرحي

قال الله في ذي القعدة وقبلهم لن تزاد بعد نفعا النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شهر ببشرى بمرة بجاه البشرى هباه ذي الجلال ذي الجمال كل يوم ينقضي أيضا بغير لوم مدري زمن المالي مدى مدري زمن مالي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدري الزمن مالي مدى من الصفا خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور رزق مغن فضله مشهور ليس يريني كدرا يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه نحوي الضر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت ألقنا كليتي قد نوار أضيع الله.

سيموا أتتوجه إلى عيالي عد النهار وعد الليالي غنى يمحى وظلمي حذفات وذري عند الإله حذفا الله قد محى أزايا فمحى كم صلمحي عنائي محى إلا يدون ضر كليتي كوكينة النعيم نيتي من لك يكون مباح لم يكن فجوجات لي مكانه بكم أكره كل من المحرم لختم الحجة فخر الحرم أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع ألقى المغني الشكور الرافع إجابة

نافع يشكره كل بسر نازع فيما أشى فضل بلا منازع بقع كل مع البدائع ملكني ما كان كالودائع فاجعلني من ذي البرايا القامع فلم أزل في نيله بالطامع يجودني بثمن المسارع لأبدا.

من يؤسي وليقات جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعر المبين القامع لمن حراب الساجد المعراك هل وشك عصما من ناكع من ناكع مكر له الجمال الواسع قد أديكه بملك واسع.

بيني وبين كل من يعاني، يقودني للمعنوية المهام، وقلب مراد الأمنا هرب النحوي ومن عرودي، اللي سيستعيذ من قريدي من يوم الآية أيس المعين، اللي سيفر مع كل اللعين.

تبارك لي مزحزح الخناس قلا سوى الضريء في جناسي بارك العليم في لزومي كل قاضي التعليم ذي الحيز ألهمني الخبير في أوراقي أزمان إخدامي ذا البراق لقي الله لسان العربي قضى خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كن كل أذى أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآية جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطبي وما حق اضطرابي.

انتهاي لبعضه يا منحو في جمعا والعدا بلا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قم النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول قم الإثبات إلى سواي والسواي.

بالصفة ما قدني إلي بالمعرفة هي وجه الذي تفرضا ما كل العين طردا يقول يا بالبرايا وحدا ثم بي قفدي إليه الوحدة أشير من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفضل أشير أشير من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قدم خير مصرين الظاهر قمات الذي له المظاهر وجفن النبي كل نور عرف اسمالي نور ينور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بالالتفات ويأتي كلي بخالق الورى وقضي بمنتقاه صورا كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله كليتي جعلتها لله وديعة

فمأطمنت خدمة غدت نزورا لمن حماني بالمنى نزيرا قلوا خطابي والنفل غرورا لغي نحوي ومحل غرورا هكادية بها الشهورا هيتيان أضاء مشهورا.

أنا بلغرا أكمزات الأكم المعظم ولسواء الثر من تعظم هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله

0: تبجيلا يفيل قريش ما ليس يفيل أكرم أكرم من لا يخفى قريش وحبا بالأخفان إلى سؤالة تحى في أبد ما لا يفيدني ومن لم يعبد لا تهيسني غير الرضا قل يقض الجنان غرضان أم حيسون ولا إضلال ولا عدونا ولا إخلال إلى سؤال زعزع القهار أعدعنا ولهم القهار هديت المغني بلا حسابي أغت الشاكر مع احتسابي
1: لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سمى لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي علي فائسا باللهب لسر جلال الأكرم الوهابي من جاد بالإياب والذهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه سلها للمستوقف بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وزر رسل وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفعها الله عند قلوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدت للأكرم بالماهي يدي بسكر والحديث ذات خيري متو رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلنار ينقلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت إلى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك أفضل الصلاة الله مع سلامه بآلك الكرام وصحبك الخر الكرام باحترام ما قطعه الحد الأسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاة وسلاما لك يا وسيلتي أطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنة وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحراضا ولقا وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلامي وبعده وجار بالإنهام نبهني الحام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصويفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهل تنبيه مهننا فيه الملتهد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مته من سوى ربي لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافيه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس محل يوم فسد خدا فأنت من يروم منك تسد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سانف فهادي ولساني والجسد أن اللقاء وراد لي سوي الحسد صلاته جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة الأرسل أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من كل له وديهم على الذي قد شرح السريام صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي ألا ما هنو يوبي سترام صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيفة تجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروف يم هو الهور ضيفك عبدك خديم أحمد رضي عنك فهروف أحمد ديقل هلا أسلته والقرب فجل أروفه جميعا قرب دم حروفه لسان سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرحي ترى مستحسنا دميره صف وصف سائرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهداء وآم جيسزين ثم له انتقمتها مع أيسزين دمنا سكرك باسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته برود داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد إن الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام منهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين bahra khada ilhaj fil isnaini ibadatun bi khalami wa niyyati wal qalbi wal jasadi duna midyati ala yalil muqtarisil bahai man li yasukhu madalal luhai atahu matin wa salatin bi salam bi khalami wa bil fuhadi wal kalam ilmi wa mali wa salahi abara tasadu min mukhni yaqinil kabara ala manil halimu min ladunhum ilman yafukhu wa raditu anhum anni yahatta kullama halaya wa habal jasbaluhu wa tayam anhu raditu wa anil wasila وعن سيابه وأقفو خيلم على النبي المنتقى الأوابيم خير السلام ربه التوابيم على النبي المتبى المبصرين خير السلام ربه سلبصرين على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خير بني الأكرم فيه بالكريم عبدا خديما ووجدت ما أروم خير بني البديه في البديهم وجاز لي في السكر بالبديهم خبت أن الأكوان في المكوين عبدا خديما ومها تلونين خنمت كون الله لي وأكتفي بساق فالمحتاك فافا يكتفي قنا يكون الله لي وكان لي بما يسرني وسري سان لي خنيت بالله عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصلا أو جوهم خبت مع المختار في المختار وأهل بدر سرمرا سات أستاريم خفر للخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع الرسول وأهل بدر ووجدت سولي قررت تسليم مع الصلاة على رسول صاحب على رسول الله ذي الصلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبيه الإبل الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأمير في الخميس فجأت خير ساحر وباتنا وراد للبهور والمواطن فص بكون الله لي في قربتي وأخرجي تكريمه في تربتي فأصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فقال قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للخافر الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات هاجلا والكل يحصى هاجلا وآجلا فتاه سلم ولتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مطلوب قلبي طيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان قبلت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم حولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وهبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوخ سني كلي خارت للأهداء يا سلخهرين فتبرد أن سدي كساك جهرين قتل الذي خرفاخ سني من نعم إلا يبهد خوري عين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابق هذا ومن ذاكرا قدير صلي ولتسلم هني على النبي محمد بالمن سفيح من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراكي وجاد للوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسال في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفه وكونه خير البرايا مرفا سبحان مقن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير ورا والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان سلب لي مت النبي أموالا ولسواي سهسه الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كلي به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام أيسة مخجل ما تلف هام جيسة صلاة الأرسل أسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجي والروح والقلب وجسمي ينجي سكري لس الجلال والإكرام وجاز لي بمصدر مرامي سفاف هادي وديني والبدن من كل داهن ومها أن الدرن صبحي وريي ومنامي ولباس وعادري محن ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي والقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي سفهه في الكريم والأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمود وصى محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيد وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني وليراد كل من هداني أمد بي الأهداء وأما جيسسهم وصرف حن يحام حيسسهم إبات وحاب كريم أقبرت إلي والهدى جميعا أخجلت عددهم صدر خبي عددهم صدر خوي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد رافع السماء من خير حمد أولهم مهن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسولي من النصارى وجدت سوليم أبل النبي المنتقى صلاة مع السلام الوفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل أبدا خديما سا سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل سلبها وأخرجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل سلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خسمي وسقت بالله الذي لا ينفد ما عنده وراد لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخس وسخا مستدرجا ويل له ويل له تبا له تحسن له تحسن له أفن له وغاية الله تقيني كلما يسوءني في أبد مسلما ولدت ما مختر لي في اسما له البرايا ويرود للسمن ولدت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وجهي للعليم لا نفعياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أجل خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيلي وجهام وسرت كليا له موجهام لا أبتغي بسجلال حودا ورد لي ما بيته وحوضا لا أبتغي خير النبي وصيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير عبده رسوله الخليل لا شك أن من حد الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يختصي قديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسر هو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني الإمام يا عدل يا خبير يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتلاه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الوداد عليه سلم وتجلي بالصداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي أحب لمن سواه والنبي بهد الأهب يقيدني لمته توهيل وعنك يا أكرم لا أهيل يا سر الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحدم يا سر مخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدى ليقمهام يا الله يا ودود يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا فني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لي أبدا ولي خالد برحمك يا ربي فرح ورق الهين بمام كربته ولي خالد سبمام يا من سهور يا محك تتام له به كن لي بلا اختتام يا الله يا أحد يا خير صمد يا من يقيني الممات والكمد قتلت من إليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن أهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد أحييتني بقل هو الله أحد يا مهيا ليس له كفا أحد صل بها أني على خير سند وصل من وهم به أن الفند أقمت سقيت أتهمت بالخلد جلي برحمة وجلي بالبلد رافقت أهل الكنف فأرقت العدد كلا بيا في من تحالى عن حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور والقمر وجل بجاهي الأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع السهاب الهمد وارتد عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتد عن وسيره الفاروق سيدنا عمر الطفريق وارتد عن مامونه عثمان وسره غفرانك والأمانة هو الذي قد فاز بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتد عن وارثه علي ابن أبي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير إله وبدا على محمد ومن تحبدا من آله وصنبه وحبلي جواره به وصنصه كبلي وليها بأهل عرف الحمزة نفى كتابك ولصف رمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وصد به فضيلتي وارتد عن أبي بن كعب وعلمني وأهل كهبي وسقد عن أبدا للأخنس أسلمي وانفعني دنسي وسقد عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسقد عن سرمدا لأسعدا ابن يسيد وهمني وأسعدا وسخرا عن سرمدن الى انس ابن معاذ والتحزني من فانس وسخرا عن سرمدن لانس مولى رسول وفني مدنس وصلى رمضان عليه بالسلام بلال وسبي مصحصه السلام وسخرا الى انيس ابن قتاده واس ابن وسيم وسخرا عن سرمدن لاوس وابن ثابت وثبت اوسي وسخرا عن سرمدن لاوس ولد خولي وكمل جوسي وردان اياس ابن اوس ونجني من محسم واوس وسخرا عن سرمدن الى اياس ابن البقير وكتب الدهر اياس لجمله الاهداء من ركوني الا يا ربا له سكوني ولتم لي حسن اسين وحمني في باهلي وترد لي ثمني ولترد لي ثمني يا ربنا صل صلاه بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والالم وصحبه الدرار والالم وربه ان اهل عرف البائم من قاتل الهدى سوي الاباهم وعن بجير ابن ابي بجير ارضى ونجني به من جوري وارتدى عن بحاسن من سحلبا وسق به لما يفوخ مطلبا وسق داك لبراء ولدي مهروز ردي وهم خلدي وارتدى عن بسبسة بن حمري ولسره الصدر ويسر امري وسق دا عن سرمدا لبسري ابن البراء والتخلد بسري وارتدى عن بصير بن سحدي وبي بصير سمني سا سهدي وسق داك لبلال بن رباح وجل مكوسي خير بر ورباح وليهب بالباه خير بركه ولي يسخر مشركا ومشركا يا ربنا صل صلاة تجهل بها نسامي خير فيه لنفل على النبي المتبع وسلم ولا علي وسلم وكل مسلم وارضى عن صحابه جميعا يا خير مختن لم يصل سميها وسر عن أهل عرف الطاهم وعن يمهم صبا الفطاهم وسخر داك لتميم المولى خراس الهال الهدى يا مولى وسخر داك لتميم المولى أبناء خير من وحدني بالأولى ولتميم من يهار سقر دا وليتم ما خصته رداء بجائه وجائهم ووفقهم وبي النور بهداك أفوقهم وسخ صلاة بسلام للنبي وهند وجهلني فوق الجنوب وارضى عن نسنا بمحن وجهلني باب هدى وبر لا كسخلني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم بأهل عرف ساي واسكر خدمي وارضى عن ثابت من أقرم وليكن أقرمي ثابت من أقرم وليكن في أبد بالكرم وارضى عن ثابت من سحلب وسر مدن سخلي فوق المطلب وارضى عن ثابت من خالد وجل اليوم بحسن خالد وارضى عن ثابت من حمري ولسر صد ويسر أمري وتفين الدايخم هستر سالم بالمنتمي منهم إلى هزالم ثابت من السهيد في اليمام وارضى عنهم ولترم إتمانا وارضى عن سحلبة من هاتب ونجني به من المعاتب وارضى عن سحلبة من حمري ومهيوب ولتصف عمري وارضى عن سحلبة من حنم ونجني من باطل ومسلم من باطل ومسلم وارضى عن سقف سليل حمري وليكن بالجود ياس الامر يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي جاء باحسن كلام سيدنا محمد والالم وصحبه واستجب به سؤالي وليهب باهل عرف الجيم سلامة من هي للرجيم واجبر لي القصر واحسن للاياب بجابر ينسب للجد رياب هو ابن عبد الله وارضى عنهم وانصر جنابي ابدا وصنهم واجبر الاهداء لالهي باخي جابر بن عبد الله سليل حمل وارضى عنه ابدا يا خير من يجبر من لم يهدام وارضى عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وترضى عن ابدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداك الى جبير ابن اياس والطريم ميريم يا ربنا صل صلاه بالسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والالم وصب من في ناسك الاليم وهد بحق اهل عرف الهائم كلي وهي بجهل سام هائم وارضى عن الحارث من ينمى الى انس داوت انس رضي وارسقني الى وارضى عن الحارث من خد تمام لاوس من رافه بالمجتمع وارضى عن الحارث من لابن محاص اوس من يا خير من عبد النحاس وهب لي حسمه من كل بلاء ومهيوب ومزاح يقبلا وارضى عن الحارث من لهاتب ينسب وملح لبنا اواتب وارضى عن الحارث من لقسم نمي وقلبي اهي ابقي جسم وارضى عن الحارث من الى ابي خصيمة يرمى وجنب ما ابي وارضى عن الحارث من لسمم ينسب وصرفني عن المزمم وارضى عن الحارث من لهرفجا نمي يا من قد رجوت مخرجا وارضى عن الحارث من لاوسي نمي قبيلة هو ابن قيس وارضى عن الحارث من لقصرج نمي ابن قيس والتحسن مخرج وتل عبادة رجال بدر محي في دار ورفا خدر وسخدا ابدا يا رحمن للحارث لسنتما لنهمان وسخدا ابدا لحارث ابن سراخة وكن للوارث وارضى عن حارثة ابن نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وطردان حاتبة لسن تمام إلى أبي بلتحة بالمحتمام وطردان حاتبة من عمري ونجني من هاسر وخمر وسرداك إلى الحباب من رأي وخاذ لخير باب وسرداك إلى حبيب أي ابن الأسود وكن طبيب أبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وهبيب وطردان حرام ابن ملحان وقل لساني يا هبيس الألهان وسق إلى حريس ابن سيدين خير ردا ولي جد بسيد ورد عن الحسين عند الحارس يا خير محبود وخير وارث وسق لابن الخمير حمزة وللرئيس سهداء أمس حمي أبي بك ابن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخلب وانصر علي الحام يا إلهي بركة الماهي ابن عبد الله وبركات صعبه جميعا يا خير محتن لم يصل سميها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفي أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من سيد وجل فلاه أبدا سيد وسردا أبدا لخالد ابن البكير وشعني والدي وسردا لخالد بن قيس وسرني الحلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرد تسارخ الهباب وعبد اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولا حطب خباب بن الردي وحبل رطب وسخرا عن أبا لابن إساف خبيب بن المرني وانفي الانكساب وسخرا لقداس ينمام إلى خطارة وسخ لخنمام وطرد عن قراس النسمة وليهب كوني بسر الأمة وطرد عن خريم ابن فاتكم وليستخر كل باق هاتكم وطرد عن خالد بن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسخرا إلى خلادي ابن سويد وهدبي بلادي وطرد عن خلاد بن عمري وفرد الأكبر أبق همريم وطرد عن خلاد بن قيسيم وست تنبهي وأسم قيسيم وطرد عن خلاد بن قيسيم وليهب خير هدى وقيسيم وطرد عن خليفة المعروفين بابن هدي والسلم تعريفهم وسرداك إلى قنيسيم ابن خصافة وسحسه نوسيم وسرداك إلى خواتيم ابن جبير والتدم خيراتهم وسرداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيهم يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل أرف ذالي سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيو بوقفني نيرانا وسردا لسيسم علي نلسيم لعبد أمر ينتمي وتهزيم كل مهيسا بك من كل بلاء وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صل صلاة بالسلام على أبي بك والإقبال الكلام

ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بيعه صمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي. بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلاة الذي أبقى بلا سقم يقود للمصطفى.

له وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم.

امين. ملكت احمد مدحا لا يفارقه مقادري به من بعدك الوكمين. مدحت احمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين. ملكت احمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين. قد بان ان رسول الله افضل من مضى ومن حان او يبديه ذو القدم. ابن المشفع اعلاني وكرمني علي تسيم باق جل عن عدمي. محمد سيد السادات قدمه باق قديم حبا بالفضل والكرم. ان ربي على كل شيء حفيظ. أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر. نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو والأكدار والأشر. نبينا المتبى ما إن يبايزه سوى شقي طريد خاب منزجر. أنثى عن لخير الخلق مزمن

كتابه قد بدا لي فيه مستترا من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا

خير ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعلي بشر تدوم نعم الكريم ذو البقى القديم ينقاد لي من مالك التكرم ومن نبيه أتاني الكرم قاد لي الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قاد لي الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله يقود لي بشارة قدر من له البرايا والفعال والزمن أذب عني المكرم الحزن وقضي أضعاف ما مني اتزن لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه للنحو زجرا لمن حمي مك ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور أقبل ما يكون

الإسلام قد إضاءت ورضا للتجان ألا فكل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر ألا فكل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني

ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فزنا بكون رسول الله في سفرك أنا الأسيلة في مكث وفي السفرين أزكى صلاة الله.

محمد جنتي عن كل مكروهة وجنتي يوم الترم النار بالشرر كل ربي تعالى وعده أبدا لا خيمة للبشير الكافر.

اهدني بمن هداني اليوم بالفقرين ولا توجد مستغنيا ابدا في وسط ذي فق بمفتقري محمد النور قلبي التنير به ورفقته البدن مدة العمر نجاني الله من أعدائه اللؤمان يومت بهم عن راضني عصري تعبت منذ زمان خائفا وجلا أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري أنا ابتلي لله بالمختار مبتهلا وهل بدين زمان السير والحضر كي رجوت بهم رجوت من الهادي جوارهم ويا أخرى كما لي قد قضى وتري محمد ظهرت جهرا سيادته لكل خلق ظهور الشمس والقمر عليه الصلاة بالتسليم بلا عدد من كونه لي أغناني عن النفر كون المكرم لي أغناني

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنايته هو قهارا يستغفر لي بقاره كل ذي

عليم علمني القرآن الدون عنهم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتلي.

الرحيم خلقت أصابه بالقلب أخدمه إلى بقدري لي كان في سفري وصل العلم.

شيء من الوسواس. وقتب النبي أبا النواس أن علني نور اللسان العربي كيسون النبي العربي هرب من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد غناية بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبس أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيين إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب للكتابا غيبين الله ما لم يعلم.

الكتابة يفوق عندا واتما به يباهي جندا رافقي في الخط أهل بدر قادمي أجمع للقدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ من رضوان العلي واللفي تكيما ليس له كفءا أحد كلا سوى يساق كل من جحل وصيئة الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء والسفر إليه ذو انتهاء لبق بيني وبين ربي شهد مكدر لصف الحب إلى سوى نحو تحت الشيطان وليس فالمجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يا عند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بان لي وجاد بارتقاء كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة خير والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كروي يستمعي مع التخددان قن يقول وعطال العددان ناجيت زلب

الدستور يقول ليك من فعل كرم وذري من قبل ذا العام انصرم فاتو الجنة قد اليوم واتوجه للجهات اللوم كتب جمة العدا لغيري من الجان ليصفي ميري دع قلامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلما خير صلاة وسلام مني وجه ربي اللعين والعدا كلا سواي لا ألاقي من عدا ألا نلي بالمنتقى رب القلوب مرائبا يقود لي مع الحليم إلى سواي كل الضر وكذر في أبد بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين كما قاد

يقود المحي بإذن المالك مهدل مجذوب وكل سالك الأظاهر باطن قاد الظاهرا طيق باطنا خديما باهرا ليقل علم هاد وعليم لكل شيء مدينة العلوم لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا هو الذي متى تقل هو الذي متى تقل كن يكن وليكمل مرادي بكن أن يسلم أبي

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، أسير من ساق العداء لغيري، ألي به يصفي ميرين. قسم الفضل لي لم يلدي، قس مولودا أميل خلدي، قلت لذي الجلال والإكرام نريده.

مؤمن هم مسلم ومحسن ومدمن أكرمني أحد بالتوحيد عند ذوي النفور والجحود رفع داية بسواي الله فضل ولا إله إلا الله فاقلامي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودي لجنة الإسلام تخودني لجنة الإسلام ولسوى نحو تحل ملام قلبت قلبي واللساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقود رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمد مسرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيوة ربي وحقق الرجاء ولا يوجه لصدري حرجان هذا مال بنا من ضرري كل وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنا من الضرر كل وحبي وحماني عن شرر تصي عن الكفور والفسوق كيف وزير بربح السوقي تنحيه فصل ولا إقالا كم عداي زين مقالا إلى سواء نحوي تحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضرر أقيالك ويحد بعمر العيال يصرخ العالمين عمري والله بالرسول.

والرسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك يا ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات، هذا ربي لسوى عمر الحزن.

الشيطان وقاد للمعنى إلى الحلاوة يقود للمعنى إله الصمد وليقاد لفظه محمد هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي أطل ربي بوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم يقودني إليك حب ذكرك قني به كل أذى ومكر وتبك

مدبك الليل ربي الأحد في آخر الثلث من يوم أحد أذرعني الشكوك والسنان بعد ما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاة لكن الحكيم من غير التفان أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لك اليدس التي كانت تجور ولي أجود برجوعي ذا أجور بفضله وجوده وجاه سيدنا الماح العظيم الجاه دعوته واستجاب كرما ونلت ما رمت وما لم أرما فجعل يوم الخميس بالسرور وراض لذوي الجحود والغرور يسر لي ما كان صعبا قبل وعني انتفى الأذى والكبر ذهب عن الشك في كون الكريم قلي وأرجو منه فوق ما أروم قل يا وهب في الترك وفي أخي بالجاهل مصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع يا بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين فتاح من الفتح في الخيور أبا خادما لك.

البحور من أرض جملة العدا ذوي الدحور وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين بك رجوت

فني ما لا أحب أجل قصيدتي ته آخر من كذبت في تغربي تكرما مسكت بالله مع الرسول هو كان لي وليسوق الصولين إني عبد الله جل وخديم قل مصطفى لي

ثم جئتني فلي السخر سرمدان كل معاد معاد بجاه احمد اجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي ما يفوق ما من كار بها فانك المكرم الكريم فجتيه البحر باحترامي فانت ذو الجلال والاكرام اشكرك القلب مع اللسان البحر يا زلج

وكلما أشأ منك يا سلام أبيد فادي وزبت قدمي وإلى خير برايا خدمي فدع يا مغني عليه الصلي من آلي وأصحابي واشكر كلي أشكرك اللهم كلي في الوطن كل شكري في البحور بالعطن أتت نفسي ربي في الإزرين وحدي وحدك فزعزح شيني لك اشتكيت الجهل والغرابة وفي وجهك وقني الكآبة أنت لي أغنيتني عن سببي بكم فنجني به من تربي ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك جئتك يا كريم أجل القراء يا معيد بشر القرآن وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني كي يكون الشيء الذي لم يكن أشكره بمدح حمد حسن كمصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني وضعني كمنزلي ووطني أريد كل مشرك لم يزعني قيادي فضل والصفا عطني مسكت بذك الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين أعوذ ربي بخير السنن مدى الفرائد ويعلي منني أشكره كلي بغير الددن ملئ السوق ما يرقي ديدني نجيت وقاد لي بالرسن وتنافيدا قد أزال وزني فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي ولحني عني أزال كربي وحزني

دم يلني قنيقة فهما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنيقة فهما يسخر يهني فجأة ما يدير دمني هو قيم فضله لم يكمني أشكره كلي يشكره كلي بعد قطني كان يقتها ما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفني إني لدى تيقني أسد جل الدوام اليقني ثبتنا الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تعصني فانقادي خير المنى بالرصني يقودني الكرم دون فتني مغن كفاني العنا كالكتني ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السفن هو متابع العام من توطني قبل كمالي بلا تفطني أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي التزار

الناس فيمكث في الأرض ويتوجي لمغن فكان أني لكم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام وليلين كل صعب دكان مصليا على النبي الأزكان من حزك الأعداء عني حزكان محمد والآل أهل السلكات وصحبه المضي الأعادي هلكان أسفهم معد ظلاما أركاك يدرخ بعد العدا حبركان ووجه إلى الأعادي السلكات هنا أو إجابة والسلكان أنت بهم من سلسوه شركات كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان وما يستطيع دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان فضل عناقتي ضر حشكان فجعل المغني بالسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك

لبتل يقي من يشكى من يشكان أذا عداه ويقين البسكان أشاء الشاكر له إذ دكان بناء من حسدني فاندكان سقط إلي

ملكني ما قلب ينسي ملكان أي التنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لمن قلبه أفكان هب سعادتي وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان

بكان يا خيم طلع عداك بكان ربيتني بمنزل قد سكى ومن عيوب كلها فانسكى ضيفك ضيفك راد عنك يا من زكى أفسد الهواء قبل أنه انفكى وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب الوهاب في الثلاثة ما يخرج العشرة ما يخرج العشرة والثلاثان الحمد لله الذي أغاثا وراطل

الباحث عن أساسات بي وليوجه الأساسان كلي خير من حوى ابتعاسان قادم من بادرة بعاسان مدحوق راضي البساسان وجملة الحساد

الكلام يا دبن قسلس التسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان له العدو معا أباسان عني حيارا سبية عباسان أقول حين كان

من بعد ما بارزني نأسان إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدعاسة ويطرود كل جان عاسان إجابة تزحزح الدعاسة ولترود

يشكو كلية إنشاء بالقنوت وبالقنوت والقنوت والقنوت. فهذا قوى مبارز القتل عن أهل ارتداد وفتور. فسقوا قدره إلى الوكيل وسجل قيمة يجرد للسكون. أن انتفى مدحا أن انتفى مدهن بيس الختين ولا يسال صاغرا بين الرتون. أشكو من عني نفى خناس قواطي كوني نفع الناس لك السكوري بالالتباس وصمدا يعصمني من باس. قليت جل لدى أناس أطاعتم عصيان رب الناس كلي الساق ما على قياس قواطي رجع بلا أدناس سلمني منهم ومن خناس قواطي الأعداء بالأكياس وتبع رفقتي رجال بدري عليهم إذن ينير بدري يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري ملكني بقي الحباب الزخر هذا قضني بخير فخري كبرت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزعزح ضري أنا أرشد بفراقي سري فأقلع عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحري يا رب جد لي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بري لي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر ويبكني نور أهل الدهر مصري خالصا وجهري أرتي فمن يقبل شكري وتقني كل أذى ومكري أديت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر لاخي أزاله بأهل بدر عليهم إذا ينير بدر. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

أن يولي خيرا كثيرا خيرا كثيرا مدام ما عيبي وأزال الكدام. قل لي خيرا كثيرا مدام الكل شكرا يقيني

منتقما نفاعدا يكردان فوت بكوني أزال الحقدان كم نشترى ربيعي نقدان يقود ما يخجل

الناس فيمكث في الأرض وجهت وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم ربي أحمد وجادلي بالحب وبيضاء وخدمة المحب محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب مدحله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بي أراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب يجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوك به وجد به كمن في وساء عند الردب فجعل الأكرم معت الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي من علي قد من بفيد صعب ينصر مختلا لكل صعب أصل فوق منا في تربي كما يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي واطي من رضا بالقرب نايت وقد أزال أجبي قم أطب انكساف الحجب أسأل تسخير كل الصعب قم يوضه العداء بالرعب أصيب مصطفى والسحب توضه للناس خير اللعب

0: ضاربا بالعب مهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كما يحسب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كما ليكن في قالب وقلب فجاتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيسا فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي ألني اللهم كل الصلب وعندك اجعلني باب مثل القلب أي بكوني سرور العرب واجمع في الشرق معا والغرب ألني ابدعيني كل خطب قربي اليابس مثل الرطب ولي ما شئت بكن يا ربي يا من أناجي بنعم ربي أذكر من مغنيا أن كسبي يقي بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتد معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتد طهير والطرد عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة بن الحارث وليكن يا خير باخ وارث وسخ رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وسخ رضاءك إلى الربيع واشتري مني أبدا مبيعي وسخ رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وسخ رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافعي وعمل ارفع أنت خير الرافعي. يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحب وعمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبيري ولي الطيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزيني قد انتمى وأني يمحشيني والطرد عن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولد عمرو والتدم رشادي وسخرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد. يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلال وصحب وزن يهدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالظاء طهارة من جملة الأدران وكون ظل رحمة الأقران وسخ رضاء ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسخ رضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري. يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطا أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لي وصحبي وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وسخ رضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسخ رضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل. يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسخ رضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وسخر ضاءك أهل مالك ولد خدامة وسرمدا خنين نكت وارتد عن مالك ابن عمري ونجني من شقوة وذعري وسخر ضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنت وارتد عن مالك ابن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك ابن رافعي ولتفني عمري كله في النافعي وارتد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وسخر ضاءك إلى المجدر وعندك اجعلني غدا ذا بشري وسخر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وسخر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وسخر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وسخر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسخر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وسخر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وسخر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذات فضلي وسخر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدر وسخر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وسخر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسخر ضاء النامي لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وسخر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري حلدي وسخر ضاء النامي لمعبدي ولد عباد وحي حسدي وسخر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وسخر ضاءك إلى معتبي ولد عوف ومماتي طيبي وسخر ضاءك إلى مقدادي ولد الأسود وكن عمادي وسخر ضاءك إلى معوذي ولد عفراء وسع منفذي وسخر ضاءك إلى معوذي ولد عمر وجنابي أعذي وسخر ضاءك إلى مسعودي ولد أوس والتزد توحيدي وسخر ضاءك إلى مسعودي ولد خلوة وزد تزهيدي وسخر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وسخر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل المجد وسخر ضاءك إلى مسعودي ولد سعد والتدم تحميدي وسخر ضاءك إلى معاذي ولد عفراء وكم معاذي وسخر ضاء لمعاذ بن الجبل ورم عقدي وحولي والعمل وسخر ضاء لابن ماعس معاذ ولتكفني اللعين يا خير الملاذ والطرد عن معاذ بن عمري وخير عداية لإياذ القهري وسخر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وسخر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وسخر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وسخر ضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وسخر ضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وسخر ضاء النامي للمنذري ولد عمر وعيالي بشري وسخر ضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار ليبه على الذي أنارا سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسق لي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وسخر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخر ضاء وهب لي النظافة وسخر ضاءك لنصر وانصري العام كلي ولتدم تبشري والطرد عن نعمان من ينمى إلى أسن وردني سعيدا دائلا وسخر ضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضيا بمالي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسخ إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عمرو النعماني سخر رضا ولي رضا زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبه بكل مسلم وليهب بأهل حرف الصادي سوغك لي منايا في تمادي وصغر ضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وسخر ضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لا انتهاء لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني بسر كل ذي رشادي وسخر ضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسخر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفكد يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر ابن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتسب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطردان آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء النامي لعاسمي ابن عدي ولتدم مكارمي والطردان عاصم ابن قيسي وصدر يسرح ولتعظم قيسي والطردان عاصم ابن ثابتي والعام جدلي بدرك الفائتي والطردان عباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسهر ضاءك إلى عبادي ولد خيس والتزر رشادي والطردان عباد ابن عائشة وشد بحمدي لك عام سيجا وسهر ضاءك إلى عبادة ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطردان عبادة ابن الصامتي وعني يقضي العام كل فائتي وجلمتا بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسخر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطردان عكاشة الذي نجا من الحساب والتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسخر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطردان عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسخر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وسخر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسخر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسخر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسخر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسخر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وسخر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهاني واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخر رضا وفك عني قيدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وسخر ضاء ناميا لعتبة ولد عبد الله عالي الرتبة والطردان عتبة من لخزوان حد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن والنجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العام لي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وسخر ضا لعزمة لأشجع خد انتمى أبدا لوسع ولابن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولابن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وسخر ضاءك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسخ إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وكل مكاتب تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولمن جحش وهو عبد الله سخي الرضا ونجني من داهي وسهل عبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسهل رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسهل عبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن حق هو عبد الله سخي الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجذب والطي معا حتى أجاور الشفيع الشعباء سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولمن زيد هو عبد الله سخي الرضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجد بالمخزون وسهل عبد الله نجل محرمة خير الرضا والتهيني بالمكرمة وسهل عبد الله نجل عرفطة خير الرضا والنجني من محبطة وسهل عبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسهل عبد الله من أبوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخذني والتتحذيه كبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبة وسهل عبد الله نجل طارخي خير رضا وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد سخر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسهل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لأبدا وفذ جنابي وسن وسهل عبد الله نجل سهلي خير الرضا وبيبشر أهلي وسهل عبد الله نجل سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسهل رضاك لأمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثمي والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر النمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وسهل رضا لعمير بن الحمام وشال المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبيه وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وشال بقائي وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسهل رضا ناميا لعقبة نجل ربيعة وسخل الرغبة وسهل رضا ناميا لعقبة ولد عامر وهب لي رتبة وسهل رضا ناميا لعقبة ولد عثمان وسخل النخبة وسهل رضا لابن وهب عقبة من جده كلدة ورفع جنبة وسهل رضا لابن وهب عقبة سبت ربيعة والطيب قلبة عصمتني محوت ذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومه عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهبوا لي بها فوق المنافى أذهبوا منك إليك بسلام من تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصاب ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وصغ رضاءك إلى غنامي وصغ إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاي فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسخ رضا ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وسخ رضا ناميا لفروة والعام جلي بوسقى عروة وسخ رضا ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وسخ رضاك إلى خدامة والتقن الحساب والندامة وسخ رضاك إلى ختادة والعام جلي بقرق عادة وطردان خيسن إلى مخلدي خدين تما والعام الطيب خلدي وطردان خيسن لمحسن النمي ولا مكثر يا كريم مغنمي وطردان خيسن سلالة أبي ساسعة ولا مكمل أدبي وطردان خيسن سلالة السكن ولا ما يعملنا نسخليا منن يا ربنا صل صلاة تمه أني بها ما ليساققه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغر ضاءك إلى صويبتي ولتكفني أذى جميع السططي وصغر ضاءك إلى صليطي وليستقرهم بلا تسليطي وصغر ضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وصغر ضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزمان وصغر ضاء النامي لسائبي ولد عثمان وعظم جانبي ولابن ملحان سليمان صغر ضاء وعندك اجعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليمان بن عمري والعام جد لي برضا وأجري والطرد عن سليمان بن الحارثي والعام جد لي بسر غايثي والطرد عن سليمان بن قيسي والعام هب لي يا كريم ويسي والطرد عن سعد سليل زيدي وكمل النيات قبل فيدي وصغرضا لولد الربيعي سعد وهب للربح في مبيعي والطرد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيلة وصغرضا أك لسعد بن أبي وقاسن الثالث واكشف كربي وصغرضا لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النهوس وصغر ضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاد وصغر ضاءك لسعد ولدي سهل الوعسد أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيها هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محقق الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيدي وجل هداي ابدا ذا زيدي وصغر ضاءك الى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وصغر رضا رضاء لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي وارتدى عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصره الملوك وارتدى عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وصغر ضاءك لسهل انتمى الي حنيف والتجر للمجرما وصغر ضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتدى عن سواد من زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وصغر ضاءك الى سوادي ابن غزية الاديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث اكون خادما مع الوفاء وصغله منك صلاة بسلام اني وبلغا له هذا النظام وارتدى عن سلامة من اسلم وبشرا بالاولياء والعلماء وارتدى عن سلامة من ثابتي واليوم هب لي ترك كل فايتي وصغر ضاء ناميا لسلمة ابن سلامة ور للظلمة وصغر ضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وصغر ضاءك إلى سراقة ولد عمرو وانفع عني فاقة يا ربنا صل صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوق كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصغر ضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناسي وصغر ضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وصغر ضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صل صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزور في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواو ولياي كونيك كل راوي وصغر ضاء ناميا لواخدي وغد إلي أفضل الفوائد وصغر ضاءك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وصغر ضاء ناميا لودقة وعيوبي كلها لصدقة والتضع عن يزيد النجل الحارثي ونقني من جملة الخبائث والتضع عن يزيد نجل المنذري وظاهري وباطني فطهري والتضع عن يزيد من قد انتسب إلى رقيس وهدني بلا تاب والطدا يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابر وصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مون كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صلي وسلما على المشفع ولالي وصاب وبأهل رفعي وشد بكون العم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صلي وسلما على الهادي الأمين محمد والآل والصحب أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطاء يا خوتا لنا وينس الضر والياقوتا وجل مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعلك الجهاد والسلوك ورد به لجملة الملوك وجعلك الحج وكالجوار ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني بأذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعله الدافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعله يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعله يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وتلو يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البلائقا يا الله يا رب الورى يا مغني اجل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المستوى صلي عليه بسلام استوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكر وأشكر.

من أحصد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائق زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقل يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد فيأتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيل لي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جاري وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلمت صحة من قد رصدون بقاهر يبطل بطل كيدا قصدون فتنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبدوا أحمد من قد

بي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ويطلي من يسجدون فبست منك يمنا لا ينفد ذكر عنك حين الصفد منك أتى والزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نفسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانتفت الخطى

النافع أنت الحفيظ والشكور الرافع لك البلاد ولك العباد وكل من عصوك قبل بادون هديتهم بالرشد والكتاب فكفروا

رطن بهم يا ربي في الطوبة وفي دار السلام موضعي في سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل نكشت فيه ما يطيب المحل. ثم جئتني فليكن بالكرم ثابت بحفظي.

مني الحمد الذي يجي القدر هلك من المعضي المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر تفرده من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراض بالمختار كل من فجر وليسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خدي مبر تبحر ذا تهيئ به لبر ناجيت القلب والناجيت والقلب مني قد صدر طلب صرف من قلاني وكدر ساجيته وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله وليجودك بالظفر وليكان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو

وظهارك لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر استتر بمحل كل من جلا ومستتر يا يعني بتعلم العلوم قد امرت وجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفوضا لي تخجر الدرر وبي من بين مبين النصوص والطرر ان يكف كيد كل من كفر وبيد ربي نفرا بعد نفر لا يستجب وليكسف الصور كانبر الخلق واحسنت الصور اجب داعيك واهدي بي الف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لس في عمري وطيب للمقر مشتغلا بكسف اسرار ثقل مد مكوسي بنفع كالمطر يا ابو حين ينفعك واكفني الخطر تفضل يا خير امر حضرك علي باستقامه مع النظر تبت فعني كف السته عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي واهلي الشرر ويبشر كل عالم اغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تفطب علي إني ذو خفر كل بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشت من هدى فخر هسية لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت كونك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك زاخيا قال يا كثير وتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به افوق من فاق وبر نجفادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهرك وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهرك بذكرك لي هداه قد ظهر عقني به عمن أسر أو جهر مشوى إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برود من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أجلني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقلي اللهم كل ذي عصر وضهي حتى يسير يا يسر لسخي من نهى ومن أمر وكل ذي وزارة ومن أمر أفلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب انفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل الفيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي واستطر رب فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنصر جنابي وقفني على الحصر كفتني الجوع وقيتني الدسر ألبتني فليرد زوي العسر لك ذنوب الصغر مع الكبر وبيد ذا صغارة وذا كبرت هب لي يا أهب في هذا السفر تردت لي ما المياه والعفر أسر جميع ما اختفى وما استتر قل وليغفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر يا خير من يبي إليه ذو مفر عليم بالتلاسم الصور ما الحديث دون وني وخور قلت وجهي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر البحر يكنف محوه وقدني لبر لك أنا نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لفزل لك وعني كف ما يجرضر من أخرى وقت سير وحضر هب لي في اليمين عدة بشر قنص بها يا رب ستة عشر أجب جاه المصطفى ما قد جهر
أجب الجاه المصطفى ما قد بهل نور براياك نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بروضكم لي من سطى أو قد نبر لقلقيت فحمني عن القطر قنجي من العادي والنتر كمثيل أذى وسقت للبشر قسمدا كن لي يا رب البشر أنت رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر قاطي في بحي من قبل مكر تبه حين قاد جيسه وكر بجني في البحي وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت لي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك أحرمة المبر بما يفوق ظن في بحر وبر لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك الذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر نبت في أيام طرا ما استتر وتمحو يا خير غافل ستر أقلت يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بهاب الفيوض يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذك الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر ويتوجه إليك في سفر وأتجي تعجيل أو بن بالظفر أكتب صلاة بالسلام ذي القدر للمصطفى ولتكفني كل قدر مثل الجنة

اتقوا قواتي الأكرم الذي لقدر منه على ما حنمحى به القدر ثبت توحيدي لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي غجة التوحيد ظهر على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر وامات انقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هدية لي كفاني من فجر لي يقود ما اشتهيت من فجر توجي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضلك مخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر واكلب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته قبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا في حين خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قلت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدر لك الغشق وعلى الإغناء قدر لسيما تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسع باق ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رملي في خلفاء وما ظهر وجاذي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر إن يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي إما صفى وسر وزحزح الإداء لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير سمر ومتن لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر كمن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قل بسحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر قل كل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر وليقود ما إذا لي خطر إلى سؤية من قلاني الضرر وليفارق قروحا كالضبر الضي نحليل أزاق للنحليل أزال لي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره وعبد قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر
كرمين ميسر لي العسل وبيت قلبي نقيا قد حصل لقد من كليتي كفدسا ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضل من الصور أن قد عيوب الصغري مع الكبر كما بها كليتي الهادي جبر دعا لي قاد من كل نبر رفع كما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر ولي ألا كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس بلي عدا لي الطمر ولا تكن لي إلى من افتقر لو سواه أعطاب للمقر رمحا بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو الانتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر قناصف عن قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في

قال النبي ذي المراتب النظر قلت من نفى عدوي وقبر قلت وما أعمى كمثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بضلي جزاء باق لي ذخر مثلي وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر كطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وقلمي لخدمة القماح شمل أغطى ربي وعدوي السهر وكل من أذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يضلي خير خبر ويته وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في مغر لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيء من كرمه ليبتدر تناسب قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر من فريبا الخيار لمبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر وصلواته على ماح الكدر قيل الحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفى العداية أجمعين وليس وأنا حيث الزحزح اللعين أبن حيما وبعد اليوم دائن إلى شقاوة أو لوم أمن حكافر ولا منافق معي وأما جهتي موافق أدوى ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني ما اتزن جزاء ربي وجزى المشفع قبل إلي مغنيا أن مرفعي لم تنحني جوانب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبدى غيري كل ذي النفور ترسي عن الشقاء والتنصر هذا الحفظ.

قبت العدق طردا للسواي وقد العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابع للسوى نحن يا ربي ليدا معا سوى لا نحن لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور لا يتوجه لنحوي السرمدا.

ميتين ولأشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدة كذبه إلي إليك مدة نفعني في البر والبحر مع وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو

أو أنيل أبح لي أسمان خدمتي غفول كن به وعدا ذي أفول كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جعلها أعلى شكور ترسي عن الكتاب.

جمعان. لقد وصلت بخير مرسل يا خير مالك وخير مرسل، تت من التسويف والتكسل، وتب علي وعيوبي يغسل، قل سعادتي وكلي جمل، قل الجنان لي أوصل أملي، أديك عنك وعن المزمل، قل به كلي خير عمل، يلي بخير ثمن وبدل، وتغنني عن المراق والجدل، إلي أصل مخجلا للعسل، قناوة بلا أذى أو كسل، أيد بكوني سرور الكمل، هل به لي الأذى لم يمل، نبي بمحمة نبيك الكريم، هذه اللسان لي الكون كريم، هذه بلا أذى لغير قبريم، قرا ما يسوؤني ولتقبل، سلم عيالي وتصف منزلي، أواطي ولي الصف نزلي، ممر يحمي ربي عن تزلزلي، أقول تلاوتي يا خير منزل، مري بخطي كل ذي تعقل، قلت بغيري عداي واقل، لي بقبل بخطي خير علم وكبر، كل حزن لأذاي مقبل، لكن صرت بك يا توكل، عليك الطيب مشربي وما كريم، المحابك بلا تأجل، وبك يا بقي محوت أجل، لك سكوريك بغير وجل، قل الجنان وبغير خجل، ما تعني يا خبير الزلل، وعوجي وحرجي وعللي، قل لي العادات كالتنفل، ثم يبشر مع رضاك محفلي، ابتئ لك ربي من تقولي، وطب عليك يا منير الخول، إلي قد ما شئت بالتسهل، كل ما سهلت ربي يسهل، لك شكوري بالكتاب الأفضل، من غريقة فكل فضل، يا عالم الإيجاد بالتنبل، هل صلاح الحال والمستقبل، أعطي رسلي وما لم يسأل، يا خير نافع وخير موئل، لك ابتدائي شاكرا فلتزل، توجه الأذى لنحوي كيزل، قايتك اليوم فبشري عجل، بلا نهاية ولا تأجل، ولو ذهب لي الودود دون ملل، واذهب لي الود دون ملل، وادي بخط الناس خير الملل، أبي تجي بجاري خير مرسل، قايتك ما تخير

زائد المولى مغني رجاء محقق راشد عبد هو ربي وموجودي تعالى كريما مغنيا قادني له بلطف وجود واسع غير معدود.

دنكم لا شكري بلا كفران قم استعنني عن كل ذي خسران آياته كفتني العارين قم استعنني عن ضرر النارين قم أشكره شكورا شكور من شريم قم كسه الدحاق إني مقترن شغل الشكر عن الشكايا واجتنحوا جهتي نكايا كرمن الكريم والمكرم ولا تحيي لغيري يلق عرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهادي فعدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال مدري لغيري مغن اغنان ليس يراك ولي

العرش وللكرسي خطيب رفع الله ذي القدسي دماغ للشيطان ربي للسواي فقد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه الصمد كتابتي له أحب من كثير.

ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير، إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلك يا خير اللحب، لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليها

أعزتي فقي له مددي وقله لي خبئي فالأذى السلبان إنه صمد عبد واحد ومن بدايه ليطمع فاق المنى وهبان لا تعالى شكوري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبان كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من جذب طاويا سفري هو لي أن يقول لي صعبة جذبا لا التجاي واستكفى

ملكك أسعف والتوسع واكفني سلبا بين الحق كشفا واكفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلى بتسي بالحنفاء فثبت وارتزقني سؤلا والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صل بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان هنبي كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي كن السميع الدعاء ما وصلي ثمنا ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان لحينه لوح ربيك والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلا ما عرضي وبياني الذكرى يهدى المعاني كما بعدي عيش شكرا ربعت لله سنين وحدي حتي إذا ذوي القلاق والجحد بالي كبدني بالمقت وقت

لحمد المختار في خط سروت قالت سمات مبعد الغرور سيد احمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر افضل الكلام يقود للتاويل والتفسير من يسر به العسيرا علمني العليم تعليما عجز عن سواكم ولي الوعد نجس أربى ربي كن سواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني روحك

الأبام وصية تكزر العطايا كل من يجتنب الخطايا وصية تكسر العطايا كل من يجتنب الخطايا أوصيك بالعلم.

خذ لإخوانك للنصيحة تنجو من البغضاء والفضيحة، ورم التواضع لكل مسلم تنجو بلا تردد من ظلم. إذا أتاك عضو دي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب، لين لسانك وقلبك معا، لين لسانك وقلبك.

الرحيم. قل عظيم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيدي

الآن. قال الله خير من هداك ومن شفان ومن كهى ومن عفا وكشفان، رصد رعت سنين بالنبيك حتى غيرت فوق جاء

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله قرأت سجاري لكون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قلدي والعدا لي قمعان وتب كون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي وفرحي وجنتي عن ضرر وألم وجنتي علي بالآل ومن والاه صلى الله وسلم الكريم الله دعا مدادي وقلامي في الخمين أشكي أرض انتقامي للخمين هو الذي دعوته متى دعوته استجان هي بما عني يزحزع الحجان هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني استفيها من يبارك

لا انتقام في الذي يكون من الولد لا ولم ولا يسبه ولد لا خطاب عند مرتد جحد يا انتقام ما له كف عن احد ولي ساعة بصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل وصحبه وكل يحمدا جده صلاة وسلاما وسعى من انتهى وتجملي.

قرآنه وكل ذي اتساع قلبي إليك رب راضا كيعدى وساق للأغراض وجهلي المصباح والحلاوة أنا وضي

فضل العداك وما أرون تبلغ زيد في الله وفي خير برية المبشر الوفيل قافلة قلب ارتداد ما جاء بالشات ومداد أخولي بالمصطفى محمد بل صلاتك عليه الصمد مسلم عليه

نفوا لي يستمعوا لي لم نفوا لي يستمعوا مع البصر لا لقال أن نفعوا أمري والعمر لا لما جئت لي الكلام ما قدر فعل لا وجدته به منتفعا انت للكلام ما قدر فعل لا وجده به منتفعا انت لقادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم طلع بصير متكلم ليام ذكر وسكن به ما كان ليان نفلي دل على الوجود نفلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود الذي تسيره لا يشركم فيشه قادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تدليك

وقدر عاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهم قيم القطب على ضيائهم هذا بنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر يا قرصة عند المزبدين العدو مخزي.

0: كتاب من كفاني حسدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قد قال جند منور العطن فضى القلامي ومدادي والبدن ويصيح لحياتي الددن. المحاب نصري قاهي انكسر سلاح من كان يباهيك فانكسر والعداي لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين. نور قلبي مالكي وعطني ويقول حكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صلي صلاة تكرم كل بها بما به أكرم مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحزاب على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله بسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد ولي هب أخي أصحاب القناة عندك يا وهاب ما فاح المنام وسخر لا أن لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابة وسخر لا أن لأبي حبيدة وكف عني خلنا وكيدا وسخر لا أن لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة وسخر لا أن لأبي قسامة وهب لي الإسهار والكرامة وسخر لا أن لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجب بسنة الغرائي وسخر لا أن لأبي سليدي والتقين الإفراد كالتفريد وسخر لا أن لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر لا أن لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر لا أن لأبي سناني ولي يسر تراح الجناني وسخر لا أن لأبي حقيلي والتقين الدلالة كالتدليلي وسخر لا أن لأبي أيوبي والتم عني جملة الحيوبي وسخر لا أن لأبي شراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر لا أن لأبي دياهي وصيرني العامة المسباهي ولأبي تلهة سخر لا وهب لي التجديد والإداء ولأبي نملة سخر لا والتقيني النفاح والإسراك ولأبي سلم تكتب رداء وكفاني أبدا سوء الخدام ولأبي مسعود يكتب يا جليل ردا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي ثورة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر لا أن لأبي مخسيم ولها ما أصب أودي وخيي أني وهب لي العصم الذي به أكون مثل كل جهبس ولي أبي الخالد هب رداك ولي يوجه سرمدا هداك ولي أبي حبة سخر رداك يا خير رب وفني هداك ولي أبي سيخ سخر ردا بلا أدن وأني كف مورس البلا ولي أبي كفصة سخر رداك ولي يستخر كل من هداك وسخر رداك لأبي مليل وسخر لي الخيرات كل ليل وكل مناجاتك فيها أحلى عندي دوام والسخر للأحلام ولي أبي مرسد تبصر مدى خير ردا منك ولي تب مدى وكل نهاري كيوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي ولي أبي الهارس سخر داك وفي يبصر كل من والاك جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسبي وحبلي استفى ولي أبي بردة سخر دا بلا نهاية بصق إلي الأملا سخلي ما رجوت منك يا كريم دنيا وأخرى فائخا لما أروم ولي أبي الأهور سخر دا قصر وصر مدن وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم أني دوام وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولي أبي الحيسم سخ يا ربي خير ردا ولتتقبل كسبي مني تقبل ولتكن لي وغفري لي وكل ما علي كفري أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سر فضلي ولي يهب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك وارتد يا كريم عن أبي اليسر ولي يهب بالاقتداء من البصر وصلي سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته وفاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد ولا علي وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه لي زخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى صلي صلاة لي بها تكون في أبد ما سهر يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمد وآله وصحبه والتقبل به جميع ما يفي من خبلي أتل لأجر مالك أسناني وتاب للأجر محل أماني أكرمني الأكرم إكراما خدا كل به بسر يقود رخدا ملكني الباحي لسي حويت كتابه كل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناء وحساب أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكل كليف هردا وصبر سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان ما أروم ولاني الله الكريم الباخي دولار النسب والتباخم لان قلوب العالمين اجمعين لي بلا اسن ولا كيد اللهم لله ما في الارض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمي بلا اسن ولا هد او الم ملكني الاله ورسول عليه تسليمه نهم مسول له بقائي وهو نهم ملكي وهذا لما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم احد الاله خطن ولا اله الا الله ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيب بكل سور سر خير ربي ابقاني الله بمن اهلاهم خطن ولا اله الا الله ولا ني الباخ الذي ليس يموت وليس تنهو جهته دا المميت الا يقار ماله الاقياس فرو ودون من الخياس تابع عليه السماء والارض وللجنان لينه المرلين واجهني الباخ جميل بجميل والسوى نبه الله تميل اجابني المجيب هام وقفزين فيما به سكرته من اقصص لن خاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله والي وكريم وسميع وهو سكور خاد للهب الجموع رب السماء والأرضين والهواء ربي ولي خادر داه في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي عن جساء أكرمني بسبد والسمن الكريم وصاب سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لن أحبدا له ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقوت كل ما اخترت لي بخير تحصيل وخرصنت لي كنت لخلك وهبك القديم بما يقيب عن سواك يا قديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائم بلا مدرة ولا جفائم سكرت بعد الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيه المناجيه بسرنا أخفى آيات باهد أنصل الكتاب ساخد لخيري أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخي يوصل إلي الدرر دعاء يستجاب للباخي الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وخدك في اللهين رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جماد ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارفة جهرا هالية تهلي محبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقاتي في صدور إن ساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الأتير إلا يقبل خادر أبي في البهور سحادر في حنت ودمهور هور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخاد لي بصارات الكبير طيب نفسي التي لي بسرور كان وساخ للسوى نحو الشرور تابح لي خير ساتر الخفور مستحصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جارب أجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تعليفا ينبر الصدور لوجه خير منسل دار بدور وجهت مدحي للحبيب السند خليل الأصل المسيل الفند أبكار أمداه لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأحد ناجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسيه الجواح الخلد كرب مخلص حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجعل بالحسنى به والسيد أبت ربي عند من لم يحبري بخدمة الماهي المسيل الكبر للمصطفى وجهد عند المسبر أبكار مدهن مقجلات السبر أصبع أني له من لم يسجر وجاد لي بخير خوب سجر خاب رجاء مسلس للسمد أرى فيه السماء دون حمد لله كل بنبي سدد ختن ومن ينه أصعي يردد هذا لي الأعمال خير المنجد بجاء من نصيره لم يوجد على الرسول صلوات المفرد في اسبه من مصلهم لم يرد سهوره في العليل وفي خدم يوجه الحزان لي بالرحد يقود لي صولي بلا تردد ربي بماهن قد مها تحدد محمد وسيلتي وسند صلاة عليه من قواص الفند وجهت كلي لرب الأهد مسخنيا أن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير السجن في خير السجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى وجسدي وكالكلي من الأساك المفسدين نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فند فيما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند الهبد متى بلا عداوة أو كبر كرم نعمة سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد أنثان يمتداه ند بن حتد جملة ما لا حيط نحو متد بجل نعمة النبي الجيد الفائق الجليل الأهادي السيد عند الأهادي خائبا عن مهتد ومنهم أخرجني لم أهتد سنت قزايد سوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد لمن به نديم سكر الأهد الحمد لله الذي قلبي هدى منورا وخاد لي سوي هدى أذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك خط وحدا على الذي به نفع من جهدا أسكى صلاة خالق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تقليمه على الورى فخلدا إن نبينا رسول أحمد خدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرخ في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك حاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفائين وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لنهم أجوب قلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم أبل سدار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أصول من يحبه وأتم آيات سكر دافه من يحكم أما جاءتي إفس مخن مرخم جف بأني عبده وحسم عاث النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له والخلم خاد إلى خير وراء مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له الدنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واختفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كل وخاذ للصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المحن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولها يسوان عليه تسليما مبين من لحن قلت وخذرت عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن قدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما برد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عاجته ما رامه أولاهم.

في المزايم تابع علي سائر المباهيم وجادري بسكر في السباهيم سعد لي ربي في الليالي بما به فص مع الايالي كرم سي الليل وس النهار لنخاد فيهما بلا انتهار رد لخيري ولخير داري اصوا ودر رسول اقدار وجه لي الى الجنان اللهم تفسير لا اله الا الله نقيم خير الصلوات الخمس بسكر انسى من حلا ان رمس وسقت بالله بالالتفات وبالنبي خدمها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسام مخنيدي أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يحب لي لخير سات وجه لي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقول لي رب البرايا وحده سرا به أفضي إليه الوهد تسليم من لي خار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب خدم خير المرسلين ظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفاتهم فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجه الأسى والكرب به إلي الله مهد الخرب مد إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم انجزمي له وقلبي وآله وصنبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل.

الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق القدران ولا يوجه

نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان. نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان. نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا. زنت له قصائد الشكور وإنه في أبد مشكور. زنت له قصائد الأذكار وصان عمري عن الإنكار. توجه كريم قاد للأمن وليست

آمين. واجه خير الخلق أحمد الأمين، إلي قاد الله في الترابي، منسي ما قاسيت في اغترابي. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف، إلي قاد الله في الترابي، منسي ما قاسيت في اغترابي. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروفي مع المظروف، نويت شكر الله بالتأليف بكشفي المخفي كالمألوف. أذكر بالقرآن رب الله ولم يزل لغيره إلها، لا خطابي بعد عام مسس من ابتدى الخدمة عام أسس. هل يكون

حطنيها معصوما من الشقاء فباقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت للجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبكونك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل ذاب نفسه.

قلني لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيدين. لقيت ربي تعالى وحده الزمن قيت يا وبذكر قد محاكمني تناجته أغنى.

اشتر محبا به لله ملك حديم هيت ربا به من اشترى عددا ودادري بعطايا الاكرم الاحدين.

دين الشفيع المصطفى السندي تزادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان ملازما كل ما أهوى بلا فندين لمن على

مكور بلا حقد ولا حسد أكرم به نافعا لي قاد منفعة كما محى ضرريك وبيعك القودي أسالك بي وعجبي والعيوب معا ولا

لو خطابي في شهر حوى كرما وقادري فيه من قبل لم أجدك هل جمع لي قد كنت راجيه قبلي فأخذني من مناي جدين لقت دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي لي قت دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري.

قل بنختر ولجمع منيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم رمحال سينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع لتوائك أيل من زمدي نفعتني صلي عني بالسلام على من دلي به جت بالحسنى وبالزيد نفعتني صلي عني بالسلام على من به جت بالحسنى وبالزيد وجهل المغني عن الكيفية سواء أما

غير النفع بغير الجلب وغير الدفع نفع لغير ذات منجلا كلي مالي حليب كن حلا ليقود الله كما لاختاران مصرة وقاد لي أستاران هذا بنية آيات واحد ولسوى نحوي

عبدان وصل أسماء الأطماع بعت الجميل فقد نهى عني أذاي والخمول بياني المغني عن الكيفية وليجمل به الكلية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ويتكل لي إلى من أنزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطعت الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغريب لي فضله جلبان نجيت برا

قل يوصل فضلا يهجر الطلبان يقود لله ما حاولت منهم برعناء مراجي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قادري كرما ملائزة لمن حاولت

طيت مغني يحب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح التعبا أثني على واحد ما أن يماثله في أثنائي به أثنى ولم يعبا خذ السلام من خليل لا يرى ضررا فثمر بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذى وجد بك يزيد الأمن والطربان أجبت ضيقا وفقا.

نواسكوك للجنات مرتضيا مرتلا خارجك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

طليته بحروف آي محتويا تقبل به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحاج حاسب شيء عابه الحصف انت القصائد للوهاب اشكره يا ان فضيك بالشقي اغترف هني التلاوه ما لاختاره ملكي وعشت من عطايا.

إيمانا أم بغفلك فأودت كلي الحياة قلاد ربي العدا روضا يقود رضا ويصيق لي في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية ويصيح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجهل أمان قلا سؤال وتنحو نحوي الزلف جاتوا الثلاثة في من لا شريك لهم بعد الثلاثين حتى انقاد للحلف خلفوا هذا قيم لي نعيته زمنا قمثل ثمنا لي فمحت كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطريق في الخيل يرقى

كليتي أبي تعلو لي الغرف ولا تكل له والجود منسكب حيب فضه المصبوب أغترف مصليا ما سلام للجنان به أنبي العداء لغير ينصرف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المس فاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات وقادري فيها من السادات بارك لي في الحركة

حيفين سلام العرس العظيم عن سراق عادي بي يفاخر ملان للمصطفى أنت السلام يبقى حد قل الآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراك حيث يرن.

يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير هب للنبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن السلام العصي وذي الكرسي واطي والسماء على النبي ارتاح البشارات المليل يا مغين عن السلوك والملوك طيب مكوس المنتقى حيث بدت طيب مكوس المنتقى حيث زبت وقل له

طارم فذب عني لسواء النحل الحزن بق الولي لي الصان ما اتزن نفع لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع الأرود يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما ساق لغيري ظلمة والظلمان بين لي تبين من لا يخفان قريش شيء جاد لي بالأخفان إن كتب زيد الله أحب كما كثير من عبادات تحب دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقد جهادي خوفك غير إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكن غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أمحني

آنية كما يودي أن أكون عانية الساق اللعين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله ساق اللعين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله لا من حني إبليس

الشياطين يسائل حولك من أحوه السرمدات لحبي الله وحبي أحمدان نحيمان عروري أذهب الحزن كلا سوايا فائزا بما اتزن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أيس من الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود.

تامع يسر المنال دالي بروني من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسع

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك ويشكره على صرف حسد لغير نحوي مزكفاني زل حسن طير شكره على ما أنعمام طي علي نعم ربي منعمان أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس طير في

بوجهه الكريم تقدم المصطفى أنت لا يريم تشكرك اليوم وبعد اليوم كليتي رمحه تكلومين هاجرت لله وللرسول كما أن يخطر

نوال قلت ما شككت في مقاليم وعلى انسكاك الحجر والعقال مضت للأكرم ذي الجمال طيب وجاء مخجل الآمال إلي وجه

وجهد الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك وجهك.

الشافعي وقدت لي فقه إمام الشافعي ووجهت ليك من كبنا لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفا كخير قائد حميد

بشير بالمصطفى المكرم البشير ما تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألن تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لن تلي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين فسير من لي لا يوجه الضرر كي علي يقود للدرر علي يوصل الضرر فسير من لي لا يوجه الضرر لمصافجة عند المسلمين ولم يستمها مصاحب الأمين ملت عند

نبذت في الله وفي الرسول طمعت وولدت خير الرسول. قلت باسم الاله الحسنى وبصفاته العلى باسماء يقود الله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والامان. هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عالي عن عدم. شهدت انه الاله وحده وقلت مؤمنا اليه وحدا فجعلني به له المخالفه بالاستقامه بلا مخالفا. اكمل لي له القيام بما صفت به لي الايام. اتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد. لمن له القدره والاراده كن لي ولي قاد صفا ارادا. لمن له العلم مع الحياه واستمع ما

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير عصيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركات كنت له بالنسبة

تطلب الأملاك في ما حزتم قل لعبيد الله فزتم شهدت أن الله قادر على كل قياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وأن قال للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وأن قال للحلال والترحيم واجهن الباسط والجميل ولسوى نحر الأذى يميل نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر تكن بالمنى بلا تغرب وليجاد بالصلاة المغرب لا أسكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعا العشاء قال الإله لي وألما ربحي وقضي النذي والصبح مضي الخير بلا نساء مجاد لي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي مجاد لي

وجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمسي وصدقت بالله الذي لا ينفد ما إنه ولرضاه أحفد لوجه القيم فارق جميع وصل البيع وإنه السميع يقول لي كن فيكون الصرمدان جزاء ربي وجزاء أحمدان جاد الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرامي.

أبدا ذا خفث يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مطجيا عطاء تنوع عني كشف الغطاء نيته قبل غدا النصارى يا مذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

لوظيفات الستة عشر وصمدا ليقلد البشر لجملة من عاداهم ولكل يتي بدا هدى يسوق لي ما شئت مما عند بكن داما وغدوت عبدا أيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور أفاديني بالحق

ولا إله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين. أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المرين جزا في القبر ويوم النسيم خير جزاء من جادني بالكسر يسعى في القبر ويوم النسيم خير جزاء من جادني بالبشر. رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا فلا لي الهادي وجاد بالسعاد كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري ماجي من حاسو سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كم من خير سواب وغيوب بالله فاق الفتون

أحسى ونفسي لعداي والحجاق وابن المتي دعوته أجان سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي وليقود

الأقدام قال في الجماعة الأعلام كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم كتب ربي أني العبد الخديم قال للنبي وخدمتي تدوم ألا لي من قاد للخيور

والسحب ذوي العلوم من علي بالذي أرضاه وطين عني وذا أمضى لقد لقى رسولي وما سؤلي يفوق بالحساب للخليفة الرفيق أي طبق الصلاة والسلام ألي ضربه عن الإنسان أي من ما عنده لا ينفد ولا يريد أبدا من يسد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلغ لي اللعين السرمدا وانقاد لي حب النبي احمدا الى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بلعوت من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

لغي نحويك يا حفيظ يا معين هذا توجه أذى للنحوين قمصت في كل من لغن بالمحوي هب لي ما قلت بذي الحروف ولا الحياق أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاق والأوطان ما بيت إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله طلبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأزاز نفد له إياس من من جنى بي أبدا ولن سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحون من غير نحي والمنى لي تنحون يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل

للأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد. لكن كفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو القادلي ابن النبي أحمد قادلي القرآن ما لا أجد لغيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل يطوي العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان إن تلو أبكار التوحيد نفت إلى غير العدا وكلي الشفن أبن حي مكن ولا الشقاوة هو القادر الكتاب والحلاوة هلمت بالحق بنا المين ولم أمن لغس أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحده ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القادلي ما نفعا لساني احتمى عن العصيان وذلك فس

أجد من غيره نعم الكتاب الأمجد إنه هو السميع البصير. الحمد لله المقرب الصمد فالرافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد والآل والصحب وكل من رشد. الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد، هدية المغني عن أهل وولد واد واصطف مني لخلا، وجه اليوم مواهب الأحد وابيض مشاهدة كل أحد. أنت السميع والبصير والأبل، هب لي كوني بشر كل من عبل، لخيدي سرور وكفن الفنن وصمد لي كل ذي ضمن، سقي واهب تقي لي الكبد ولي السخر كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد. يا من عصمتني من العود لدا ومن استهيت ذلك العدد، علمنا بالنجاة من أول في السر والجهر والسق لي ما أود، أسح لي اليوم جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني بي لك التحد، بكونك العليم لملأ الخلد قياما غني عن والد وعن ولد، صدق استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند، وصولك المنجي الخديم من كمن وصلكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الله أسل وهو النعم جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان، ليت من جل عن شبه وعن خلد رمت حوزك من

فطلعوا التي قد ودها جملا وجل عجم الجيل قد خملا سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا قنعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العللا توصيل لي يولي المنى كرما من أصبع عنك ينفي مني الملالات اجلس قيلا تغفر يا أخي بمنن ولا تملن يا من حبله وصلا حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فانطر إن بعد السور قد حصلا سنتصدق من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا أيت من أخي من إجابته أقل وجهني ما أحكي العملا ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فارق به يا ضيفنا الكسلا من ضاف الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلا أسبقين فطرحا بالذي غفر قل كام به يا من لي يا من يا من يا من أبى الخيران نجيت ربا كريما لا يخيب من لا يلقتن ويقي الضيف إن نزلان فاق ضيقا لسيء قد تعبت به إلى تؤو به من عندنا نزلان سلامة من سلام أن أتؤو بها بجاه من نهجه تمحو به المللان كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح لمن كفاني كيد

لا يتوه مغن واسع صمد قيل سيب لطيف بي ومقتدر لا يتوه قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر كف الأذى ثمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشر أتي بحبك عني يا حفيظ أذى ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري قيتي ومن شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر أي بكوني ذا خير وعافية وطول عمر بيمن وثدي بشر احفظ جنابي في الدين عن فتن وزقني القوت

0: سليم غفل قريب به واستر به الزلالي وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أكون به وذلك كل ما قد فات في صغر وجه كشوفا بها أحذي هنا مناي معا يجبه العادات في كبري أبتدي وجدهم خير الصلاة على خير المصطفى الصافي عن الكدر اكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لي جال بالنوالي فخلت وهو جل خير والي أصلع قائدي وأصلع قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفته بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقرى يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقد والأقوال والأعمال.

مع مهور حوره النجالي بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين للسلطان كالأقيالي بروضه وكل ذي اختيالي مستغنيا به عن القتال وعن نساء حاسد مختالي أني بأهل بدر الأبطال يصف كل ماكر بطالي هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنقذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقق ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صلي على المختال الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولالي واصطحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضى عن ذوي المعالي أصحابه المرد ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالآصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم والنبض ابني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلي يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فسد يقيني والتزد نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صلي بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور واكفني الكمد وصرمدا رض لي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود لدد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك الشكور يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملء الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم من كمد وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرس العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباغي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبه خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل عليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقد والأعمال كالأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مدت للأكرم ذي الجلال.

0: شمالي يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لجاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآل وصحابه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورمى للأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصولى له خطابي ويقين الويلى به كما به وقان الميلى هب لي يا أكرم منك نيلى بجايه ينسي فؤاد الهيلى وجه بجاهه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولى نجيتني ولي السخط الحولى بجاهه مالي يجر حولى عنك رضيت وأو أولى لك به وقد نبضت الحولى مد حياتي وانفع عني عيلى واعصم جنابي به والديلى أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلى والتقني شقاوة وخيلى وجه بجاه المستوى لنيلى يكفي الحساب ويقين الكيلى كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صل على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم كل من مال ضري صدم أكرم.

كتابة الجزاء للخمور قالوا هنا قبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب ثقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجادل الوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق حبا بماء سعادتي باقية بلا سلم والله دمت عداهك لي غلا طيب عمري الذي جناني طيب قاصدا إلى الجنان وجدته بلا اشتكاء في

محمدٍ خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعوه تبيانا وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وعني كف خزيانا حمدني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زدري

الكرسي كوري يوصي عليك هنا وغدا يا واسعا مغنيا ما زال ديانا قبلي بكونك وهابا منايا معا حتى أكون بماء الغيب ريانا مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة كليلة القدر أحيانا فأحيانا فاجعل المكن زافا بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا أسر لي الخير وعصمني وجد رشدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني.

والتكفي كيد من للحرس قد مانا هيتك ومذا فقر إلي فك فكن لمغي وافتحن اليوم بيبانا اطال اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود وإسعاد.

بدل وعني كف عصيانا واجهر الكشف والتسخير دون عنا واكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتوهب لي فتحا.

لا خطاب يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما قد صار برهانا نبت أمس زد فيضا ومعرفة وثمرا بينوّر رب إذهانا إلى الرجوع إلى قومي سعادتنا وتكفينا يوم جمع الخلق نيرانا خليفة لك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وقلت فيك بشرانا ما

جاءكم مرتجيا ألا تخيبهن وتكذيب بعث الخلق ميزانا خذ ما جاء لي يقليك في أبد من معيك وكان الحج ميزانا لا يقبل الآم أجرا لا انقطاع لهم في كل ما فيك ينوي من هدى زانا قلب قلوب العدا تضل لنصرته في البر والبحر

مغتربا إذ العدا كل أشكال وتخمين. آتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بالتفسير والتأمين. أثني على الحق وهو الله.

وليعين حقا كل تعيين أطلعيهما الأسفار عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين فهو العزيز لي ما زال مقتدرا ضعفي فالسال

كف الأراصر مدن للغير صم قبليك هنا أخرى خديما غير محزونين إلى الحساب يما لاقيته ومضى إذا النصارى غدا يوم الموازين إلى الحساب يما لاقيته ومضى إذا النصارى غدا يوم الموازين ميت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعي وزد أدبي يا مقبل العار والنارين ينجيني زني عظما وزد سعي وزد أدبي يا من من العار والنارين ينجيني هذه بقائلك.

أقم صراطا بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. تغيين سندي قبل غدر وسخو يغي نحوي ذو القدر أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر ألا لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر طلع عداي وإليه مبتدر يخزى باق ما يقلد الكدر وجوجمت عداي بقطر مزلة مسودة مع النتر نفى غير الذي قبل غدر وساق

القرآن العربي، ولبه سلب خير القرب. هذا رب العالمين أحمد، وربهم على النبي محمد. إذا تلوت ذكره الحكيم قاد الإجاب والتحكيم. نسي من ليس له كفءا أحد، فلسجع إنساني عمن جحن. ويطرد مختاري ما لي وجهان، ما سرني بلا أذن فاتجهان. نيان الباقي القديم بالكتاب، ولسوى نحوي الزحز.

أعلى، من خلق المختار فردًا أعلى. بركة المختار ليست تسلب، كلا عليه من رضاه أطلب، حمدنا عليه تسيم البدين يسر ختيم.

لله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشك الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي ذي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب ما يتلو بفلكي المشعون من يقود البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجه في الإله كل ما يليق قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قم صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية بالمعاني والعلى الربية يمدح بالمعنوية معا قي مدادي والمنى لي جمعا كتابه العزيز يرد للجنان قني ولي صف الحياة والجنان نايت به من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لخطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر والسنة قياعد عن كل نوم وسنن شئت أنك الإله قطعك وذري قد انقطعت قطعا وشكورك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسري الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من رب.

أهم رسولنا أحمد فاقر رسولا والأنبياء فضله من أرسلان بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم يأتي

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شاذي الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن يشاء

وجنبي أنهر من بدر ومن كل بني فهو بالقمة قم رافدين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه

ولأحمد أضاجل قعد كذاعة في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قال له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

ما للخلائق يبين من العلماء علا ليس التبين لمتبلي ليركون كما يكي هذا السنة للمتبلي به ليركون

حباء من بقاه وقدم قصدت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب لي داري فاقد همم على الخديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم ايات ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفر باق مرقم جف باني عبده وحاشم حاس نبي الله ما لا يعلم قيل الذي اللوح له وقلم قال الى خير ورى المفضل يمت من قال له مفضل قلب النبي نوره المكمل وذاته احسنها المجمل قال الى من اسمه المؤمل وله من قال اليه الكمل كذه دنا وخر الامل وفضله من كل فضل اكمل قلت في خير مساعي اعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومر بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن كل بقادر الاجور والامن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كمن حاضر ذريه قولي بشر رسول

الأذان رجوت أنه يسوق الوجلان لغير نحويك والأذان والخجلان هذا غير جهتي الذي قلان توصانني عن حسد وعن قلال أصنع محمود فاق

قال كهاد بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بتلي إجئتي لا يريد ما لا باق له تفرد بلا شك من له توحد يمكن عمل البرايا الأحد بيعت في من لديه يحمد بقلبك يسأل عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين برعني القدوس من آفاتي وسط

بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبطي المدح بعامد الرخان بوكسن وقبله حصت الرخان كفاني العزيز شخصا بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبت لجلالك شخصا ابخان عن نعمه قلت فيه بخبخان قول الهي لي فيضا جلخاك فيك كي ابي عدوي جلخان كواجهات الست رب

أحمدات عجز من لا يزال الصمدان فرحني باقٍ على كوي نشر فرحني الباقي على كل نشر طلقة المختار قطعا فانتشر فات كل ما يودي للشرر مجاه من ساق لغيري جلغرا فجعلني لي البرية فطرت إما لغيري ساق كل ذي بطر فضل قلامي ومدادي والفكر فوزن به ما لغيري من مكر فلا به كفاني من خسر قم بحياتي يا رسول الله السر فاق نبينا رسولنا البشر والجن والملك زالنا بشر قدري الله المكرم الكريم خيرا كثيرا وصفاء لا يرين محمدتي لمن بأسر

مع النبي المصطفى قصد أريم نجيتي وقصد جالب مليم ملك سنين خدمة تروم كل بشارة وللبشرى يروم محمد صلى الله وسلم القديم على في الحزب سيادة التدوم على غير جهة القهار كون حواها الليل والنهار نفعني مكرم غفارك.

قلبي اشتبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت أمج مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق نحاني رزق من أمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق أتاني الله بخير عون وصانني عما نحى فرعون أشكره بالحق دون مين كما كفى كلية الغمين كلا سوى يساق أهل الخون والكل منهم خائب زابون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفى أن يلعارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتاني ذلك الذي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس آيات ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس أواني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على نفسي مات باق لي أبس نادأه على الذي لي أبس آتها من أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس فغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعلني الباقي بسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتان فاطرنا الساق لغيري سنتان ولا يريدني الدهر عاما مسنتان فست بأن منطقي

بخدمة ولي قاد السورا ولي قاد بالمختار فضلا ظهرا وقاضي منهم من لم تظهرا لأحمد المختار

يستكن وجئته بخدمة الذي ضمن كل ساعة ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار ما لي كنز غزت الى الخير الجنان لاكتنز مدري محمد لي حوائج نجس صلى علي من له هذا الرجس برع في دين مثله عجز عنه ولا يراه والوعد نجس نير الشكر من كفاني القدر كل الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نجت ولي غيوبات فسر كما

كما الجميل خير المنزل كنت الأعداء والتزلزل نورشكره بخير منزلك وغري ما القراء والنزل نورشكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكلي أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل.

زجر وغيري وجلي كبقي معه تفضلا أجلي نويت قضا كل ما لم ترضني بك بلا عبد فكل فضلي نويت أخذ كل ما رضيت لي بك بلا ترك وما أحببت لي إلي قد ما شئت في تعجلي يا مغنيا خاطبتني ببجلي لك خطاب

وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبينا أحلى لو كتابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلة حديتني فبه لرب الفصلة وبي يبصرهم وليش الأسلة عليتني نهجا يقيني سبلة ما وتحني الأزا والقبلة لك سكوري بتاريخ المسلة يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي يبسر الإماء والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد الكلا وصر ما به رؤى أن ينصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إذ نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي يكمل خبر في الأملا فصو بأنك تقف البصلا أني كما لي تسوخ البصلا يسوخ لي رساخ منه أقلا إلا يصف في بدني والأكلا أذكره سكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبي يدي الإسلام صغلي يا رب برعة الإسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من يتلى مجلى صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر خد جلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوة تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكل ما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لهب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني ذلا أغريتني في البحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مسنيا متلا فنبل الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دوام ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف الحذلا أن السواب يديم الحذلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكون يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمنا بدليل أجلا يقي يدي وكالكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي خطلا ستهلومي والهدى والفهلا وعد بي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقين الوحلا لك اتهالي ونفيت الجهلا أني فبنفح أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير السملا قل لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلاميك لحبد أحلام محمد بكل من قد سلام لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصاري سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدن زادة الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم حسن خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهداي يرود بالأصار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجيت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع العيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإشار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين

سلبا هدا هو ولي منهم سلبا لو سكور يا مصليا على من استفاه وهدا فحلا من مت هو خسير النصارى في البحر اللي بجائه انصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير الله بهم خلب القهار من هداني بالمصطفى الذي به اداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي ان جسد حالا وحدم بكونه المهيد للتحودا الى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور اساله وانه الوهاب له الاياب وله السهاب له خطابي واتى ببالي مستغنيا به عن الانبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مخن رافهن مدافهم وجه لهما يوجب سجارا أندر يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم وليكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رحبتي وأطلقا كلي وأنه أيوبي مطلقا يا رب الاستجب وحبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واقصد به أني دوام الحجاب دعاء يستجب وأهل قدر بجائه وجائي أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكف بصير صريحا إخوتي اجل هداية ربي تحت خدمي وصر مدن كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سقي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لوسابي وحبلي طوبة دبتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا أعداؤه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجور محمد المسلي كل أود مسقنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سو الجلال من كيد أعدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمات الصالحين الكرم الخر الكمات أني تولى مدبرين ترام وسيلاقون دواما درام داعم الخلب في إمساكي مصونتي اليوم الاستمساك خلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وتركوا طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوص بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن سل جلال لديه سقوم مهى الأخلال يرون في الخبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلخون ردا يوم الخيامة حطاسا وردا لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مح السلام بطونهم تسكنها الهقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهار والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يسجرا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له وقد مستقرا له ومن قد حصرا ضيق الذين استدرجوا وقلبوا وجملة البلاد هم قنطلبوا أني أساله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجادري تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبري بجائهم بلا أسا وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله سل الجلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بلا انسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بلا انسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي مع قيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فاقبل سكوري بزن نسام اجل بجاء المصطفى كلامي الا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلامي مثل سيوف سهبه الاحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بافضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الاسلام وبي فره كل ذي اسلام نبهتني يا ربي بالالهام مغتربا في البحر سنبهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالانهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سوري نهمة الأيتام لسر مدن ساخر سوي الإجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال ساحترام أبدل سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برزخ آمنا من الإلمام نجيتني فلاك بالإمام ولا لوالأصاب خط سمامي
بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى القدام عليه صل ربي بالسلام في العل وسام وسد أعلام دعاء يستجبت في سلام يا مهنيا بالجود والإنهام

0: وجهت وجهي للخديم الباخي ذي الأرل للصبح والطباخ يقيني الهدام الإملاخ وجادري بالهرق والإطلاخ وسقر بالمكرم الرساخ مسخنيا به عن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الله عليه السرك والنفاخ وبيبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاع راجها مها الإشراخ فصب بيه كان صار نفاخ وقد تأيهت إلى آفاخي رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبلي خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ من حلي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجهلي كنس النفاء إملاخ في البحر ساكرا مع الإطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أحجر السجان ما أحجر السجان كالوراخ نفى الأحادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأحداخ ولو مع الخسان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذي الأرل الصبح والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكلكلي وخلمي في البهر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأهداء أهل الخدر له تواجهت بهم في المجري وهدي مجاهدا وصال هجري له خطابي وهو كافي البجري الواحد القهار محت الأجر أبلي يا وهاب في سصحر في سر فوق مطلبي والجهر يا الله يا مهين يا صنصر ردي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أن لخا وشر وصف كل أن دوا والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكر ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع هداية فيه يا نسير يا سميع يسرت لي فيه الذي تحسرا ألا يقبله فأمري يسرا صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصطفيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار الجنوب وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الصاني خهري كل هاسد وشان وقيتني فلي الرصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البهر سل إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي يستخر كل ذي عدوان أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محر ردوان بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حناني يا خير مهين رافه مناني ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فصرت موخذا مع الإيمان أودتني الحطى بلا هرمان أنجزت لي وردت لي زماني دعوتك اليوم مع الإيقان يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندعوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان لمصطفى والآل بالإخوان أطب سلامك مع الردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر أقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مع السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميداني يا من كفاني يسوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء واحسبي من الألهان لأصله القلب مع اللسان والجسم كي أسكر بالإحسان فصب بوحد الملك الديان وجاد بالشهور والعيان أذكره باللفس والمعاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام سا إدمان لو خطابي وحما أوتاني عن كل جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني حديثه وبده كفاني عبد النبي المصطفى الحدناني المتبع المطهر الجن مطهر الجنان وسيلة للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلدود والإحسان يا من كساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني عيث أرى ترود من ألقاني كوان تعوبي إلى إخواني وخط للأمانة في الأكوان نجيت كلية من الخسران ولي ربط كل سي كفران نجيت كلية من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبي هما جيراني أن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران سبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدامها الأصمان رتل لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندهوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان اغتب سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدال قبل مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي يسوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من قبل بالقرآن والمساني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

من البر وجعذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر واطج الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مصلي عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جدي فضله والذكر مطلعا عن رضا أن يجري ثم مقتربا عند إداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبه ما ليراد أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانئ الحفيظ نافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ونرمي يا من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن منهم رمت خيرة أجري وقال الله له بالنصر.

فاق كحزا صبر عنا بلا عداوة وكبر صبرت عنها اليوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسر هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك له.

زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرماح واصرت عبده خديم ذي السماح أواني الله له وأرتجي من فتاح باب خير مرتجي أسره وعنه قدر

أفق المنى في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جهده بالحسنى كوزيره أو المقر الأسنان أكبر بن عدا.

بل يوم على كون الضرر ونفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطني البحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بالنعمة.

عمرك ما شئت منك وتطوب العمرين كمن علي باتفاء قدرك وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشي وليكن في القبر ثم النشر ربي اشرح في دوام الصدر تحن بيك أكون مثل بدر نبهتني فبيعت ذات بر كما يحاكي فعلة المغتر من عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر

حيوت به منك خير الزخر نظا خديما لك دون فخر أكتب سلامك بباب اليسر وآله ونجني من عسري كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تسبح اسمك بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين تسبح بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبه هذا وقصد اليوم وجه ربك ما يوتي في ظنه إن في الشرك كل كلمة

الصالحات دون شرك فضلون نعلي يعبد ذا إشراك للخسر والإفلاس والهلاك يفوز من لم يكن ذا التفات لغير ذي الجلال بالمنات ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباه جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توال وقي من يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي إن حبطت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذهما باب الخلق قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل.

بالله دموع في اعتصام وعمل كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكنا بالحديث والصوان هذه طريقتي وفيها المعك طريق القوم الذين جمعون فهمته عن الكريم الملهم مستغيث

سي من بدع كما سكيت بما الهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه العهد في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه قصد اتباع بين كتبه لأن

أكرم ذو الجلال من له التجات بصوت جامع خوف ورجان لكذي إغوائي سلطان أبد آلي بالحق يعبد الصمد هذا المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك وغيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتثال يقلي يعبدك بالإخلاص وتقل الهوى مع المعاصي شر جميع

عن بدعة قبيحة بالسنن تولى أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي تولى أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي أجوت أنك أن أكون ربي لي وأكون لك حقق ظني بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب بدأ يهب لي توبة النصوح وتتني به

القرآن وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع والضرية أبان كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع

صاحبا صلاة من خلق أما وأبا على الذي غير السرور يا أبا فكلي واشربي به فزت بظرف الحسنات سيدة لمحسنات ما هي مفقت موقنات عند الذي لم يدركي كن فيكون لك قال خير الرس

إذا يديم قربك من رب ذات الحبك معطي الهدى والنسك بالله.

الذكر فانتحي إلى سواي المكر مدلي البر له والبحر لو بحفظه كما ونحاني سحر مدلي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنلي له العلا والقهر ليحمل من حض

ويتك لي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وزعت في العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعتل منا أوصيك بالصبر

وجلوه كلك يكفك الضرر وبهيك من كل جالب غرر أشكل من جل وعز الوترات للبرايا والتفارق بطران أولي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر للمهد الإسلام فهو الدين الله يعلي

نيا والقول والعمل تحويطيا. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال. لوجه الكريم خذ واطلق له، لوجه الكريم خذ واطلق له، ارزق إليك ما تحب أكله. من التمس في كل شيء مخرجان، فإنه خير مغيث فرجان. إليه بالصدق والتوكل، فإنه حصن لذي التوكل. قلب له تجارة

فالوجه أكرم المكرم تحبيق ديارم تطمع لم ترمي طب من سوى ما لم يكن رضاه وضعني بالشيء الذي يرضاه إلي طب من غيبة وكذب ونحو ذيني لك خيرا يجذب لوجه الكريم حب

وغيره في أبد لا يغني من دليل الشرك والخفي تلى الخبير العالم العليم خذ الجليل القادر المقتدر ويقضاه يا حبيبي ابتدرا إذا لك الشكر فرم شكورا لو تعالى عابدا شكورا رمهم ما تزيد نفتق

كتاب ذي الجلال والإكرام، فيه جميع السول والمرام، زواب من يقرأه في الجنة دار

فيك مقتدر طوبى لعبد للكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجهي في السر والجهار للفضول بتلاوة الفقر أجمعس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطرك أجمع مخجل البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضيين قل يعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل والإحسان.

وكان يلبس في الزمان كن لا يحمي عدد الخلائق ولا يزال بالسنا بلائق هذا سؤال الكرم عن توجهك ليولي

تملك الملك والمليك دون ما قد حسته التمليك أنا الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفع عن النافع.

اسكا السلام يلقيك بهن كبد وبرش على الذي سبق وثبت ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري رب الورى لك المحامد فصل

دعوتك اللهم أن تصلي عليه في الغر السحاب الأصفيات، رب أجب ولا ترد دعوتي، بجاه خير المرسلين قدوتي، يسري العزة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهم، وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن، يسري الإسلام.

سيد اللين قد يكف عن كل الضرر أجي بجاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه رب عليه الصل ثم السلم وآله وصحبه وكرما يا من أتيت قل لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن قلت وقد شكر ربي أبدا من شكاية وأفنى الكبدا الحمد لله الذي لم يلدا كن مولودا وأعطى البلدا كن لا شكري بعد

القرآن كتابة لوجه من توحدات في ملكه للكافر الذي قد ألحدان امتداح المنتقى من جحدان لغير نحوي خايبا وملحدان يا نبي أوصلت بالشن قد بدات مجد

تلقي صلاتي على المختار سيدنا صلى عليه الذي ليراد مجداحي وذو الكريم أتاني يوم مولده وإنه خير مختار وجحجاحي عليه صلاة وسلم وأطلقني أيديك ببشارات لمن واحي دعا فؤادي وجسماني لخدمة من

علمني بكن علوما سقتني سقط زلاحين فيني الغد كسفا ثرمدا وبه جات غلفا وافناهم بمطاحي وقاني الموت والأرض.

وبيع وعقد اقبل مع الملك يا نبي كنت لي في كل متياح وهبني الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القرآن باق أنزل وكل من نحى للضر.

لقد تبين لكل كافرك كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير رسول منالي حبي جند

وفزت بالأمين فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت تلح ربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله كل البقاء أدني الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره ومان لما اختار حسن الأقوامان وعليه جزاء الشهر مولدي أفضل كل والد وولد مدري المولد ما لي مدى ولا يكون أبدا مدري المولد ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن أكرم

طلقت وجهي جاهلا فقيرا إلا يحم أبدا خادما حقيرا طلقت وجهي جاهلا فقيرا كن لا يعبدا خادما حقيرا قلت له مخاطب

كن يكون لحية والطرف كن بحي نويك المفيد غرفا دعو تعلم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف.

لك المحامد المدامة، صل على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني ابن تفضل وشح الذهن بلاهي افتح علي بلاهي وافتح علي فتحا كني العزيل عني غفة وقبحا زين فادي ولساني يا جميل كثيت القرآن واجعلني نبي دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة نعوت بابك ليك لا يرتجوك عن كل من كلق

لقل لساني واحلل منه العقد وجهه شاكرا وزاكرا ابا ما تعني يده بالسمع والبصر وقوتي بجاه افضل البشر اجم صلاه وسلاما ابدا عليه بالال ومن به اقتدى ربي زدني علما قد ليله الوجود والقدم ما بقى لي سواي ما صدا ما مخالفة رب العالمين فالعالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس وصاني عن كدر وعفس ينتري

قال: يقول يسمع السميع والبصر أجابة مع بقاء من حصر على من كلامه كتابا وقاذي العظم في الكتابا من على متكلم بما أظهرني ومهر قلبي بما من لقاذي الخير مريد عالي حيث سميع قلت كل عالي الله موجود وباق ذو قدم وإلى الجنان استاذني عما صدم فربي زدني علما ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف وبالفعل.

سمعوا إلهي وبصرت أبي مواهب وعمري يا نصر انت الكلام أحسن كتب قبلها ربي يفسر الكتب درى قادر مريد عالم تلغى نحوي ما نواه الظالم نعال حي

أجب ستا للخيار ذو البقاء وجوز السابع واهب البقاء لم ينح ما يختاره.

آدمي ما لم تحظه اللسن ما قال العليم والخبير ما بفارقني التدبير كما جاني العليم والخبير كما بفارقني التدبير هديتي محية من القلوب هذا مضعفني.

تدون انت لكاتبة تدوم بشران للعزيز الأحويت بشران ترسي عن الأعداء والنيران بقى وحافظ مع الجيران بقى للعصر وذي الكرسي.

وسكناتي اهتدت والحركان، وصلت أزمان لي بلا انتهان، فقدرت لي كالضمير ذو انتهان، لغير ذاتي تمتحي المفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون. قلت وجه الكريم لكيان أليم يا خبير زال الشكيان، ويت وجهك الكريم لك يا قيم يا خبير زال الشكيان، عليك تلازم اليقين للجئان في كل شيء وتطيل

هديتي بذك والحديث علمت التأويل فالتحديث يرضيك في الدين ربي عرضين وجسي من نحوت مرضين عنك رضيت ورضيت.

0: لك شكرك بدا حمد راضيان وقضي العظمت في أغراضيان ولك عظمت بترك العود إلى طمعي فجت بقودي ما يتكلم وإني لا أعود إلى ما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري يد وصانني بأهل بدري كرمه أحجل كل بهري وبان لي في البر ثم البحر سلام ذي العرش العظيم البر على النبي رسوله ذي البر شهد لي ربي ويعلي قدري بحبه وحب أهل بدري الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نويت شكره على الإسلام.

صحبي يضب عن دينك يا إلهي خطي وعن عقد رسول الله هدمت أبنية من قد ثلثوا فانهدمت ورط لي من ثلثوا دفعت عني أذى ذي الخدر ورطه لي بأهل بدر يليني السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من صماته المكرم لهكت بالصلاة بالتسليم في الآل والصحب وزي التعليم قلت أخاطب الذين كفروا ومن تنصروا ومن قد نفروا ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا فلتسلموا لربكم فتسلموا من لم يزل يبارس المنتقما مستأزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا يأتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرم من النعيم عنده نعم الكريم ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتخم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاصه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يرومي يا رب صليا وسلم سرمدا على بشير كله قد حمدا نبيك الهادي الورى محمد وآله وصحبه والحمد وجه للحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا لبانا من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بين خبلا نصر النصيص القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر يشكره الخلم يوم السبت شكور فائز بخير النبت جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار عليه أثني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكر سرمدا مصليا على النبي أحمد الله جل وعلا حكيم وحكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء له خطابي وهو العلي الخادر المحتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المستوى مصليا عليه جدلي باستواء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راضى للعدى وساخل الأغراضى فزت لدى قلوى وعند بافلي بما به أنير كل محفلي ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلام علي شكره بفرض وسنن عندهما وعند دارة المنن لي يسخر البرايا والزمن إن شاء ويحييني سعيدا بأمن أسأله توجيهه خرايا إلي في السير وفي خرايا إلى جنان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والخيام له خطابي واشترى وغفرا وكلما علي عني كفرا مد لي الذي ليخترت بلا نهاية وسرمدا خن البلاء أمضت حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نج حياتي وقني كل حساب وجل حساب ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محي يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء ولتدم لي رغدا سحلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركات كوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمد وآله وسلم يا صمد واجهت ربي بشكر عن جهاد خبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا أعز الحبا فضلا وبالعد لأذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني.

0: من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البر من كان لي في البحر ثم البر سبحان من في البر والبحر ما كرمني فضلا وكلا جما سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من محى حسابي والعذاب كما محى حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولسواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولسواي ساخ من أذله سبحان من جعلني حبا له وبيبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مطنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصرا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واحتار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي غفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجدا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفران وقد كفاني الكفر والكفران شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكرا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا واسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتدنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمد وآله وصحبه والتشكري بجائه النظم وعندك اذكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صل بتسليم على المشفع ولال وصحب والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صل بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلما على الذي أسر به مكلما سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل صل مسلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لازمني عجيب صل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه لي بدا وهو الذي قد حال بيني سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآل والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصلي عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجد لي بما يسر ورضاه قد لي وليأخذ ما لا يعد أبدا عند سواك من منن وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلق بي أبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام بلال والصحب والإقبال الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عصمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وآخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تسرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقتمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شئت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأرضون كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا صبور هذا ولي الصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولتطردي خوما تخو طرد العلي المفردي وصلي يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمدا ولالي وصحب وكل أحمدا يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي علمته فعلما وهو الذي سميته بحامدي ولالي وصحب ذوي المحامدي كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصلي يا مالك ولتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولالي وصحب وزن محمودا وصلي يا قدوس ولتسلم على إمام المرسلين العلمي وهو الذي سميته أهيدا ولالي وصحب وزن توحيدا يا من نفى العدى لغير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصلي يا سلام ولتسلمي على النبي المنتهى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولا لوصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصلي يا مؤمن ولتسلمي على وسيلتي إليك العالمين وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحاب ذوي السماهي وصل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحاب ذوي التباشري يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكني إلى سواك وبه بجني وصل يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كاف الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحاب ذوي المناقب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصل يا جبار بالسلام على شفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيد خيرا فيه لا يباها في آله وصابه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدى بما خلبي أسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصابه الأجل يا من به أريتني الأدل وصلي يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصحبه المطاهري يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذن ومنية تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا بارئ والتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا فلالي وصحبي ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بالطيب بعد خطابي بنفسي طيب لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولاستجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذن واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم الطولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصل بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوصحاب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حسنا حسينا لي بلا كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصل يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصحاب ذوي التقيد وصل يا قهار والتسلم على الذي خدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتخذ السولا وآله وصحبه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصل يا وهاب والتسلم على وسيلة النبي العلم وهو الذي سميته النبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصل يا رزاق والتسلم على الذي به محوت الألم وهو المسمى برسول الرحمة ولالي والأساب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلل وغضبا كفيتني مع الضلل وصل يا فتاه والتسلم على الذي به محوت الظلم وهو الذي سميته بقيم ولالي والأساب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقط والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن وصل يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع ولا لوصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخط للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسوى يسقته إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين غافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصل يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لوصحب وزد ما اكتفي به ولبسط حيث كنت خيرا يزيد شكري اذ محوت الضيرا وصل يا خافض انفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصل يا رافع بالتسليم على الذي خدمته تعليمي حبيبك الرسول للملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القرآن رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصل يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحة يا قائدا لي غرضي براها يا من أعزني بلا إذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصل يا مذل بالسلام على الكريم المصحب الملام وهو الذي سميته بكامل يا قائدا لي سؤل كل عامل يا من يدل للرقاب ذا حلال ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصلي يا سميع أفضل صلاة على النبي المنتخى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصابي وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار دي عطاء مائري سمعت دعوتي ولستجبت ولتقود مع لي انتجبت وصلي يا بصير ولتسلمي على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآلي وسابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصلي يا شهيد ولتسلما على الذي أعملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نصير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصابي وقتلي أنذري ولي حقق الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجه الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصلي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم وجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لك لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب لج وبالضمائر إله سواي والأسمان أوصل لي إلى وشد بكوني الاتكال للجنان عليك بالمعي المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به ما أعطى الظلما وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم ولي خد بلا عنام أنا إن المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنين يغني عن التخمين مع سلام دائم على النبي شفيعي كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وصابي واجمع جميع ما اخترت لي لي أجورا يا سميع واجمع مزاعي وبهدي كل من رام بي الهدى دواما ذا أمن صفي بقية مكوثية وكن لأبدا خضيت حاجي بكن وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآلي وصابي يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيت وكل من لم يهوني قصيت لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي وطرده مغن يدي عنها ولا اللعين لسوى جهاتي وطرده مغن يدي أنهاتي هداني الله تعالى وعلا فيك أودني ذو العلا أطولي وجه الله بالحلاوة كتاب أفست في التلاوة ذب شياطين الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد التي كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج. هذا الكتابة عداية أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين. ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسن

وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر

حمد ربي على الذكر وما لما اختار حزت الاقوام هديتي قرصمت جهاتي هديتي قرصمت

آمن بكني ليكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني راضي قم وليكون بالمراضي نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لي قد قبل بركات كوني أي الحياة ربي ذات خير لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكنت الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوبات حفظتي فسق لي المطلوبات كما جميع ما رجوت أبدا بلا فكني يا خير

يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبدا بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا رسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا وأيتجب به واشترما قبيطه لما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء وأجيبك وطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئ إلي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقي ما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمدا لأكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشفت يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقبل مني وقبل من كل أذى ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي 13 وقل بحسمة من الحساب وبانقلاب

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا أهدي صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

وجدت وجهي إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره

يا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني دائي وبحفظك بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيه البحر وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراطد السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كراه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما رمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما علي أذني سرمدا وأشكر.

إذن نجيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من تغو عن طريق الخطيب.

أنسنا أسعارة دائمة في ذا السنة لا خطاب راجي منه الكرم نجا يحب الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس ولطيب الرجوع خلي صرمدا ولا تكلني إلى سواك ولتعظم شأني سلمتني من العداء فرض ليك جميع وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدوام.

يوم اللقاك بكل ماضي يهلولي مطلقا. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله. وقتل الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك. لأبلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما. ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأكثروا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضاك قد فاق ظني أوهبت الفيضان أعطي من الفيود ما يقوت.

برجس وغيره من بعد ما وعد نجس أجس يوعدك في المحرم كاس الشهور والرئيس الحرم ربيتني 5 سنين.

تبدل علي في الطوبايا كما يفوق الظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك يا اللهم في بنائك وله للشكر وللثناء اجعل بيوتي ربي مع مساجدي تسعادة للراكع وساجد ربي اجزينا كل من فعل

في البر والبحر وزد قرايا علي مليم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافة وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

ربين بجاي أصعب النبي الحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لين أشاء وتزق لي غرضين أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدان حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه القرين قدني إليك بإضاء وبشرت وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرك علمتيه البحر فلتعلمي تلبر وجل كالكريك عيلني قد من العلوم والمراضي وذاق ظني من الأغراض وجه من التبشير والتأمين إلي فوق السؤل بالأمين بجاهه وجاه أنبيائك هل يكوني بشر أولياء ما يتمنى

توليها بزيادة وحسنان يقدر كلما يبشر مجاه من سماته مبشر تفض عليك في أوطاني بإسمة وليرة شيطانين هب لفاقة كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضان وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بالحساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناء في دار المنن لك اتحالي من البحورك لبرزين التمهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشك كل مسلم ولي السخر كل من لم يسلم يعني يحط كل ما علي قيا أخرى أسجن لي طيان لأب شهودا أم دليل يغني في كل شيء

وصعبه وليهبه المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله الشكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطابي شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار فمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وأردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس بكونك الأكرم والأكرم.

لسخي الكون وما حواه طوالسك فوق الذي أهواه ليتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع يا خير مغن قد وهبت توسع ملكك واسع ملكك واسع فلي وسعت فيك ما إياي قد

أبا قديما بالخيور الضافيق عزيز ذات عن حسنان قبل يوم قرض الأسنان ليستخل النار باللفظ كوني واذركوني لك مع سكوني حتى تعني جملة الخطايا واجعل المكان كلها عطايا سقني بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي أقعدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرما ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر وجبكم لي غيرها مما أحب طيب ابن وتقني ما لا أحب ليكن بكن يا ربي واجعل أمريك يعني أيضا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب

هبي قول كل ما كتبتم كما سأكتب وما كسبتم من عيوبي وتبدل الجميع أخوي إبراهيم لديك يا سميع من علي بالنجاة من ألم موتي وفي ضريحتك فينا الظلم لكونك المغني أغني كلي من في عن مطرة وكلي عن يكف رؤية النيران.

وعن يقبل فأنت الباسط ولقب الهادي به أباسط يا الواسط كثيرة عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسرا سقني بها ما فق ظني أبدا كأخذ رب بشكور عبدا من أما باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أن أقبل العذاب لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا وجه لي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني غير الرضا كفي السر والعلن بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كل يوم يا رب هب لي أن يكون كليك أقوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واثن عني رب كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي

كي الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا مدحاتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكمائم يا من فككت كبين هب لي في الدنيا.

وتحيني بالغدن وتبكونك الاله هو الاحد يا صمدا ليس له كفءا احد سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي النجاه من جميع الالم يا اخرى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن الله صل سرمدا

لا يحزنهم الفزع الأكبر ولتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كلاه قد جعلت كلي سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدا. الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء. يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان. حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلي على النبي محمد. يتقصائد لوجهه

يا غدا في بيت ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وتضد بي الزمان أشجمع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا صلي يسرني بلا تسبب والتغنني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا وضمني بالكملا عن يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أقول اسمك من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى لها بعد الصلاة والسلام علي بكل سوء

إذا الوقود لكونك الودود هب لي ودان هميد أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضري عني عني يا من يخلق ويداما لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضا عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضا عليك كل الساعة يا ما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بسلامك.

حتى أكون عند أهلها رضان. آيتي لك إليك يا ذا الأرض مريا فيها قبولا يرضي. كفتي الأعداء والأسوان وضي الجميع والهواء. تبت وبعت فمحوت عيبي كما استيت وتجد بالغيب. هبل كل صفات بهبل مجاهدة ما بيرفع في

مد حياتي ذاك النفع لجميع المسلمين، يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين، ويا أخرى وطن للمجرمين من على بوداد المؤمنين، والعلاية رضاي مزعين إجي عبد الخديم أبدا، مشاهدا لكل شخص أبدا، غيبكني للملائك الكرام، مسات وسوق بهم لي المرام، لنصرك بالصلاة وبالسلام، بأهلي وبجميع يا سلام. قل إليك الصارع عزي يا عزيز، وليس وعرمت عليك بعزيز، يسبكم جملة مطلوباتي، ولي الشق ما

التسليم ربط المصلي مع التسليم أن يفزد به علومي ويضام المال وجداما لحلاوة العمل والعلم والعلم والأدب في كل أمر أنك رضيت وعمل مختار والآل واصطحبي فزد أستاري أن دعوتك اللهم بالنظام وانسيازا من العظام.

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نزل عام جيش إلى النصير الحافظ الباقي المقدم النصير.

آمين. ويسهو بالمصطفى خير أمين على الكرسي بالنجاة من ثبوت وغرق ومن جدال وقبول ظلمني مسلس لك غدوك وانتقمت منه بالغرض البول.

من ديور بغير حق ردني مع الخيور من علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجذور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور أن بالي وبأولاد الدهور صل وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلام المهيمن الكبير.

البحور طيب عائدا من لي من لي من إداك في البحور والديون نزل في ديني أفضل خيور لي من عداك في البحور والديون تبعيك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ولجبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أجو إلهي المكرم القدير حي داب الأهو بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسير إلي منه بكتابه العسير له علي الشكر بالدر النثير منك إلي يجود بكثير قلبي وأوصالي لربي الشكور هي الخلد وكل الشكور.

ما ثني عليه في النصول. وإلى ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكثر كلك إلى وجه ما تريد تربح ما تحوي لم يبح. فلا حمل الخيول وافعا ما بد عند الذي ما شنفع بات لي حوى الإيمان وأخوي تورز الأمانة لمن له الإيمان والإسلام مع أخيه ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان ليسر في ثلاثة بلا فيقرأ منه رم تقبلان أطلقه العقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطن يسوء مر لك المواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت إن لم يكن منها نبذت ربك عظيم باتباع المتبع وبتاع ابن هدى البدعة تبع. فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فرحم الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغقور من قلاني ينسحب قولي كان ربي بالنبي ولي غلط كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقذ النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سرمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا رب لي كل أحد هداني الله وزحزح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقادر في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل ضر ووسط لك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غصت يقود لي ما لا يراه من كست مدح لي دون علاه يونست نبي

نحمد العز للأرض وزيت العجم زحزح الكرب يوم الخير جميل للأرض قال من حياله خير القرات يوم الخير جميل لجذات فود كل أريب فانجذن عمدنا المختار زحزح الودد أنقذ النحو بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكنوا خير البرايا ما احتجب ليمتحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لقال مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر السعداء قد ألب قال مدحي مع مدادي سعد فابدا ليس يلاقيني تعب ويت مدحي لي سيف خدب ومدح للمولد قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأى بي فسادا طمحاه فارتاب أذا مدحه الأذاق كما زعم إن أما مدحه فلم يعب بالمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب غيمها فليس ينحون السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب كل سواي تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السلب كتبه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب أخياري الوباق والندب قامها عبيبه من انتجب رأيت من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فجأني ما به فجأنا فقويت وبقى أجانا قبل خول يخجل المرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد

ما شاءنا هو زاد إن بدا ما شاءنا لا يخطب يقرم ما شاءنا كوزاني عند العدا ما شاءنا لك وجوهنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يخطب بحروف حانا في ثياب

أشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا أشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبيك مزدانا نويت عني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا.

بزمانا في بقائك من نحانا لقد وقصت الحانا الرسول قد آوانا كن الأمير أظهر العدوانا أنت لي أنت من عادانا يا من كتابه هدانا يا من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا

ويطول وجن صافيا ليس يبطأ كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح يخلد كلا بن رسول وهو لي الدهر ملجأ لخير وراء دين تداح معظم ولي من العطايات وتفجأ كل خير وراء دين تداح معظم ولي من العطايات وتفجأ كل جائي إلى المولى تعالى محقق.

قديم المصطفى وهو يدرأ إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستمدا باب العطايا يبوئ قال في أمداح من ساق كل ما يصري فؤاد لي قد يبوون رجل مديعا يخجل المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك ما هو أسر نبي رسول لا يضاهيه مرسل عليه السلام من هو الدهر مزكأ يقي الله بالمختار ذري بالانتهاء وأبتلك أمداحا إذا الله تنكر يقي الله بالمختار ذري بالانتهاء وأبقيت أمداحا إذا الله تنكر محمد المختار هادي المصحح كان به الباقي الذي كان يزنع فعن جنابي قد ضري بقدمه ليس في الدارين فض أهنأ جالة تتي جنابي مهنأ عليه السلام به القلب يحسأ لقد بان لي أن المقفى مشفع هي متحي قد صار كلي يحصع قيوم تداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما يحن لكل ما كأب جنابي من أذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأ آتني الأمدع سدا يسرني ويزد أنحو ذوت أو تهزؤ رضيت عن المولى ليغاض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأ كيومة تمدح يمدحك ربه وإني ربي بالعطيات أزنو إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاري.

جناب ملكة المتبا بان ذكرهم في مخافن الأعداء والكل جبوا نفى المنتقى بالسحب قصد العدا أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي تمراني على علبه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لم يعلمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه منه رائب والسمن والزبد الحليب يبرأ رسول رحيم رائق

0: لينقاد أهوى بأمن مع الرضا كمعلي بالنكر فالحال يخطأ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أينك أحولي ليس يبطأ فالمنتقام بالله من لم يحبني أخذ لسعى كي أجي لأجي وأنشأ فالمنتقام بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ زين القول في أمدعي من كف كل ما زين القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقاك والإسم منشأ لا يقل مديحا لا يرى دهر مثله عليه السلام أنبي جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدح أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطأ
1: وصلي يا مبدئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوصلي لي سمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصلي يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلاء وهو الذي سمعته مدحو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه وأحسمني من الأصاب المنى أكرمني واللياب أودن يكون أحمدا فيما يسرنا فيها وهمدا ولا تحن في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك ساظفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وحبت ربي في جمادى بلا مساقة وفي جمادى جملة ما أحب حيث كنت يا من له مه النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا سلورى يا من به إلا يخط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلقا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق لي لك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصلي عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه خطح الإمام سيدنا محمد والآلي وصابه في الآل والمهالي وحبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تريم للحجب وحبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وحبت لي يا ربي في سلق حدا جملة ما أحببته وبعد وحبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خليتها جي يا كريم يا أحد في ساهل وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام مع الصلاسة أحجل مهرباها والصلاسة خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمها في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفت الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وسنبه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصلي يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حسابي والعزا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وطاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لأبدا حسمت من حدواني وصلي يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوالسهاب وخيري كسرا وسي التوجه الأصعب بالانتهاء إلى سواي اللي يقود ما يشتهم وصليا وسلما يا حكم على الذي به تقود للحكم هو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من تكسفين بسكر ما من جيسس لجكسفين لك سكوري للجنان بجميع مغفر لي من المباهي يا صميم وكن بصرف كل سيء إتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصلي يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام هو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفسي وصلي يا لطيف والتسلم على الذي جعلته لي سلما هو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لا تطبي لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصلي يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي الله ولا لوالأصحاب جند الله وصلي يا علي ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعته في البر وقد قطعته في البر بالالتفات به صحبت بالآفات يقود لي مكان رج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من قمنا لا تنفدوم يا باقي النفى الهدى والصفدوم خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكني وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سكور رافهم صلي على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي اللهم ولا لوصحب رجال اللهم يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين طرحم يا من به لخير ينتهى لهين معيسا مني بكونك المهين وصلي يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام هو المسمى بكليم اللهم ولا لوصحب عباد اللهم يا من به حسمتني لديك وخط مني خدمي إليك وصلي يا قفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصلي يا سكور والتسلم على الذي به قبلت خلمي هو الذي سميته بمحيي وآله وزنبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام القرسما على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مديما نيليا كبير صلي والتسلم باحترام على الذي به يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكر يا من وحبت لي منك ذكرى ولا توجه إلي مكرى وصلي يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يسكرى وصلي يا مقيت والتسلم على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصري ولا لوسام وجود بناصري يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبحد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسكرك دهرمها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب صلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حملا هو الذي سميته منصورا ولا لي وسبي وسد نصورا كفيتني لجود ماهي ربكم يا خاهدا لي ما لخيري لم يكن جليل صلي والتسلم سرمدا هلا مبصر أصال الكمدا إلى سواي قبل هذا اليوم بك كما أصال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وجل كلامي رحمة وهندك جهلني جليل قدري دنيا وأخرى والتنور بدري ولا توجه لي خلا أو حسدا وجه لي خيري ضررا أو مفسدا وصد بتركي الدماهر معام لوجه باخ لي هداه خمهام ومني يقبلا بقدر حسما ساتك يا من ذاته محسما قولي يا سايا مهتخا قد أطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي سكورا خالدا أني جزا والدتي والوالدا جزاهما أني خيرا وكفا هما الأصاب من حبا بما كفا أني جزاهما رضا بجنتي أن كل سوه وأصن وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صلي بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وحبل والدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صلي على نبينا سيدنا محمد النجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وقبليا الهدق والإطراق وقبل سومين هم استريت بي بصر خومين يا ربنا صلي وسلم سرمدا على سفيه العالمين أحمد وآله وصحبه وبشر أهل به بي وخلد بصرين وليهاب قوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدن يا ربنا إلى النبي المؤيد قد الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قد سرمدا خير الصلاة بسلام حمرا وليهاب قوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به به قد حمرا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلال له سبحانه وحبا وهو الولي والنصير لي ولم يرد لك بجهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أن عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أوضحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أمسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبهد جملة الذي لم يرضى لي بكل ما ليطر من تفضل أسأله هو الكريم الأكرم بجائي من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل سورى صلاته عليه وتسليما أني وخوته لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي رام بقائي أحمدا وآله وصحبه ما جدت لي بما يسرني ونفعا خدت لي كريم صلي أبدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبة يا مهنين كليتي أنهوبا ليخط كوني مرسدا ومرسدا ومرسدا ليخط كوني مرسدا ومرسدا وبخلامي تبين رسدا وصلي أفضل الصلاة وعتم الذي منك نبوءة قتم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خم كما خفرت لسوي التحلق بيد لوجهك فقد يا مطلق صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأحداء كما كفيتهم بمهو دائم وخط للصبر عن المناهيم وخط للأجر بلا تناهيم صلي بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لوسم وقد لي صورا الله خير مسل ومنسلم وخير من جاد بخير النسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولسواي لن يرى ربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجاد لي بكم أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجهل الباقي بصارات الكتاب ولسواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من عمدي أني ما أصل خطا والعمد بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفى بيّن لي مختار لي في أبد كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون سلب مني إلى الجنات نتلو مطلبي كتابه لي كان دون سلب مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محل سيل يقتارا باق به قد بحث المختار لوجه ربي الكريم الأكرم من خاد لي فوق المنى من كرم ألازم سكر الحكيم محما ليطاره باق يقودني حمام كرم رب خاد لي انخيادا وبي يباهي الأكرم الأحسيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باخيا خدوت خير جارهم صلي بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي يكون نفع من تحلقهم بي اللي وجهك فأنت المطرقهم وجه لخيري ضرر الأحداء وكل الدر يا مسيل الدائم وصلي يا رقيب والتسلمام على الذي تقديمه قد حلمام هو الذي سمعته حريص وسن اسم به تريس واله وسبه وطابه يا من به سقط لخير الله يا من يا ما هي الخواتر الرديه وجدت بالخواتر المرديه صل بتسليم على المقدم ولا لوسب وصب القدم يا من كفى فهذه الاخيار وبتباه عندك الاخيار صل بتسليم بلا انصرام على الذي منك به مرام يا من كفاني جمله الاكدار في هذه داري وتلك الدار صل على خير ورا وسلم ولا للاصحاب واشكر كلم كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصل يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه اقلام هو الذي سماته معلوم وانخاذ لي في مده تعليم واله وصحبه الكرام يا من به لجت بالاكرام يا باقيا خرخاذ لي خرايا في دارة الدنيا وفي اخرايا صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء سيدنا محمد والآلم وصحبه في الآل وفي المهال وصل يا واسع هو التسلم على رسول الله وهو السلم هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وصدت لي وقدت لي حجائبا في السر والجهر عدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصد بمن يسوءه مسرتي لخير نهوي سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لشر مدن لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء النسام اخبر وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هو تحيبي كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صن بسخري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدم للمنتقى من جيس سنس الخدم مني تقبلت بقدر عصم سعد الكريم سلحة المحسم ما لك قد وجهت من توحيد يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي يقط فضلك مني تقبلت جميع حقتي وقت تضره بخير حتي مني تقبلت لدى البهور خطي وهب خطي وهب خطي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم به يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير لي وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محبود بحق عبدا وصل يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بصاحب وصل بما سكرته يا صاحب أشهد أن الله رب واحد لا رب غيره وخاب الجاهل الله لا إله غيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أشهد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وهب لي الحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيان أشهد أن المنتقى محمدا صلى عليه بسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للغد الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحبه ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينون خفادي به مهت الأمن وصل يا ودود والتسلم على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وصل وآله وصحبه أهل الود يا من محوت الضرر وكديم وصل يا مجيد بتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام خذ الحناء والأصالي فمهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبسر الذي يحبني دنيا أخرى باخيا تحبني وصل يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدلنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسام وسد مرديا بأخي وجهك الكريم جد لي بما يسرني ونفعا خذ لي قرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قط الحمر والسكر على ما قلت لي بما مما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتي كالفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسام وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل عبادة لديك مسلم وجل سرابي وسواه من جميع ما قد في مني رد الباقي السميم وجل لوجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مسركا أو مسركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفني من لا يسعد عاتلام وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسب وصن مخفيا وصل الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خطبدا والتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا حابلا من الدرر والتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك والتدم تمكيني والتجهل النساء مسا سرورا للمصطفى والتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسع بسوي العلوم واقبلهم مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له الصلاة عليه لهم في الآل والسع بمحني اللهم بكل حرف من تهي المقدمة بصارة خالصة وحسما واكتب سرورا داهما يا باخي للآل محسيا به الصباخ في سن سامي واكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني ردام وصلي يا ماجد والتسلم على الذي به جروت السلم هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكون الذي لم يكن ليخط كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات سا تحديث وصلي يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت قلام وصلي يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطياب وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصلي يا سمد والتسلم على إمام الأنبياء العالم هو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتخنني عن الورى بكمهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصلي اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سعتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذه الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختار صلي عليه ولتسلم وليا خصمني يا من أموري وليا وصلي يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به تيه المقدمة من خزائن الباخل الذي رزق دم وتفرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يختري ليلي وستري أبر في سطري وصليا وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمها فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليمي يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليمي يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكين لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للخلوبا لينة لخط للمطلوبا وصليا أول والتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسابك ما تفتينا وصليا آخر والتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسابك ما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله ذي تعليم هو الذي سميته مؤملا ولا لوسابه خذ للأملا بجائه وليكن وأسير بيهداك وفهاد مهير لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمدا لمفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصلي يا باطن والتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للساحر والباطن يا ساحر يا باطن سد منني ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصلي يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبسر من قوة بلبسكم ولتكسني ولتخنني عن بيوهم وحترسني يا واهب الرجوهم يا متهالي صل ولتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سو حرم ولا لوالأساب يا سرحم ولتخنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكاية
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يع

لله كلي وهو الله الأحد، الصمد المغني لمن له التحد، أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد، جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم

بسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لما استوقت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير خيرين. سلم جنابي وطرد عدايا قي به وزد به هدايا. وجهي رجال بلني لأبرارك لنصتي على العدى الأشرار. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز.

فعن كجلها فعندك جلها غدا مفيدا لك توجهت بذي القصيد فعندك جلها غدا مفيدا لك جعلتها

علي المنتقم ما لا يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلى غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجست

وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لمن اشترى الدين بانقلاب فاعملوا السيوف في الرقاب توجهوا

القليب وليكن بهم ولين القلوب منعلهم بيضاء يجريم بلا نهاية وكسر أجريم فيتني بجاههم وفزت بخير عيس وعلاك حزت تفضا عليك بالزيادة ليتب الحسنى قد سيادة نبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خير معت بشكور يا حري يا الفادي مدينة علوم نافعة أنت القدير والعليم واجري الفيض بلا نسيان ونجني

يا الله يا رحمن يا رحيم كمن على رضائه أحيم صلي صلاة بسلام تشرح تضري به على الذي يفرح يملأ الغيوب والشهادة تصلي على وسيلة

بك والمرض باقٍ يقود للأجور في الغرض أكابني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسرك ويستنحو لجهاتي الشر لقين

العظيم. قل لله ما في الأرض والسماء وما بينهما منفردا معمما أحمده ثم أصلي بعد على الذي له العلا والمجد أكرم خلقه لديه أحمدا بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع أبي وأستشفعك

ينفع وفي الزهد إذا ما يقو أطلق الدهل ليادا قد يضر كني أطلق مفيدا قد يصر ليغفر ولجد بتيس

وإله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير. نجي فؤادي من الحزن.

في عالم تطلق فيني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي وحبا

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا ويعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختاري نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارك لتمن الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك من علي يا كريم بالنبيك كن إذا تضحر وأدب

أن يكف كل باغ جفخات. فسجي من لم يطعك أفخان، فسجي من قد خلدت تأوخا، لكن من قد خالفوك دوخان. أوتني لك به فالشيخا، مجاهي يا خير هاد شيخا، أخير به لي كل من تبلخا، ولي مخدل سيل جلخا، بجاهي لي عداك دخدخا، أمن قبضت كل من تدخدخا، كبتني غيهب غيهب ما تجخجخا، كن الليالي فشكرت بجخان، ما وتعني الأذى والوسخا، فبيبشر كل هار رسخا، عليت عنك فرد لي الرخا، وليب كوني فتى مصرخا، بثري سلخته فانسلخا، وجه الكريم أرض الأصلخا. بدت بيع السلع لم يفسخا، عقدا لها بيع لي لن يفسخا، بدت بيع السلع لم يفسخا، عقدا لها وابدا لن يفسخا، يا مغني الي الساق دردخا، هب لي فراقي كل من تبدخا، ذكرتي البحر فصرت الشندخا، تند العدا فلي وجه شندخا، وجئ الي ما اصير نكفخا، ليقر لي كل داع قنفخا، لي سخرا مسلسا قد اقمخا، بانفه مسجرجا وشمخا، اي وجه في الجيوش فردخا،

ليس المفنخا ذا عمى ظلوم قديم فنخا أتكأتي دواما وفقها عضه يا خير عضي فقخا كوني من سيف الجهاد تسخا خير الصلاة باستلام رسخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخا وإذا مرضت فهو يشفيني ويتوشي إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسمي والإعانة ذلك فضل

من به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك والغم الخبر كالعيان هو طعمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي هديتين بجاي خير هادك يا من لو تقبل الجهاد وعجنا في ذوي اعتداي في أبد واجمع ذوي اهتداي

وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب ربي الصورى. أسأل كونكم

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. وعد من أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، ومتحبب بقلب وجسد، جمالكم علم وصعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم وصعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، رميمات القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد، رميمات القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد، وإن

ألب بدريك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زعزح أهل الحجر عن وجادليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثرين، وهي ما قد جادليك بالكثر تبتله فكف عني مرضي، يقتله وجادلي بغرضي، لو تعلم أضلي برفدي مثل عين.

أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفءا أحد بك إنك العزيز.

صمد قواقي عصمة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد يا أنا غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكثر نبتي هيدا مشكري كل وقت ونجني من موجبات المقت أشكر يا الجار واشكر خفتي ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي

أماتي وقل للبشرين قل الحياة بشت خير البشر هي بكوني عند خير البشر وشري مني ستة وعشرين أنشر علي بركات الروح ولك والمختار نور روحي محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسق ما لمصطفى النصيح على وصيتي إليك أحمد قل وسلم وحياة

وصمد المرضي من قد جحدا كم يليم منايا وغداك بعض ولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقاعدي وخلد رعين وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأيين قام به أنجزت ربك وأيين مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني الطبا وفي دار السلام هيا تكلم بأحسن الكلام وفي عداك ربي أبقيت الكلام أنت لي أبقيتنيهم يا السلام بعد جهاد

سرمدا وجسدي وصمدا قني كل مفسدي لإليك قد يزل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤيد.

أربي سلم فادي وجسمي سلما من كل شيء قد جرد ألما يا قصائدي إليك السلما وتقني بي الأذى والظلما نجي بها كل ممن ظلما يا خير من نجا.

بين يدي بيل الجنان تكون وسمة الجنان يمن له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان يمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توز بك وينتفي

في آلهم وصحبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي

عاذني وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفى

ينزلني وليعين حقا خيرا كل تعيين. توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني. عليه سر بتسليم بجملته ويدري منه تكريما بمخزوني. لا بكونك وهابا منايا معا يا خير معت بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون. يا خير بدر رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب في يوم الموازين. وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن إيزهما خيرا بتمزين. وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن إيزهما

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويجمع أسارا تلازمني وتكفني كل

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع الطرا والسكاكين نجوت من فتن الأعداء

على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء والتقي طيفك زعرج عم بالتسكين. مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون. فاطبع لنا

إلا أقبلتها المختار واسطتي واتجي حوث غسي خير التسمين. حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت ذا وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. ذو الكيم لي يقري بكن وله حمدي وشكي وفي الدارين يعليني. إن يضيف العالم

وكنول يوم الحشر والدين إلا أقبلت بالمختار إذا خد من وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا أقبلت بالمختار.

لمن يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المراد وليطمى يخشينين بالطي والجذب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حبوتي بلي فقد فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعون من تقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكور يا بشرى حويك العين توجه لي ترضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كبيتي إذا مع أمس والأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع سعبه شم العرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني بطيج لي ورلي كل ذي حسد منازع بالسنان.

إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكن صمدا واجعل مسيري يزا جف الفرا للورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقع

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون قراني قهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع للبركه الله الرحيم نزع للبركه

كنا على غير قضاء من له البرايا والفعال والزمن الساق إلى مسرة مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام ذات القلوب والأبدان بمن في

للمخالفة والقيام، كل يتي بالصوم والقيام، حجبين عن العدا ذو الوحدة، أبدا له مع النبي وحدة، سلب ذو القدر

العصر فدلي سرق مع الأمانة كما له التبليغ لي أمانة خذي وجهي ضد إله خير نبي وأنبياء ذي الإله هي اسم لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه الصدر من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نغير العقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذه بنية لإبليس بلا قيل لها عند إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها ما يقف الله ما كان يشتهاك وسيله من قبل بالمنتقى انتهان نحتني بلا حد.

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إجا والشبا القرآن ربي سر قهر مزحزح وياريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دع زيلا ومكرها هكا الغمر ألفا أشعت فضوحه.

يقتضه عبد الإله وجاره خديم رسول الله طردا مسفها نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحيزوم.

هدمت بناء اللغو بالحق مادحا ولكن حكيم انفر الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هدى امري شكورا منزها فاطر الى المولى البديع وقادري بيانا ونحوا

عن مضرة واليقعد في الدارين ما شئت أو جاء خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ورقى ما اختار

لبقائي جرها نهاني إلهي أن سوى ما ارتضاه لي والعدا في الضبح أرضيت المدرها هداني بمح المشيع في العدا وسلبي لله دون المرمتها أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

تندل خدمة مدح والصلاة وصعني بربه عمن قلا أبط ربي إن من لم يعبد ويسيعبد ببحر أزبدا أجل ربي عباده الكرام.

0: نفعني النافع معلي القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور أبي ولا يدح جهاتي من يجور أيا الأكرم بالأمان خير رحيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام ولتنر مكانا ولالي والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك والتك فيهم وصل يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصل يا رؤوف ولتسلم على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سماته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخد بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل ميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باق لا يزال مائرا لجل سواي واشترط ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته خياسا يا من به جعلتني عياسا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اللي اخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن خولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بالانتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا لي والأصحاب آبي البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صل صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا لي والصحب ولشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تحليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المسمى بصراط الله ولالي والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المسمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصف خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولالي والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولالي والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير شكر في كل شيء يا حكيم يا شكر وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولالي والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولالي والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولالي والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولالي والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وغانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عما عيش شيء كما أحب ربي عمدك شيء طهرت كلي من الأدراني وفخت فيك جملة الأقراني حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجر كبدا دام رسول الله نصب عيني بجاي عني محوت شيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى خيرك يهديني أدمت للإله وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليال منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقدت لي سمن الله وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولالي والأساب يا من يرفع وصلي يا خالق ولتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بدرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا سحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صل بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا قائدا لي فضة كعسجدي يا قائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي واشهد برضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمخجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظامي جنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صلي صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصلي يا غفار والتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واحفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محوت صارفا لغير حسدي وصلي يا قهار والتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد سرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تقود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق ولتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع سحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاد لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود أفضل امتنان وصلي يا فتاه والمسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء وما يسوء لخير النهو ومني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلمي على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوارى القائد الغر المحجلين ولا لوالأصاب والأهلين وتخبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد ضرري والإقماع ولا توجه العداء والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاقي وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذا رضا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا وأخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقلت ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السمع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه خليلنا حبيبنا الفصيح وآله وصحبه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وخد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا أني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتي الحوجا ملكني أطلقني أطلقني وسعى لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكائي ناجيته وخبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه ولي يخلد الأجور في المباء لي سلب اليمن وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذن ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رشد دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحقنا أبدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادما يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشر وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعاء يستجاب من لي قادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى أم مات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت ان الله رب واحد وليس يقصد الا يجاهد ذكر الهي قاد لي مرادي وخادني بافضل المرادي اجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا اذن وبيباهي الامناء كليتي تابت لرب اكره الى جنانه واني اشكر انا لني الباخ الذي كنت اود بخير مكر او مؤد لقوت لخير ينتهت ايداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الحفظ كفاني الله الحفظ كلما فيه اذن كما كفاني الما تاب علي الله توبه محد جمله ما لم يرضه لي فمهت اسكى سلامه على خير الورى رمت كما الي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتبي وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها والتام عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفن العود لها انت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر باني راضي عنك وخذ لي برضا اغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للان محو الصمد بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر الى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم صرمدا على من اسمه عنك الينا نقلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الاتقيا والي وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاهي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه اليك صل وسلما على كفيلي يا عدل والال ذوي التفضيل وصحبه وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما اشاء تكرما يا من له الاشياء واسع بعدلك لغيري الضرر دنيا اخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لي وصحبي ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صومي وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل يعصم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولتغني اليوم عن التهمم وجل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم ترضلي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو آجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي

0: ذوي الهدى غفور صل بالسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي النحو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكسر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم ولي وجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن نصابه مع الرضوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميته القسطي علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصابه وعلي شأني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصابه وكبري شأني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصابه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغ إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاهي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزل يا من خراه لي صفا ونزل حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصابه وكن لي بلا حساب وبغير كل جليل صلي بسلام حاصل على الذي سميته بواصلي وآله وصابه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصول ولالي والصحب ذوي الوصول وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصابه واصمني من الغفول ولتخلد أمني قد سقت ما لم ترده لي أبدا لغير نهوي يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصابه وهب ليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارا إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أميل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائدك إليك وجهي

الجبال ليقود لي إلى دخولي الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان لا خطابي راضيا عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم ملك الكتاب فاحفظه بيا وهم يحفظه به يا ربيا إيا الكتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدان زينتك بعمري كما زينتني بمحبك

بالصرفت لغاية الضرية لعدا فانصرفت لا ينتحي إلى حياتي سوءك يسوء بصوت ربي ولا مسيء يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر يسر عمري يا رسول الله عليه

ثمن لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين هو الأمين نفعا النافع نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو تحرجيم رضي عني الله والرسول وهبد وأتاني السول فرحاتي بقاء الله.

يقودني بعصمة للجنة، من صامني عن الأذى بالجنة، ربي أحمد على محمد من الوسيلة لرب الصمد. قاد لي النجاة حي لا يموت، قاد لي النجاة حي لا يموت، فمن قلاني كفه السطو الممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلدك

ولا يوجه للنحوي لعتال تبت إليه وعلي التابا قني محا ما يوجب المتابا قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان وليصف

أدخل وجهك الكريم ذاتي الجنات ذات ذاتي الجميل يا جميل السرمدا تزا خدمة بالعربي أحمدا نويت كوني

نوق التلي منك الهدى والغرضا. بارك يا اللهم في عاداتك بركة تعلو إلى السادات، باقي وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي، باقي وجهك الكريم هب لي ما لا يرى للصالحين قبلي. أرى كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا، والله على ما نقول وكيل. تواجهني جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان، أجل إلهي وجزاء الماحي قد أغنياني عن الأرماح. للمصطفى وجهت قبل في الدري ما

إذا النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة. هديتي قبل أداء كناكري سقى بغيري جملة المناكر. علمني قبل أداء درم بساط مفد لي بارزني وخلبصان. المتلى وجهت عند الداوم ما قاد للمنى بلا تساوم. إلى النبي وجهت في لي بروني هديتا عنها ولا كل ولي. ملك الخير خلقي عند بأفني سيرا به ملكت كل محفري. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى. إلى النبي وجهت عند القلوى

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله تماسرني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السجود.

موافقا الظاهر بالمنقول وصاغن الباطن بالمعقول. أخذ الشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة. لمن حيك بهم أو عناء من عمل مني لهم له الثناء. لست ثناءه بدا من أحصي.

أرادي مقضي ضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصرة وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أمحيل صيرت لي أدلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل صبرت لي أدلك من غير كيل كن في

بالمعقول أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أما الباطل ليس يموت وإنه من لم يسالم لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس بر عن القلب

ولا أقول بمشرك ولا أميت. لا شك أن الله ذا العرش أحد، كما استمع دليل كفاني من جحد. أشكر

ومن قد بارز الله الأحد خلقا ولم يكن له كف أن أحد وتبع عزمة أفضل الخيور كما تربي في البحور والبير أنقذي مدح الرسول الله البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ما قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي تجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت به في أبد معظما إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تريم، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. ابن حري إبليس في ذا اليوم، وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي، مولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء، اسم طباق صانني عن داء، خدمة خير العالمين منعت، إبليس مني كل عاجم تنعت. فلغير جهتي الشيطان، وليصف المجلس والأوطان، إلى سواء مقتل لي دب اللعين، فردوا إلى سواك نحو المعين. نفع النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه الفضل ولسوان حي الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير برية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحسب اعتماه الله أمر المختار قاد للوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغي مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي

لبيت إبليس محل النوم طلا سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار ليس مدى فإن

الدعوة يا في وجهه 13 كما به واشتراها ببشر كفايش الفحش بالجوار وليعود كل

ولا قلم، قدس لي في التقييم كل ألم، خليه وقت لي ربي في السفر، وحضري بيك وجد لي بالظفر، فضل عليك يا مختار، بحرمة المنجي بما أختار، هي المكاتب به جميعا، يا خير مغن لم يزل سميعا، رضا كبيرا باقيات صالحات، ويتات يديك رابحات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وجدت بالله الكريم الأكرم، وجاء ما غمت وما لم أرم، ربي رباني بغير وهم، كن للعدا وحدي أي مبهم، بالمصطفى المكرم

التعظم ورجائي بجاههم بالأعظم لقودي مخالي من نعمي بتندام النعم خير المنعم خبرني بالنبأ المنكتم فزت به مصحح مكتتم له شكوري صرمدا بقلبي والقلب والجسم وزال ألمي قلت ما شكبت في تلك رمي بعد فراقي ما اعترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجابني الله على المعلمين كان واحد المغني عن التعلم يقود المغني بلا تعلم كنا في علم نزبا للظلم فشكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي شكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي وزني على الفرد الوحيد العالمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتني الغيت بعد مزمي كشحة جسم فأزال سأمي

الخبير بالمنحتم أخلاه من سره المنكتم تبطله وبعتك ذات فهم وتلاف الزال وهمي أقول رب صل ثم سلمي على قسيتي شفيع السلم أجعت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسوايا

شيء نصره طيش ويسنحوني ابتلاء أو حصره نفع لي الخلق له والأمر لازم في طاب العمر العلم أنه العلاة والقهر في إنقاذ الخفاء والجهر هدية البقي بها تقر أي وطى برضا مقر إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إلى معيد كريم خير معبود أشكو بجاه شفيع خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفريك بدعو بخير غير محدود ناجيت هو آواني وكرمني ثم بعد كوني كعان عيق مجهودي الحمد والشكر مني والرضا أبدا كل من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي

محمدي كما جرى بي بنصر غير معهود علي من كل نصر عاجلا وقني من الى كل ما يفضي لسيخودي اي بكون مكاتبي هدى ابدا حجا وغزا امهر الحور والخير يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بترتيل وتجويد كون بكل كل ما اهوى وكف اذى قني وانت فؤاد الدهر مفقود اسر جميع المناهي والمبيع بلا ادل الي وصيرني بالتزهيد اقل فضلك ما انسى جميع

وزد العلم مع عملي وصوف هذه من شك وتقليد علم القيا أحبائي وزودني يا من له كل شيء

أبت في سفري أبتفاتي لشيء غير معهود. قل ما يسرت اليوم مجتهدا ثق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت هل يغرب يقن عواني ومصمود. دعوت يا صلاة بالسلام على توسط قادم عبدا بمعبود. إن الذي

خادما في مصطفى ومرتقي مكارما للمصطفى وسيلتي وجنتي عن كل ما في أذن والجنة ألك وعد من إلهي الكريم طلع لقه وعدا ليريم يقودني جل إلى إخواني بلا تحيل مع الرضوانك وفي وعد من كريم لإنجزي طلع علي شكره برجزي ألا تحوز ما يفوق الظن ويا أخرى من غني نوني ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بالافتخار أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم وارتئي هو خير مكرم وخير

استجب لنا فإن بجاهل المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين أقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء أجلستي أودي القلوب ذكر وطهرني من عيوب أبي دعوتك وإني ذو اضطراب وردني عن الشغار للخيار أي وردني سريعا كاملا يا مغن ليس يرد السائلان أي بجاه المصطفى قصائدي وزق به لي جملة المقاصد كنت أن أكون

لقد جئت إلى مواطني، دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، فإن كنت تسيري الكتاب ففي ركش يكشف النقاب، قلت علي ربي زدني علما وزح لي الصدر وهب لي فهما، تعبنا سعادة وفي غدي وعبة الولي الجد بالرغد، يقين اليقين من ذي الساعة تحجر إلى قيام الساعة، من علي بالفروض والمدد وليس كل منى بلا عدد، أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا، أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني ولتسق لي السلال، أي وسقي جنة الأغراض ونجني من الأمراض، دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي، واجهل الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب، مدني الأكرم ما

قيدتني عند العدا بالخارقات، أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبياء اللئام إلي، كنت قبل في البحور الله ربي أمهور الحور، نزهتني عند ذوي الأدناس عن الجوالب إلى الخناس، أقيم اليقين أنك ليا بأن يصفي أبدا كالكليا، لقد تبين هدى الفجاري أنك خلي وحبي جاري، لقد تبين هدى الفجاري أنك خلي وحبي جارين، قلبي نورت جعلت فكريك مغنيت عند العدا لعسكري، أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي، أنت لي يا خير ذك رتلا في انقثاني العدا وعتلا، أزلت كل حاكم نحاني ثم يسوو القلب من ألحاني، لينت لي قلوب أهل الخير

ما لم يكن للصالحين قبلي أخلفك ربي الذكرى قن المكاره به والمكرى بهيت به حزبك بالكتاب فمن كفاني المكر كالعتاب وعلى غير جهة الشيطان قل استفى الممر والأوطان أمحني شيطان جن أو بشر قل الله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

طالٍ وما طال سياقين وحثت الأقوما طلع لغي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطم أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما نحاني قبل نظر ما منح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين ثلاث ويخاف مني الخاسرون أطل ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد كم الزحزح لغير بر من جحد أدامني سلامة وعافية.

هبا في أصل عظيم قد نفد فغير العداء وكل يستفد باركني في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداي قمعا دفاع لبذن القطاعا موافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم رمزئة خيول لا ترين رب العين من له حيز في ابن حسام جنده مهزوم أبا أبو جل ومن والاه طبع في الدب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات طلب من الدنيا للوفاة سير الكفار يوم بدي شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما رفعه من عبده

من لم يحب ربه فاندمغا يذوب النحوي وعرضي والبيان عن ربي لغو أهل الهزان كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان وصدي ثمن ما قد بيعت وإذني في خدمتي الشراعة ومن حني ولسيء حوني ليات طلب عني ورفقت بأياد إلي قاد الله مالي رضيان من تأين

منطقي لي حققت عياني نحو إنحاء العرش والكرسي كمرتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أوتب رب الله من كل اللعين كل مثل خير حفيظ.

دفعت من لم يحبني وكل رفعت أطول وجه الله ذكره الحكيم وقاد لي ما غاب عن كل حكيم يقودني إلى الجنان ذكرك بك فابلي فابلي دواما شكرك أذبت يا مانع من أساء إلى سواي لا أرى ما ساء تنسي عن الكفار والفساق كونك لي يا خير جار ساق إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أوحي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العداء.

أفي مواضعي توجد خيوري علمتني تعليم من ما شاء فعل فمن صاحي أرادك وفعل فأتي بك بلا خناس وصمت عمري عن الأدناس أكنتي

شعي قد نحى بسوي كل عبد ماكر يسيع فلقد حق مع من يطلب كما سعني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهي شرعة إلى أفضل القراء والنزرة كنجم عن الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وأن يمحه والزحزح عللا كلي قد مقدمات الجنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا ولخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جليم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هبي كتابا منزلا ووصي من الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديات وقلت وجهي له بالحمد ذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاغب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذو الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أرغم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا كي يستغيث بإمام الأنبياء نبيك الهادي الورى محمد قل لعلي بسلام صمد بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشر احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب أو مجيب سميا هب لأبي وهب لأمي سرمدا مغفرة ورحمة بأحمدا هب لأبي وهب لأمي سرمدا مغفرة ورحمة بأحمدا حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما شق الصلاة للنبي بالسلام قضي آله ولهما كن يا سلام نقص حيفتيهما من كل ما أجر الضيق امحه وسلما أجب الجاه المصطفى وصليا عليه التسليم واشكر كليا فيتوهي مأمت مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

السر والجهر مع الهادي الوفي. طيب نفسي وأزال كربي، وفيه متمام القرب، طهر ظاهري وباقي معاه. طيب لا أكفي خيولا.

كل بغير كسل كل خير خط نافع يؤسل مع الله بالنبي عني كل فاد وحبا بالمن يمنعني من المناهب مانع ويكفيك من الموانع لا يفي دار رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة النصوح ويتاليا كتابه الفصيح والحمد لله.

0: ولغير السيوف والمدافع يا خير مغن رافع مدافع ودين ما يجب الزجارا عذري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعلمه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق لحرمة المختار يا خير الرفيق أيضا يا مجيب بالمجاب وكبي عني دواب الحجام ما يتجب وأعلي قدري بدعي وجاي أهل بدري نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد كل يا ذا القدم أكل القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل لكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام أصليك الذي نبل خطوبا قوى الآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البحير وحلت القراء وغني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرات كل عابد لله خير سلامين كحودك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسبه وخد له ثواب ما له نويت كله وخد بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة. يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية ما حصل من قبلا على الذي قدر الرسمس له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد ولا علي. يا من رددتني إلى مهالي ولي قدر ردت ما اخترت ليا وسنت سري كما كنت ليا وخدت لي ثمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت. يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي وسهب وخذ لي المرام وتكفيني أصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ لي الأقوام ولي في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح لا المسرى به يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والإكرام سطول والإنهام للكرام أنت الإله لا إله خيرك فليأتني بلا أثن ما خيرك يا سهر من إليك سلط جائي كن لي سهرا خاديا أو جائي وأنت جار المستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجاتي أهليا يا ربي إن كنت كتبتني في أمي كتابك سقيا خديفي عندك وكتبتني مقطرا علي في رزقي فليغفر والصرا إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فمو به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نهدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام وتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقيه إلى الجنان كل ما لم تره له صهيدا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع تهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلام صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمه وتصبت كما في خير منسل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وسبه بلا انتهاء كما به قرقاد لي ما اشتهام يا باخين قد كنت لي بالأحسن صلي على خير ولا المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابتي يمن الكتاب وعبد وجه لخير الهتاب أصبت حني يسي والتكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيد وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احترعني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن سلخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم سلفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم والتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درري ولسواء ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهب ذراك محرداهم في كل سيهم كالكلي يرضاهم وتكفين السخط وكل خدب وسخ لخير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو قد بدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وسنبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وكل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما تحي بليلة المباركة فاقبل سكوري هاؤنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صلي بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآل وصحبه ولستجب سؤالهم وفي لي اليوم سنو بي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسم شكوري ودعائي يا سميع يا من به تنبى ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن لي ممري وديوري تصهن ولتقن الهجر ما حتى ناسهن يا واحدا قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام وجب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام ولي يجب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وصب توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي وجهلها ربي نسوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهيم ان فليغفر ولتزد تنبهم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجهل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نسوه ماضيا استغفر الله العظيم واتوب اليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر

subhanahu wa rabban hafisan hala bayni wa bayna ma yusi'u hala raditu billahi ta'ala rabba qadalahu kulli wa kulli rabba wa kana li wa sanani wa sabba iblis khablu sakhilan wa sabba asal rabbi an yasuqahu ila khair jahadi abadan wa li ila ahmaduhu subhanahu wa askuru wa bil lisani wa fuhadi askuru akimu salli bi salamin hadi hal alladhi samaituhu bi hadi wa la li wa sabi kamali al hikam wa hatta wal hilma wa kulli ya hakam wa dudu salli bi salamin yahdi hal alladhi samaituhu bi mahdi wa alihi wa sahbihi wa sallim wa li yahbirada kulli muslimin wa tuhni bi nusi an kulli hasad واصله الكلكل مني والجسد وبهديه النبي اغني وبهديه النبي اغنني ان الذي يهوقني عن سنني وتهني عن كل ما لم تقترن لعبدا ومؤيوب وسطر مجد صليا على المقدم ولا والاصاب واسكر خدمي ولي بجائه مجاده مقدما عند سوي السهاد باحث صليا على حزيز ولا وصاب سوي التعزيز وسلما عليه في الال وفي سحابه يا من مها مخوفين سيد صلي بسليم فاضل سهيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وصحبه والتصحر لي برد وفي سواه أسير يا صليا على المفضل ولا وصاب سوي التفضل وسلما عليه في الجميع يا خير مخدنا فيه سميه وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاته قد علما وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مسنيا حبيبي صليا على المفتاح كما يقول باب سنفتاه بجاهه يوم يجي مستفتها وسلم المه كل من استفتها من آله وصحبه والافتها بجاهه يا خير مبقن فتها وخبني على رداك ورداء بجاهه وقد له لسقطرام متي يصلي أبدا وسلما على الذي مفتاح رحمة سماء وآله وصحبه وجه الجميع ما اخترت لي يا رباه يا صميم ولي يصلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسبي وكن وليهم ولي يجد بالحمل المرضيين أمير صلي المدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصل يا موسى على المسمى بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسعب سوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيتا وكنت لي بالحي ما وصيتا لخط بسر ليس يوسيه أحد سواك صايخ لخير من جهد مبدئ صليا على الدليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وصعبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليومين أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين وآله وصحبه وسلم وتخني إلى الجنان ألما وبدل لنا سيئات حسنات وقطلامي لأحلى الحسنات وصل يا مهي صلاة ترخى على مقيل الحسرات الأثقال وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإحياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألم يا من مها أن يكل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل أبدا وسلم على مسنصي الأزا والسلم هل المسمى صاحب الصفاعة يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من حياة جهلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كلي الخرورا كما جهلته رضا برورا صل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تحبه وما ترضاهم يا حاديا لي خادم أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم وليها باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان
واق شهبان واق رجب وحرمه المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الال وصحب ومن والاهم ان لا اريد خير ما اخترت ليا في ابد يا نافعا كنت ليا صلح على المخصوص بالمجد ايام واهد بتسليم يا مسك ايام واله